يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود تفعل ما تريد.

عيش الأغاني نجوم FM على كيفك.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه.
2: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

ومساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: أيوة ما
2: مفيش أي معلومات جديدة؟
3: أمال إيه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة ام
5: على كيفك.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عيش.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
0: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى عاد.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى.
2: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء
1: برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟
0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: كلام في الزحمة.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي لمعادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد وحلقة الويك اند بنبتديها معاكو من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض لمدة ساعتين من دلوقتي ولحد الساعة 10. مفروض يوسف التهامي وفن امام, بس للأسف لسه يوسف اجازة, وان شاء الله قريب جدا جدا جدا جدا يجي ينور مكانه بقى ويكسر الدنيا كده بإذن الله. طيب يا جماعة, أفكركم بأرقام تليفوناتنا 015-5952-1006, صفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6, ورقم التليفون الأرضي 3-8-3-5-0-2-20. عادة يوم الخميس بيكون يوم الألعاب اللي الناس بتبقى مستنية من أول الأسبوع, بس أنا بعتذر لكم جدا وبستسمحكم إن احنا نأجل الألعاب للخميس الجاي إن شاء الله, بس هيكون معنا أخبار لطيفة جدا ومواضيع نتناقش مع بعض فيها. وقولوا لي عايزين تسمعوا ايه, عشان لو سبتوني النهاردة اشغل على مزاجي هقلبوا اتنين حزين. فقولوا لي انتوا عايزين تسمعوا ايه, طمنوني عليكم, قولوا لي اخباركم ايه, اخبار الطرق ايه والجو ايه, وناويين تعملوا ايه في الويكند. نبدأ يومنا كعادتنا بفيروز, وارجع اقول لكم بقى على درجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات. صباحكم زي الفل.

سمعنا فيروز أغنية اسمها لمين، وهنقول لكم دلوقتي على درجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات. في القاهرة العظمى هتكون 34 والصغرى 23 درجة، في اسكندرية العظمى 32 والصغرى 22، مطروح العظمى 30 والصغرى 22 درجة، سوهاج العظمى 39 والصغرى 25، قنا العظمى 40 والصغرى 27، أما أسوان فالعظمى 41 والصغرى 28 درجة. طيب توقعات هيئة الأرصاد الجوية يوم الخميس، استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة مع ارتفاع في نسبة الرطوبة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. الجو هيكون مائل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا، مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، مع استمرار الشبورة المائية صباحا على طرق السفر. لسه مكملين معاكم، ولسه حلقة الويك أند من عيش صباحك، مستنية كل المسجز بتاعتكم على 015-5952-1006، صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. أسيبكم مع نبيل تايه في الأماكن وأرجع أقول لكم على أول الأخبار اللي موجودة معايا النهاردة. صباحكم.

اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ال 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: مع ويس سيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماما.

معاويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكمان ليك ضعف الباقه لمده 3 شهور لما تشتري خط كنترول. معاوي محدش قد وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. عايزه اصبح على متولي. صباح الفل عليك يا متولي، ميرسي جدا جدا. في كمان آية حبيبتي، آية والله في ظهري على طول كده. طيب في كمان رزان بتصبح علينا، صباح الفل عليك يا رزان، الأغنية اللي انت عايزاها موجودة ومستنياكي لا تقلقي. طيب في كمان حد عايز أغنية للشامي، حاضر. ما تكتبوا أساميكم يا جماعة، والله بحاول أجي أقرأ الأسامي اللي انتوا كاتبينها على واتساب، بيبقى في حاجات يعني اختراعات كده، فببقى عايزة بس الاسم في آخر المسج بس. مروة صباح الفل يا مروة، حاضر يا حبيبتي، كله هيكون موجود ان شاء الله. ماشي، الناس اللي متضايقه جدا ان احنا مش هنلعب النهارده، معلش يا جماعه، انا والله قلت لكم في اول الحلقه وبستاذنكم ان احنا ناجل بس الالعاب للخميس اللي جاي نظرا لظروف بنمر بيها. ماشي يا جماعه، زمان كنا فاكرين ان الشخص الذكي، يعني انتوا عارفين الذكاء ليه انواع كتيره جدا. حد بالنسبه له الذكاء انه في حد عنده ذكاء عاطفي، الموضوع ده مهم جدا جدا، انت تبقى حاسس بالاخرين، ان انت تلقط اللي قدامك، تتكلم معاه في ايه ومتتكلمش في ايه، تتكلم امتى ما تتكلمش امتى، كل الكلام ده. في ذكاء الدراسي، يعني كلنا كان عندنا زمايلنا في المدرسه ما شاء الله عليهم شاطرين وبيجيبوا النتيجه النهائيه وكل حاجه، بالنسبه لنا دول كانوا اذكى ناس في العالم، ده انتوا اذكياء جدا. والذكاء برضو ايام المدرسه كان بيفرق، اللي هو انت شخص ذكي في الحفظ، اللي هو في حد بيحفظ كويس جدا بيلقط المعلومه بسرعه، ولا انت شخص اللي هو بتعرف تفكر كويس وبتعرف ان انت يعني الموضوع عندك عملي اكتر، اللي هو انت بتعرف تفكر تحل بقى حاجات، تحل مشاكل، عمليات حسابيه معقده فانت تحلها. فالذكاء يا جماعه ليه انواع كتيره جدا جدا، لكن الابحاث العلميه قالت ان بعض سمات الشخص الذكي دلوقتي اتغيرت عن زمان. وصفات الشخص الذكي دي هي التعلم المستمر، التفكير النقدي، النقدي مش في الفلوس، يعني انه بيفكر في الفلوس طبعا ده ذكاء تاني من نوع تاني، بس ان انت تفكر يبقى فيه نقد كده، يعني تنتقد الحاجة وتفصصها كويس وتحللها وكده، والقدرة على التكيف مع اختلاف الظروف، ده نوع من انواع الذكاء. والموهبة الخارقة، فكرة ان البني ادم يتكيف مع الظروف مع التغيير. في ناس بالنسبة لها الموضوع ده صعب جدا، يعني قطعوني ولا اني اغير المكان اللي انا عايش فيه، ولا اني مثلا فجأة حياتي تتشقلب مع ابن، ده طبيعي يعني، ما هي دي سنة الحياة ان انت لازم يكون في تغييرات وفي حاجات كتيرة بتحصل في حياتك. فالناس الذكية اللي بتقدر ان هي تتكيف مع اختلاف الظروف ده. كمان في عادات معينة بتكشف بقى ان انت شخص ذكي. معايا 5 عادات خلينا كده ايه اقول لكم عليها، وانتوا بقى تعدوا بقى، شوفوا انتوا عندكم كام عادة منها، ولو مش موجودين هتكون مشكلة كبيرة، محتاجين نتكلم شوية. اول حاجة بيقول لك، دي الابحاث الجديدة اللي اتعملت، يعني ان انت مش مدمن شاشات. لو انت من الناس اللي بتعرف تسيب الموبايل واللابتوب وتطلع، يعني تستغنى عن التلفزيون، اي شاشة قدامك خلاص، وتدي نفسك قسط من الراحة، ده دليل ان انت شخص ذكائك عالي جدا، لان ضياع الوقت على السوشيال ميديا بيقلل التركيز والانتاجية. طبعا يعني ادمان الشاشات ده دلوقتي ممكن واحد يكون مدمن شاشات عامة هو مش حاسس، مش واخد باله، بالنسبة له هو لا خالص، ده طبيعي، كلنا ماسكين تليفوناتنا 24 ساعة، كلنا وشنا في التليفون، ولو مش في التليفون فاحنا قاعدين في الشغل فاتحين اللابتوب، مش قاعدين في الشغل روحنا البيت وعايزين نتغدى ونريح شوية فاتحين التلفزيون. يعني في ناس بنبقى، مش في ناس، انا بعمل كده، انا بفتح التلفزيون بس يكون في صوت كده في الباك جراوند، ده نوع من انواع ادمان الشاشات للاسف. فبيقول لك الشخص الذكي اللي يقدر ان هو يستغنى عن كل الشاشات دي وياخد وقت لوحده بجد، ده بيساعد على التركيز والإنتاجية. تاني حاجة إن أنت بتكتب اللي وراك، لو بتعمل لنفسك to do list، اتكلمنا عليها كتير قوي قبل كده، إن أنت تحط أولويات، فده ذكاء مش ضعف ذاكرة، في ناس تقول لك انا مش محتاج ان انا اكتب ورايا ايه ما انا فاكر. لا، ده نوع من انواع الذكاء، ان انت تعمل تو دو ليست تكتب فيها كده بوينتس كده، انا عندي كذا النهارده ومحتاج اعمل كذا ومحتاج اعمل كذا، وبيكون احساس جميل كده لما تشطب على حاجه منهم، احساس بالانجاز مش طبيعي. خلاص، في كمان حاجه، تعرف ان انت توزع الشغل. الذكي اللي هو بيعرف يوزع الشغل حتى لو شغال لوحده، بيعرف يوزع الشغل الخاص بيه في وقت او على وقت اكبر، لانك مش لازم تزنق نفسك في وقت ضيق، مش لازم تسيب كل حاجه قبل الديدلاين بيوم، سامعني؟ ولا لازم تعمل كل حاجه بايدك، لازم تبقى مقتنع ان مش كل حاجه هتخلص بنفسك، ان انت تطلب المساعده ده شيء طبيعي جدا ونوع من انواع الذكاء. الذكي اللي بيوزع الشغل ويطلب مساعده لما يحتاج من غير ما يحس ان هو بيعمل حاجه بتقلل منه او اي حاجه. رابع نقطه، انك بتعرف تقول لا. الناس الاذكياء مش بيوافقوا على كل حاجه لانهم عارفين قدر نفسهم واهميه وقتهم. تعرف تقول لا لو الحاجه دي هتتعبك او هتقلل من تركيزك او هتضيع وقتك، فده يعتبر ذكاء كبير جدا. دي مش قلة ذوق، دي مش تعالي على الناس اللي حواليك، دي مش حاجة تزعل الناس اللي حواليك، لكن لو انت بتعرف تقول لا وحطت نفسك اولوية واولوياتك عامة ونفسيتك وكل الكلام ده، انت مش بتستندل، بس لو الحاجة دي هتيجي على نفسك قوي عشان تعملها تقول لا عادي، ده يعتبر نوع من انواع الذكاء. اخر حاجة، ان انت بتحط نفسك رقم واحد في اهتماماتك. لو مش بتيجي على نفسك دايما وبتحرص على انك تنام كويس، تاكل اكل صحي وبتراعي صحتك، فدي مش انانية، ده ذكاء، لان اي انتاج او تفكير او شغل مش هيجي وانت مجهد او مكتئب او متضايق او مستنزف او ما عندكش طاقة. مهما عملت، لو انت من جواك غير مهيئ ان انت تشتغل، عمرك ما هتعرف تشتغل ولا هتنتج. طيب، قلت لكم خمس حاجات الابحاث الجديده بتقول ان دي من سمات الاذكياء. شوفوا بقى انتوا عندكم كام حاجه وايه اللي محتاجين ان انتوا تشتغلوا عليه، وايه الموضوع ده محتاجين نتكلم فيه اكتر من كده. الحاجات باختصار تاني، ان انت ما تكونش مدمن شاشات، بتقدر تكتب اللي وراك، تعمل تو دو ليست كده، بتعرف توزع الشغل، ولو في حاجة مش هتقدر تعملها بإيدك بتطلب المساعدة عادي، ممكن تعتمد على غيرك، مفيش أي مشكلة، وبتعرف إن أنت تقول لأ لو الحاجة دي هتيجي عليك قوي، وبتحط نفسك رقم واحد في اهتماماتك. بعتولي قولولي بقى عندكم كم حاجة من النقط دي، وإيه الحاجات اللي أنتوا نفسكوا تشتغلوا عليها. نسمع رامي جمال ونرجع نكمل معاكم تاني. لسه عايشين صباحنا على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. صباحكم زي الفل.

0: الصيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل شهر، وكمان الانترنت بقى في 2 مع وي محدش قدك وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف.
3: تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
5: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، النجوم FM، النجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأي. تابعونا على youtube.com/@nugumfm.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب صباح الفل يا بودي. بيقولي صباح الفل خالتي فانا. صباح الفل عليك يا بودي. بقول عايز افطر يا فانا. اكل ايه؟ انا لسه جاي من الشغل. لا فطار الابطال بقى. لو انت جاي من الشغل مش رايح الشغل زي بقية الناس الطبيعية، يبقى انت بقى تعمل فطار الابطال كده تكافئ بنفسك تخش تنام بعديه. يا سلام، يعني لو مستني ان انت تبدأ يوم بعديه، لا خلاص ده فطار الابطال ده بتنام بعديه على طول، تعرفش تركز في اي حاجة بعد كده. طيب كنت بكلمكم على ان في دراسة جديدة قالت ان سمات الشخص الذكي اتغيرت دلوقتي، وقالوا 5 حاجات عند الشخص الذكي. ايه هما 5 حاجات باختصار؟ ان انت ما تكونش مدمن شاشات، ان انت بتكون بتكتب اللي وراك وبتعمل تو دو ليست، انت بتعرف توزع الشغل صح، لو في حاجة انت تقدر تنجزها بتنجزها، لو في حد تاني يقدر يساعدك بتطلب المساعدة عادي من غير ما تحس ان في اي حاجة غلط، بتعرف ان انت تقول لأ لو الحاجة هتيجي عليك، لو انت مش قادر تعملها تعرف ان انت تقول للشخص لأ، وبتحط نفسك رقم 1 في اهتماماتك. وقلتلكوا بعتولي قولولي عندكوا كم حاجة من الحاجات دي، وايه الحاجات اللي انتوا عايزين تشتغلوا عليها وحاسين ان الموضوع صعب شويتين. طيب في ظهور بتقول فكرة الشاشات دي يا فانا كلنا بنعاني منها، وللأسف أنا بعاني منها جدا جدا، باقي المواصفات تمام الحمد لله، شكرا طلعت ذكية. ما تقلقوش يا جماعة، حتى لو عندكم حاجة واحدة في أمل عادي إن احنا نشتغل على بقية الحاجات، وده طبيعي. وكل الحاجات دي عامة مع التطور والظروف الحياة اللي احنا عايشين فيها للأسف بنقع جواها فكرة إدمان الشاشات دي. بس عايزة بس أقول حاجة، إن إدمان الشاشات كلمة كبيرة قوي، يعني مش معنى إن أنت بتبص على تليفونك كتير في خلال اليوم، أو بتعتمد على تليفونك وقت طويل، أو بتسكرول على سوشيال ميديا كتير، إن أنت مدمن شاشات. في ناس لما تليفونها بيفصل منها، وده ممكن يكون امتحان كده تعمله لنفسك، جرب إن أنت تنزل تعمل مشوار وتسيب تليفونك في البيت، شوف احساسك هيبقى عامل ازاي. لو لقيت ان انت حاسس براحة نفسية وصفاء ذهني والدنيا تمام ومبسوط جدا وقاعد مع نفسك وانت مرتاح، انت كده زي الفل، خلص المشوار وارجع البيت امسك التليفون عادي انت تمام. انما لو حسيت ان بجد بجد بجد في حاجة اسمها اعراض انسحاب، ان انت تليفونك مش معاك، قلق مفرط مش طبيعي، عايز تلف وترجع، يعني ممكن تسيب المشوار ده تعمله بعدين بس ارجع اجيب تليفوني، حاسس بعدم ارتياح انه يعني ايه تليفوني مش في ايدي، حتى لو انت مش محتاجه، انت محتاج انك تنزل تسوق عربيتك توصل المشوار اللي ممكن يكون جنب البيت وترجع تاني. لو حاسس في المشوار ده ان انت فعلا مش قادر تستحمل ان انت قاعد من غير تليفونك، هنا احنا عندنا مشكلة، هنا احنا عندنا مشكلة ومحتاج لمصلحتك ان انت تعالجها. ماشي ماشي شكرا، الله يسلمها، شكرا. احمد متولي بيقول نفسي نعمل كده كلنا زي زمان ونسيب الموبايل. يعني واضح ان ناس كتير قوي عندها مشكلة ادمان الشاشات، مشكلة ان احنا الشاشات واخدة وقت اطول من اللازم. ان هي الدراسة بتقول ان انت ما تكونش مدمن شاشات، ده نوع من انواع الذكاء، لانك عارف ايه المكان اللي انت تحط فيه وقتك. يعني مثلا انت ممكن تبقى قاعد تقول انا قاعد ما انتخ شوية وهقوم بقى اعمل اللي ورايا، تمام ممكن تنتخ عادي من غير اي حاجة، تمام بمسك التليفون كده واشوف بقى ايه مين اللي بعت لي مسجز، مين بيعمل ايه فين، مين ايه اخش على الستوريز، وتقوم نازل في زحليقة ما تعرفش تطلع منها، تلاقي ساعة ساعتين عدوا هوا وانت قاعد في مكانك ما انجزتش اي حاجة لمجرد ان انت مسكت التليفون تبص بس حد بعتلك حاجة ولا لأ، ودخلت في مليون حاجة، لقيت نفسك في بلد تانية اصلا، انت قاعد مع شخص مسافر بلد تانية وانت عايش معاه السفرية، او دخلت في خناقة على السوشيال ميديا، ده شتم ده وده قال لمين ده ومش فاهم، اللي هو دخلت نفسك في حوارات ضيعت وقتك ولا استفدت منها اي حاجة، وضيعت الوقت اللي انت كان ممكن تنجز فيه حاجة، او حتى كان ممكن تريح فيه. لو فاهم ان احنا ما بنريح كده مخنا وذهننا وجسمنا ونمسك التليفون، لا ده ضغط على مخك، مخك عمال يستقبل في معلومات يستقبل في معلومات يستقبل في كل ده ضغط نفسي انت مش بتحس بيه، تلاقي نفسك اخر اليوم تعبان وهلكان مع انك ما عملتش حاجه. ليه؟ لان انت اهلكت مخك زياده عن اللزوم من تليفونك اصلا، يعني ما حصلش حاجه معينه ان انت تفكر لها او تحلها، هو بس التليفون اخد كل وقتك وكل طاقتك. ماشي. في برضو حد بيقول ده امجد، هو مش قصه ادمان، هو هيتقفش لو حد رن ومراته شافته. دي قصه تانية يا امجد بقى، يعني فكره ان انت مأمن على تليفونك ومخبيه عشان ها تمام، دي قصه تانية خالص. هنتكلم على ان انت ما تقدرش تعيش من غير ما تبص جوه التليفون، تخش على الابلكيشنز بتاعتك، تشوف مين بعت لك ايه، تشوف الناس اصلا بتعمل ايه، تشوف اخر الاخبار ايه، كل حاجه كل حاجه، وما بتقدرش ان انت تقعد كده حبه حلوين مع نفسك من غير ما تمسك التليفون. طيب في برضو ماندو بيقول ربنا يكون في عونك اللي سايق عربيتك ومش عارف تبص في التليفون، انا نازل مركز ايه تدريب. طيب ماشي اوكي، ما فهمتش المسج خالص. تمام، بس انا انا كنت لسه بقول احنا اصلا ما نتكلم على ادمان الشاشات وان احنا بنستخدم، وانا بص على شاشتين قدامي دلوقتي واحنا بنتكلم، وكل الناس اللي سايقه تليفونها جنبها، سواء بقى فاتح بقى الجي بي اس عشان يوصل مكان، سواء مثلا ماسك التليفون بس يكون جنبه كده لو حد كلمه، لو في حد بيبعت حاجه. طبعا بلاش يا جماعه نركز في اي حاجه غير السواقه واحنا سايقين عشان سلامنا، سلامتنا نوصل بالسلامه ان شاء الله. ماشي. نفسي طلعت هنلعب الخميس الجاي ان شاء الله، اوعدكم باذن الله، واسفه جدا للناس اللي بتشتكي ان مفيش العاب النهارده، الخميس الجاي ان شاء الله هيكون معانا كل الالعاب كل الالعاب. طيب في برضو نوها بتقول لنا انا اول 3 نقط والله عندي زي الفل، اخر 2 مش عارفه اعمل فيهم ايه وبجد محتاجه حد يساعدني. اخر 2 اللي هم نوها بتعرفش تقول لا لحد، ومش بتعرف تحط نفسها رقم 1 في اهتماماتها. هل انت لوحدك يا نوها؟ ابسولوتلي كلنا عند معظمنا، بلاش انا بحبش اعمم انتوا عارفين، بس معظمنا عندنا الفكره المشكله دي، ان احنا كلمه لا بالنسبه لنا بنخاف جدا ان احنا نزعل الغير، بنخاف جدا ان احنا يتخذ عننا فكره وحشه، بنخاف في خوف كده اللي هو لا انا حتى لو ما عنديش وقت في يومي، حتى لو انا مش قادر اعمل الحاجه دي، لا انا هقبل الخروجه دي، وانا هرد على التليفون ده، انا هساعد الشخص ده، انا حتى لو انا بجد ما فيش طاقه ان انا اعمل كده، ما بقدرش اقول لا. فبالتالي الشخص نفسه بيتهلك تماما، ما بقاش قادر ان هو يدي نفسه حاجه لانه خلص طاقته اللي موجوده على غيره. فكرة ان انت تحط نفسك اولوية هي نفس النقطة، احنا بنتكلم في نفس النقطة. انت لو حطيت نفسك اولوية هتعرف تقول للناس لأ بكل بساطة، غير ما تحس ان انت مضايقهم، من غير ما تحس بجلد ذات ان انت انا ازاي رفضت، انا ازاي عملت زمانه دلوقتي بيقول عليا كذا، وزيادة تفكير زيادة تفكير اللي هو تقعد تحاسب نفسك يا فندم، انت بني ادم وهو بني ادم، ولو انت قلت لا على حاجه الدنيا بتمشي، والله الدنيا بتمشي، الخروجه هتكمل عادي مفيش اي مشكله، لو انت ما عرفتش تساعد الشخص ده هيدور على حد تاني يساعده، هيلاقي مليون حد يساعده، الدنيا بتمشي، بلاش فكره ان احنا اخر الدنيا لو انا قلت لا لحد. حط نفسنا اولويه. ليه؟ لان دي الدراسات بتقول لنا كده، ان ده نوع من انواع الذكاء طبعا، وطبعا نوع من انواع الذكاء ان الواحد ياخد باله من نفسه عشان ياخد باله من غيره. ناس كتيره طبعا بتقول لك انا بحب اضحي وانا مش عارف ايه وانا اخر حد خالص، انت هتيجي في فتره عشان اللي بتضحي عشانهم دول مش هتلاقي طاقه ان انت تعمل لهم حاجه او تقف جنبهم. ليه؟ لان انت نفسك مش موجود، انت نفسك مش مدي نفسك الـ الـ الـ القوه دي، او مش تاخد بالك من نفسك علشان تعرف بقى تقف على رجليك وتساعد الناس اللي انت بتاخد بالك منهم. 015-5952-1006 ده رقم الواتساب، صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. مين اللي كان طالب بوسي يا جماعه؟ انا الدنيا الاغنيه هي حالا هتشتغل، لسه مكملين معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436408.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت ومنها وجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100402151.
2: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالزيت. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية شقية رياضية عصرية تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
3: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 609 222 422.

بنك كسبان عشان ليك 50% زيادة على باقتك و 50% خصم على سعر الراوتر. مع وي محدش قدك. وي غير أي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.
4: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

استعد دلوقتي تسعة، خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنبدأ معاكم الساعة الثانية من برنامجنا وعايشين صباحنا لسه مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ناس كتير قوي بعت لنا مسجز على التوبيك اللي كنا بنتكلم عليه في الساعة الأولى، فغالبا كده هنكمل فيه شوية. في حد بيقول فكرة اللي هو بجد أنا ما عنديش مشكلة مع التليفون خالص ومش حاسة أن أنا مدمنة شاشات. ليه؟ لأن أنا تليفوني عبارة عن شغلي، فأنا لما بعوز أريح وباخد أجازة بجد بقفل تليفوني وما ببصش عليه. بص يا مي، دي ميزة، والله ميزة. في ناس بتبقى للأسف شغلها على تليفونها، بيقولك أنا تعبت وزهقت من التليفون وعايزة أسيبه شوية وعايزة أريح، فدي بتكون ميزة إن أنت تبعدي عن التليفون شوية. أنت فعلا تريحي من شغلك فتسيب التليفون، ولا قادرة تبصي على سوشيال ميديا، ولا قادرة تبصي على رسائل ولا إيميلات ولا أي حاجة، فبتبقى ميزة إن أنت تقدري تسيب التليفون، لأن ناس تانية ما بتعرفش إن هي تبعد عن تليفونها شوية، تبعد عنه. يعني مش قصدي إن هي تبعد عنه مثلا تسيبه مثلا تقفله، لا، ما تبقاش في مكان وتليفونها في مكان تاني بعيد. يعني انا عندي واحده صاحبتي مثلا تيجي تشحن التليفون، طول ما هي بتشحنه هي لازم قاعده جنبه. يا بنتي سيبيه، طيب على سيبيه، تعالي نقوم نتحرك، يكون يشحن شويه وتستعملي التليفون. لا، ما اقدرش، انا لازم افضل قاعده جنب التليفون. انا طب انت عندك ادمان تليفون؟ لا ما عنديش. بس انا ما بسيبش تليفوني لوحده وخلاص، وقاعده في بيت، ما حدش يقول لي بقى عشان ما تسيبوش ويتسرق ولا حد ياخده، لا، هي قاعده في بيت الحمد لله مش هيحصل له اي حاجه. فللاسف الناس اللي حاسه ان هي ما بتعرفش تستغنى عن تليفونها بشكل زياده عن اللزوم، اول حاجه لازم نعترف ان احنا عندنا مشكله مع تليفوناتنا. وانس ان انت اعترفت ان انت عندك المشكله دي، انت في بدايه المسيره ان انت تصلح الموضوع ده. انما تبتدي تتعاند ولا وانا زي الفل وانا عادي وكل الناس، لا، يعني عشان نفسنا يا جماعه، لان زي ما قلنا التليفون ده يعني بياخد منك مش بيدي. والله انت بتبقى فكر ان انت بقى بتتثقف وبتبص وبتتفرج وبتسلي نفسك ومش عارفه ايه وبتاع، تقعد مع نفسك شويه، تيجي نقعد مع نفسنا شويه كده ونشد الفيشه كده ونتنح في السقف وما يبقاش ورانا اي حاجه وما نفكرش في اي حاجه. شايفين الجمله اللي اتقالت دي؟ دي ممكن تكون من رابع المستحيلات على ناس كتير قوي. ناس كتير ما بتعرفش تقعد لوحدها، بتعاني في الموضوع ده، هو لا، انا لازم يبقى في حواليا ناس، انا لازم ابقى بشغل وقتي في حاجه. فكره ان في ناس عندهم فومو او fear of missing out، او اللي هو بما معناه انك ما بتقدرش تستحمل ان حاجه تفوتك، خروجه صحابك كلهم خارجينها وانت ظروفك ما تسمحش، ممكن تبقى قاعد مش على بعضك، ممكن تلغي اللي عندك لمجرد ان انت مش قادر تستحمل ان حاجه تفوتك في الخروجه دي، فتيجي على نفسك وتنزل تروح الخروجه مع ان مفيش اي حاجه هتفوتك. مش شرط تكون خروجه، اتنين صحابك نازلين يقعدوا على القهوه، هتنزل تقعد معاهم على القهوه. انا ما يفوتنيش حاجه، انا هقعد معاكم، مش ممكن حوارات تحصل تفوتني؟ ما اقدرش. بيبقى في مشكله كبيره قوي عند البني ادم ده، انه عنده معاناه في انه هو يقعد لوحده. يقول لك اصل انا لما بقعد لوحدي ما ببطلش تفكير، انا لما بقعد لوحدي بخش في دوامه جلد الذات، ما بقدرش، انا لما بقعد لوحدي مش عارفه ايه، انا لما بقعد لوحدي. في ناس تبقى اللي هو مش قادره ان هي تعيش لوحدها، ما بتعرفش ان هي تعيش لوحدها، دايما عايزه حد يشتتها، حد يكون حواليها. مش عشان حاجه، احنا بني ادم بطبعه اجتماعي، احنا ما نقدرش ان احنا نعيش من غير بني ادمين حوالينا، بس لازم بيجي لك وقت ان انت في وقت لنفسك، طبيعي ان هو يكون في وقت لنفسك. في ناس للاسف بسبب الموضوع ده بتاخد قرارات زواج لمجرد انها مش عايزه تقعد لوحدها. يعني بيقدم على الزواج كده ويختار الشخص ده، ليه؟ انا مش بعرف اقعد لوحدي، انا عايز حد يونسني، انا عايز حد يشيلني، انا عايز حد يبقى في حس في البيت. تمام، مفيش مشكله، طبعا حريه شخصيه وكل حاجه، بس فكره ان الواحد ما بيعرفش يقعد لوحده دي اكيد مشكلة عند ناس كتيرة جدا. هنتكلم عن الموضوع ده أكتر وعايزة أسمع رأيكم. هل أنت من الشخص اللي بتعرف تقعد لوحدك؟ في ناس بتقدس أصلا العيشة لوحدها وإن هي تقعد لوحدها، وإن هو لما يجي لها تليفون ياه، حد هيقرفني. في ناس بتحب كده، تحب ان هي تكون لوحدها وبتبقى شايله هم اصلا ان هي في حاجه لازم، فرح لازم تحضره، مناسبه لازم تروحها، مش عارفه ايه لازم تكون متواجده فيها، لان هم بيقدسوا العيشه لوحدهم، عاملين سيستم لنفسهم كده وعايشين بروقان والدنيا ماشيه معاهم وشغلهم ماشي زي الفل وكل حاجه، وعامل نظام لحياته كده ما يحبش ان حد يخربه له. وفي ناس عكس كده تماما. انت انهي شخصيه من دول؟ بعتولي وقولولي على 015-5952-1006. هل انت ما عندكش مشكلة في العيشة لوحدك أو القعدة لوحدك عامة، بتخصص وقت لنفسك كده اللي هو تقعد فيه مع نفسك عادي، ولا أنت شخص ما بتستحملش تقعد مع نفسك؟ الأفكار اللي بتيجي في دماغك، جلد الذات، فكرة أن أنت قاعد لوحدك فأنت في حاجة غلط بتحصل، لا أنا لازم يكون حواليا ناس، بعرفش أقعد مع نفسي، هبتدي أفكر مع نفسي في أفكار هتضايقني، كل الكلام ده. قولولي أنتوا أنه نوع من النوعين دول. نسمع عمرو دياب ونرجع نكمل معاكم على طول. صباحكم زي الفل.

0: مع ويس صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكمان ليك ضعف الباقه لمده 3 شهور لما تشتري خط كنترول. مع وي محدش قد وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه، شهاده معتمده من مصر وفرنسا، هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312 515 154.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: هل انت من الاشخاص اللي بتحب تقعد مع نفسك، بتحب تعيش لوحدك، بتقدر الوقت اللي انت بتكون فيه لوحدك وبجد دي حاجه بتبسطك، ولا انت من النوع الناس اللي دايما تحب تشتت نفسها باي حاجه، دايما تحب تحس كده ان في حس حواليها ان هي تقعد مع اصحابها مع اهلها وما بتقدرش تستحمل ان هي تقعد لوحدها شويه؟ ليه؟ لاسباب كتيره جدا هنعرفها كمان شويه. بس احنا معانا دلوقتي ندى على التليفون. صباح الفل عليك يا ندى.
2: صباح الفل،
1: عامله ايه؟
2: كله حلو الحمد لله،
1: كله تمام،
2: كله حلو.
1: قولي لي بقى يا ندى، انت من النوع اللي بتقدر القعده لوحدك ولا تحبي الدوشه كده وبتقدريش تستحملي انك تقعدي لوحدك ثانيتين؟
2: بصي، انا بعد ما اتخرجت من الجامعه وبدات بقى شغل والحياه العمليه وكده، وبدا يبقى عندي اصحاب بقى في الشغل وبتاع، فكنت دايما احب ان انا اخلص شغل وننزل بقى نخرج نقعد نشرب ناكل مع بعض اي حاجه ونفضل بقى قاعدين لحد ما اروح وانام وكده.
1: حياه الجامعه طبعا مش عايزه اروح البيت اصلا.
2: اللي هو يعني لا، اللي هو كنت ببقى عايزه ابقى مع ناس ونخرج ونتبسط ونلف حتى بالعربيه وبتاع ونقضي وقت، وكنت بتضايق اولا بقعده لوحدي او مثلا في الويك اند ومش عارفه اشوف حد من صحابي او كده. لكن بعد ما يعني اتجوزت بقى وخلفت وبقيت ام بقى الاثنين بيبي دلوقتي،
1: ما شاء الله ربنا يخليهم لك،
2: ربنا يخليك، فبدا بقيت بقى ام وكده، فطبعا الوقت اللي هو ليا انا بقى قليل جدا، يعني
1: قليل. هو مش موجود اكيد يكون مش موجود،
2: بس اللي هو منعدم يعني، بس هو بقى قليل. فدلوقتي بقيت اللي هو لا، انا لما يبقى ليا وقت بقى لوحدي انا يعني مش اي خروجه هروحها، مش اي مثلا سفريه بيظبطوها هتبقى اصلا مناسبه مع ظروفي دلوقتي ان انا اجي على نفسي واجي على البيت واجي على اولادي عشان اسافرها، وانا اصلا حامل مجهود كبير قوي عشان بس اخطط ان انا اسافر. مش اي بقى حاجه دلوقتي بقيت اقدر ان انا اهلك فيها واعمل فيها مجهود وانا ممكن ما بقاش اللي هو عايزاها قوي من قلبي، فاهمه؟ او مش محتاجاها دلوقتي.
1: دليل ان انت اصلا حياتك الطبيعيه اصلا انت هلكانه فيها، يعني انت عماله تظبطي مواعيد ومفيش وقله نوم وشغل وعيال العيال دول شغل تاني اصلا وكل حاجه، فانت الوقت اللي بيجيلك لوحدك بتقدريه بشكل بقى مش طبيعي، يعني بتحسي بقيمته وفعلا بتعملي اللي نفسك فيه.
2: بالظبط. فدلوقتي اصلا بقيت لما يبقى ليا وقت مثلا فاضي مثلا دخلوا ناموا بدري او اي حاجه، مش اللي هو هبقى بقى عايزه او حد مثلا يجي يقعد معايا في البيت، لا انا هو انا عايزه اقعد لوحدي اطلب اكل واقعد اتفرج على التلفزيون لوحدي، مش عايزه حد يجي جنبي.
1: عادي بتعرفي تقولي لا للناس لو لا ما حدش يجي، صح؟
2: بالظبط.
1: برافو. أيوة، ده نوع من انواع الذكاء عامه. كنا لسه بنتكلم على ان في دراسه جديده بتقول ان انت لما تعرف تقول لا للناس ده نوع من انواع الذكاء.
2: ما بالظبط، يعني بقيت بقول يا زمان كنت بعرف اقول لا او ما كنتش محتاجه ان انا اقول لا، اللي هو تمام ما عنديش مشكله، اللي هو يعني يلا بينا ننزل وكده، مش يعني مش خسرانه حاجه. بس دلوقتي اللي هو لا، انا بقيت بقول لا او لا او لا، واللي هو لا انا مش عارف ولا انا ظروفي مش مناسبه ولازم اعمل خطط اصلا عشان اعرف انزل نزوله، فمش كل نزوله هبقى تمام معاها. يعني
1: هي فكرة ان انت عشان توافقي على الخروجة دي انت عايزة خطة تانية المفروض انت اللي تعمليها، فبتقولي ايه بلاها بقى اساسا خلاص يا جماعة.
2: يعني انا اصلا مش يعني انا ما بقاش عندي الطاقة اللي كانت عندي بقى، اكيد واكيد كل الامهات كده، يعني الطاقة اللي عندنا دلوقتي مش زي ما كنا مثلا لسه سنجل او لسه حتى متجوزين من غير اطفال.
1: اكيد اكيد،
2: فاهمة؟
1: تحية كبيرة لكل الامهات اكيد، وشكرا يا ندى على تليفونك ده، ميرسي جدا والله.
2: شكرا ليكي قوي يا منى.
1: ميرسي، شكرا يا ندى.
2: يلا باي باي.
1: شوفوا الواحد يا جماعه لما بيوصل لمرحله في حياته بيقدر القعده لوحده، يعني انت بتبقى قاعد بتفرك على طول وبتدور على الخروجه دي وبتشوف الناس دول فين، ما تيجي تقعد معايا شويه، طب اجي لك البيت، طب مش عارفه ايه، بتسحل نفسك في اي حاجه، حتى لو قاعد لوحدك بتمسك التليفون بتتفرج على فيلم بتعمل اللي هو بتحاول تشتت تفكيرك باي شكل من الاشكال. لما تتحط في ظروف حياتيه ان انت ما عندكش وقت اصلا انك تشتت تفكيرك في حاجه بتقدر القعده لوحدك بشكل مش طبيعي، اللي هو القعده لوحدك اهو في فرصه جايه، شكرا، تقفل تليفونك، اي حد عايز يطلب منك حاجه شكرا، سوري لاست اوردر، مفيش، مش موجود حد عايز، مش موجود، البيت مش هيتفتح، انا قاعده لوحدي سيبوني عشان ده الوقت الوحيد اللي انا هتهنى بيه. طيب للناس بقى اللي بتحب تقعد لوحدها، يعني في ناس كتيرة جدا بتحب تقعد لوحدها، بتحب العيشة أصلا لوحدها، بتقدسها، بتحبش حد يبوظ لها الروتين بتاعها أو أي حاجة، ومش بيواجهوا مشاكل في القعدة مع نفسهم. زي ما قلنا إن في ناس كتير بتبقى بالنسبة لهم إن أنت تقعد مع نفسك هادي كده وساكت وفكرش في حاجة، تليفونك بعيد عنك، التلفزيون مش شغال، فيش حد بيشتت تفكيرك، ده موضوع صعب جدا يكاد يكون مستحيل بالنسبة لناس كتير. علم النفس وخبراء علم النفس بيقولوا إن في مجموعة من الفوائد النفسية لحياة الإنسان لوحده، سواء هو عايش لوحده معتمد على نفسه كليا أو بيحب يقعد لوحده كتير. أولا الاستقلالية، لما تعيش لوحدك أو تقعد مع نفسك كتير بتتعلم أكتر إن أنت تعتمد على نفسك في كل حاجة، وبالتالي ده بيزود ثقتك في نفسك وبيديك إحساس بالقدرة على مواجهة التحديات. ميزة حلوة هي وزي الفل. تاني حاجة الهدوء، لما تاخد قدر لنفسك إن أنت تقعد فيه لوحدك ده بيخلي في جو هادي بعيد عن الضوضاء والضغوط الاجتماعية، وده بيساعدك ان انت تسترخي اكتر، والاسترخاء ده بيساعد على ان انت تفكر بشكل عميق وتقدر ان انت تحل مشاكلك لوحدك من غير مساعدة اي حد. فكرة السكينة، الهدوء، القعدة مع النفس اوقات معينة بتساعد ان انت تفكيرك يكون واضح، يكون سلس، يكون حاضر كده، ذهنك حاضر ان انت لما يبقى في اي مشكله تتحل على طول وتعرف ان انت تفكر في حلول ذكيه. تالت حاجه انه بينظم لك وقتك، لما تكون لوحدك بتقدر ان انت تنظم وقتك بطريقتك من غير ما تبقى ملتزم بمواعيد حد تاني، وده بيديك حريه اكتر في اداره يومك. طبعا الواحد لما يبقى قاعد لوحده بيبقى متحكم في وقته كله، يقدر ان هو يقسمه، يقدر ان هو لو في وقت هيخصصه لناس يشوف ناس يبتدي يبقى اجتماعي شويه تمام، ويقدر يخصص وقت لشغله لصحته كل حاجه كل حاجه، فبقى عندك وقت كتير ان انت تظبطه لنفسك. رابع حاجه بقى اكتشاف الذات، العيشه لوحدك او القعده لوحدك بتديك فرصه تتعرف على نفسك اكتر وتكتشف اهتماماتك وتطور مهاراتك الشخصيه، ودي ممكن تكون صعبة بالنسبة لناس كتير، وتكون التركاية ان انا حد يقولك انا مش بقدر اقعد لوحدي، ليه انا مش عايزة اواجه نفسي. في حاجات بتبقى جواك كده انت بتبقى معظم الوقت بتحاول على قد ما تقدر انك تهرب منها، مش قادر ان انت تواجه نفسك في الحتة دي، عارف ان انت المفروض تعمل كذا وتعمل كذا وتشتغل على نفسك في كذا وي وي وي، اول ما بتقعد لوحدك مخك بيبتدي بقى ايه يشغل الشغل عليك ويديك افكار، انت وحش، انت متأخر، بص غيرك بيعملوا ايه وانت قاعد بتعمل ايه دلوقتي، بص انت مش عارفة ايه، هتعمل الحاجة اللي انت بتقولها، هتحوش امتى وانت قاعد نص الشهر ومعكش جنيه في جيب. افكار بقى يا جماعة الواحد لو معرفش يتحكم فيها وساب نفسه للافكار اللي بتجيله هو قاعد لوحده دي بتكون كارثة. فبالتالي بنعمل ايه؟ اول حاجة بشتت تفكيري بالتليفون، سوشيال ميديا، ادور على ناس انزل معاهم، ادور على اي حاجة تشغلني بس ما بتبقاش حاجة مفيدة، يعني لو هي حاجة مفيدة اوكي، بس فكرة ان انت عايز حد يشتت افكارك دايما للأسف المخ بيلجأ لحاجات تانية، اي حاجة ضيع فيها وقت، ناس قاعدين عاملين خروجة انا هروح الخروجة حتى لو انا مش حبيبهم، حتى لو انا مش قادر انزل، بس هنزل لمجرد ان انا ما اقعدش لوحدي. طيب لسه في مميزات كتيرة جدا علم النفس بيقول عليها للعيشة مع نفسك او ان انت بتقضي وقت كتير لوحدك، بس هنطلع نسمع حمائي واقول لكم على اسعار الذهب والفضة مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. صباحكم زي الفل.

0: ذهب الفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك في تي سي. أصل الذهب.
1: سعر الذهب عيار 24 ب 7268 جنيه للبيع و 7235 جنيه للشراء. أما سعر الذهب عيار 21 ب 6360 جنيه للبيع و 6330 جنيه للشراء. سعر جنيه الذهب 51496 جنيه. سعر الفضة عيار 999 105 جنيه للبيع 101 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي. أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
2: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200 221 469.

الصيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل شهر، وكمان الانترنت بقى في 2 مع وي محدش قدك وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.

0: موقعك تسجيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: خبراء علم النفس قالوا ان في مميزات كتيره جدا للشخص اللي بيحب ان هو يعيش لوحده او بيحب يخصص لنفسه وقت ليه هو بس. زي ما قلنا في كذا ميزه يعني موجوده، من ضمن الحاجات دي برضو ان انت علاقاتك الاجتماعيه بتكون احسن. يعني في ناس تقول لك انا لما هعيش لوحدي انا هقطع مع الناس، مش هيبقى في ناس حواليا، لما بنسحب كده واحب الهدوء واقعد مع نفسي ممكن اخسر ناس كتير. بالعكس، الدراسات بتقول وعلم النفس بيقول برغم ان انت بتحب القعده لوحدك ده مش معناه ان انت ممكن تكون منعزل، بالعكس انت ممكن تشوف صحابك واهلك في الاوقات اللي انت تختارها، خلاص، وده بيخليك ان انت قادر على العلاقات الاجتماعية اكتر لما يكون عندك حرية الاختيار. يعني فعلا الموضوع ده مهم قوي، انت اوقات بتبقى عايش مع اهلك، ما ربنا يخليهم لك يا رب ويديهم طولة العمر اكيد، بس اوقات بتبقى اللي هو ايه، انا نفسي اخصص وقت بس لنفسي. الشخص اللي بيكون عايش بعيد عن اهله بيقدر الوقت ده، بيبقى عايز يسأل على اهله، بيبقى مبسوط وهو رايح يودهم ويقعد معاهم، ياكل معاهم أكلة حلوة، يشوفهم محتاجين حاجة ياخدهم ويخرجوا، بيبقى مقدر الوقت ده حتى مع الصحاب مش الأهل بس. أنا واخدة كفايتي من قعدتي مع نفسي ومظبطة حياتي والدنيا دنيتي زي الفل، فأنا يوم لما هقرر أخرج أو أشوف بني أدمين هبقى مختار الخروجة دي بعناية، هبقى متحمس جدا وأنا رايحها، هبقى مبسوط، هتفرق في نفسيتي ان انا اوصل للخروجه دي واشوف الناس ومبسوط واديهم طاقه لذيذه واخد منهم طاقه الذ وتبقى الدنيا جميله. غير بقى لما انت بتبقى مضطر، لا احنا لازم نخرج كل يوم خميس، هنخرج وهنروح المكان الفلاني ونقعد في نفس المكان واشوف نفس الناس، ليه؟ عشان ما يزعلوش، عشان ما بعرفش اقول لا، عشان ما يصحش، عشان هيفتكروا ان انا زعلان منهم، عشان هيفتكروا ان انا بتنك عليهم، عشان عشان عشان كل ده ليه؟ عشان شكلك قدام الناس دي. انما انت عايز ايه؟ اخر حاجه بتبقى بتفكر فيها. حاجه كمان بيقول لك ميزه ان بيكون في مساحه شخصيه، العيشه لوحدك او الوقت لوحدك بيوفر لك مساحه شخصيه كبيره تقدر تعمل فيها اللي انت عايزه من غير ما تحس باي ضغوطات او ان في حد مراقبك او ان في حد يشوف انت بتعمل ايه وينتقد اي حاجة انت بتعملها. عايز تجرب هواية جديدة، عايز تقرأ كتاب جديد، عايز تتعلم حاجة جديدة، عايز تشتغل على نفسك، عايز تهبل اي هبل انت عايز تعمله، فيش حد واقف بيقولك انت بتعمل ايه وايه الهبل ده وايه اللي انت بتعمله ده، فيش، انت حر نفسك تقدر تعمل اللي انت عايزه، سواء بتخصص وقت لنفسك ده بيكون لنفسك تماما، مفيش حد بيتدخل انت بتعمل ايه، او انت عايش لوحدك او بتقرر ان انت تعيش لوحدك وتعتمد على نفسك. اخر حاجه كمان، لما تعيش لوحدك بتبدا تقدر النعم البسيطه في الحياه زي الهدوء زي الراحه، تتعلم ان انت تستمتع بالحاجات البسيطه واللي بتقدرها فعلا. يعني في حاجات كده بتبقى في حياتنا نبقى واخدينها امر مسلم بيه، ما هو ده موجود وده موجود وده موجود. لما بتعيش لوحدك بتلاقي نفسك بتقدر حاجات صغيره كده تقعد تحمد ربنا اكتر عليها، المفروض بنقعد نحمد ربنا على كل الحاجات دي. فكره الهدوء، فكره ان انت راحه البال، ناس كتير قوي بتدعي لنفسها بالهدوء وراحه البال، مش عايزين اكتر من كده. الناس بقى اللي بتقدر الحاجات دي في نعمه كبيره. ايه اللي بيساعدك على ده؟ ان انت ما تخصص وقت كتير لنفسك او تعيش لوحدك فتره من حياتك، ده بيساعد ان انت تتعلم تستمتع بالحاجات البسيطه دي اللي ممكن ما تاخدش بالك منها وانت عايش مع ناس تانية او عايش وسط زحمه او يومك على طول مليان بالاحداث وعلى طول قاعد هنا وبتعمل ده وبتعمل ده وسوشيال ميديا ومش عارفه، مفيش وقت تقعد فيه مع نفسك. فدي كانت مميزات اللي خبراء علم النفس قالوا لنا عليها في العيشه لوحدنا. طيب داليا بتقول انا بحب جدا اقعد لوحدي، ده لان عندي حاجات كتيره قوي بحب اعملها مع نفسي زي المشي والتامل والكتابه والرسم وان انا اسمع مزيكا، بحب اعمل تغييرات في المكان اللي انا فيه واضيف فيه لمسات بتفرق معايا جدا ان انا احب المكان اكتر اللي انا موجوده فيه. الوقت اللي بقضيه مع نفسي بيكون اصلا مليان حاجات كتير فمش بلحق ازهق مع نفسي، وده بيخلي كمان عندي وقت للناس زي الاجتماعات والخروجات وحضور المناسبات، وانا فعلا اللي بختار الوقت اللي انا عايزه اخرج فيه. الله يا داليا، الله يا داليا، والله العظيم عارفين المسج اللي هي تو جود تو بي ترو، يعني من كتر ما حاسه انه ما شاء الله انت عايشه العيشه المثاليه، مش حاسه ان ده حقيقي. يعني حلو قوي ان انت تقدري الحياه لوحدك وان انت تبقي بتزيني الدنيا حواليكي كده. يعني في ناس كتير تقول لك لا انا بزهق، انا ما اقدرش اعيش لوحدي، ايه الزهق، ايه الملل ده، انا عايز حد يكون حواليا، حد ينكشني حاجات من دي. لا، داليا بتعرف تخلي في وقت للحاجات اللي بتحب تعملها. ليه؟ لان هي بتقول انا عندي حاجات كتير جدا بحب اعملها مع نفسي. فدي نقطه مهمه قوي ان الواحد يقعد مع نفسه ويشوف ايه اللي بيحب يعمله هو لوحده ويكتر منه، عشان لما يجي له وقت ان هو يكون قاعد فيه لوحده يستمتع بيه، ما يبقاش حاسس انه تعبان، انه متضايق، انه لا مش مرتاح، انه عايز يسكت الافكار اللي في دماغه ولازم يكون في ناس حواليه ولازم يكون في دوشه حواليه. لان مهما كان حياتك عامله ازاي، ربنا يا رب يخلي لك كل الناس اللي حواليك، صحابك واهلك ومعارفك وقرايبك وكل الناس دي، لازم هيجي لنا وقت هنبقى قاعدين فيه لوحدنا غصب عننا. لما يجي الوقت ده يا ريت نكون محضرين له، نبقى مبسوطين مالين حياتنا بحاجات حلوه نقدر ان احنا نعملها لوحدنا، ما نبقاش معتمدين على حد تاني اللي هو لا انا عايزه حد، لازم حد يكون معايا. فحلو جدا ان الواحد يبقى مهتم بنفسه. هسيبكم على ليجاسي ومروان بابلو ونرجع نختم معاكم حلقه يوم الخميس من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. صباحكم زي الفل.

0: ربنا يقويه ويربط على قلبه، وإن شاء الله يا رب يرجع لنا بألف سلامة، ينور مكانه كده ويلعلع الدنيا تاني. صباحكم زي الفل يا جماعة، ونشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله، ويا رب يوسف يكون معانا. صباح الفل.
1: أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب: أولاً تابع تحديث سعر الذهب دايماً وتحديداً سعر الشراء. ثانياً حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايماً بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثاً ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايماً اتأكد أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيراً بنفكرك دايماً بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 6436408.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد انا مش ببالك، انا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده اضاءته مش ثابته وبيرعش وبتغيره كل شويه، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك اضاءه اقوى ثابته من اوله لاخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنه. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

0: بنك كسبان عشان ليك 50% زيادة على بقتك و 50% خصم على سعر الراوتر مع وي محدش قدك وي غير أي حد تطبق شروط والأحكام رقم التسجيل الضريبي 100-292-895
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك أسامة منير
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام نجوم اف ام على كيفك
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصليش انا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 راس
6: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستجرام

0: دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
1: كلمة السر إيه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالسهل، حاول تعرفها من أول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: العاشرة صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس الأمريكي ترامب يعلن عن أشد عملية حصار اقتصادي ضد إيران ويهدد بعقوبات على أي دولة تخرق أصل حصار المالي لطهران.
2: وزير الخارجية الإيراني يقول إن الحرب الاقتصادية التي هدد بها ترامب لن تجلب سوى المزيد من الهزيمة لأمريكا.
1: وزير الجيش الإسرائيلي يقول إن أردوغان يجر تركيا إلى مغامرة خطيرة في سوريا ويلوح بأن تل أبيب لن تسمح بتهديد أمنها.
2: وزارة التربية والتعليم تعلن عن إتاحة مواد الصف الثاني للبكالوريا على موقعها الرسمي.
1: وزير السياحة والآثار يتفقد منطقة مارينا العالمين الأثرية لمتابعة مستجدات مشروع تطويرها.
2: الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير سور مجرى العيون والممشى السياحي المجاور له.
1: برشلونة يفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في ختام معسكر الفريق بأسبانيا وبعثة النادي تعود إلى القاهرة.
2: حمزة عبد الكريم يتصدر لقب هدف برشلونة بفترة الإعداد للموسم الجديد برصيد 4 أهداف.
1: هيثم حسني يشارك في فوز سيلتك على لاسك النمساوي ب3 أهداف نظيفة في تصفية أبطال أوروبا.
2: انخفاض طفيف في درجة الحرارة اليوم مع ارتفاع في درجة الرطوبة والعظمى في القاهرة 34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جي معاكم مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل والامل، انتوا بتسمعوا محمود عبد المجيد في برنامجكم المواطن المتفائل كل يوم خميس، بنكون مع بعض من الساعه 10 للساعه 11 الصبح. تسمعونا على نجوم اف ام، تقدروا تشوفونا على نجوم اف ام تي في. بستنى رسائلكم على الواتساب على 015-59-55-1006. وقبل ما ابدا طبعا لازم اصبح على نجم الميكسر عبد الله بودي منور عودن احمد، يعني انت منورنا طبعا، بتخش الاستوديو كده المكان بيختلف تماما. بس قبل ما ابدا لازم طبعا اتقدم بخالص التعازي لصديقنا وزميلنا يوسف التهامي في وفاة والده، ربنا يرحمه يا رب ويصبر اهله، وان شاء الله يعني ربنا يرحمه، ونسألكم الدعاء. وخالص التعازي ليوسف، فقدان الأب شيء مش سهل، بتحس ان انت فقدت سندك وظهرك في الدنيا، فربنا يرحمه يا رب وان شاء الله ربنا يصبركم. وحشتوني جدا، الاسبوع بيعدي ببطء عليا عشان انا بكون مستنيكوا وعايز اطلع معاكوا دايما. وحلقة النهاردة قعدت كده أفكر مع نفسي نتكلم عن إيه، ولقيت إن في الواحد بيجيله أسئلة واختيارات كتير في حياته، بيبقى الواحد متلخبط، ياخد ده يروح ده، يطلع مصيف ما يطلعش، يشتري ده ما يشتريش. بس لقيت إن الحاجات دي كلها حاجات صغيرة، يعني في أسئلة واختيارات أصعب لو جات للواحد. فقلت ايه يا واد يا حودة، الاختيارات اللي لو جات لي وقال لي مثلا بص يا محمود انت عندك الست حاجات دول بس لازم تختار منهم اربعة، ايه ممكن يبقى الست اختيارات دول؟ فاول اختيار طبعا طبعا الفلوس، ده اختيار. تاني حاجة الحب الرومانسية، تلاتة الاحساس بالامان، أربعة الاستقلال والحرية، خمسة النجاح، ستة العيلة. إيه في الست اختيارات دول يا حودة اللي أنت ممكن تستغنى عن اتنين منه؟ إيه اللي أنت مش عايزه؟ فقلت طب ما شارك الموضوع ده معاكم. بس قبل كده ما شارككم معاكم، قعدت أنا عملت إيه حلقة مغلقة كده، عصف ذهني زي بيقول، مع صحابي والأهل له. ولقيت في فرق كبير ما بين الاربع اختيارات بتوع الرجاله والاربع اختيارات بتوع السيدات، النتيجه كانت مفاجاه. فقلت لما اطلع بيها معاكم على الهوا، يا ترى هتفضل نفس النتيجه هي هي؟ السيدات بتختار اربع حاجات شبه بعض، والرجاله بيختاروا اربع حاجات تانية شبه بعض. الرجاله بتاخد يعني في اختيار بيسيبوه اختيار مفاجاه، الرجالة مش عايزاه مفاجأة، والستات برضو في اختيار ما بياخدوش برضو مفاجأة. فأنا النهاردة بقى كل واحد يبعت لي يقول لي ايه الاربعة من الستة دول اللي عايزه، متعالي افكركم بيهم تاني: الفلوس، الحب، الاحساس بالامان والاستقرار، الحرية، المكانة والنجاح، النجاح في الشغل، النجاح في الحياة، والعيلة. انت دلوقتي هتختار اربعة من دول بس، ما فيش. انت عبودي تختار ايه؟ انا تختار ايه؟ تختار ايه؟ مش هتختار انت، انت راجل، انا عارف انت بتحب الحرية، ولا انت عايز تنطلق انت. فتاني انا مستني رسائلكم على الواتساب على 015-59-55-1006، قولولي ايه الاربع اختيارات، وقولولي بقى يعني ايه، دردشوا معايا بقى، قول لي بقى الاربع اختيارات ده ليه استغنيت عن الاختيارين التانيين، ليه مش مهمين بالنسبه لك او بالنسبه لك، مش عايز ده ليه، قولوا لي كده، وتعالوا ندردش مع بعض. لسه قدامنا ساعه مع بعض نتكلم براحتنا وندردش. مستني رسائلكم على الواتساب، وعايزين نطبطب على بعض شويه يا جماعه. الله بودي.

0: مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف حالك. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم في برنامجكم المواطن المتفائل. أفكركم برقم الرسائل عشان النهاردة الموضوع مهم جدا جدا جدا. بستنى رسائلكم على الواتساب على 015-59-55-1006. وخلينا أفكركم بالسؤال، انتوا دلوقتي قدامكم 6 اختيارات، لازم تختاروا منهم 4 بس، والست اختيارات مهمين. فقولوا لي بقى تختاروا انهي 4، هتسيبوا انهي 2، وهتسيبهم ليه؟ ان اكيد الاتنين دول مهمين. الاختيار الاول الفلوس، الاختيار الثاني الحب والرومانسية، يا سيدي. الاختيار الثالث الامان والاستقرار، الرابع الحرية، الخامس النجاح، السادس العيلة. مفيش اختيار غلط واختيار صح، لكن هي حسب كل واحد وواحدة شايف ان الاربعة دول هم اهم 4، والاتنين التانيين ممكن يستغنى عنهم لاسبابه او اسبابها الشخصية. تعالوا نشوف الرسائل مع بعض. عندنا احمد السعدي، يا صباح الفل يا سعدي، عامل ايه؟ بيقول لي الفلوس والحب والنجاح والعيلة طبعا يا حودة، انت بتهرج. لا انا ما بهرجش، انا ما بهرجش. مش يمكن انت اللي بتهرج، في حد يسيب الامان برضو والاستقرار؟ لا يا سعدي، بس هو زي ما بقولك مفيش اجابة غلط، بس سعدي قال الفلوس والحب والنجاح. وسعدي بيقول لي اهو الفلوس بتجيب معها الامان والاستقرار والحرية، انت فاهم انا باصص لقدام يا حودة. طيب ده احمد السعدي. عندنا آية، صباح الفل على محمود صاحب البرنامج الجميل المواطن المتفائل وعبد الله ملك المزيكا والبلاي ليست. منور عبد الله، ملك ملك، بحبكم وبحب البرنامج بتاعك، وبستنى يوم الخميس ان يجي بسرعة عشان اتفرج على البرنامج الجميل بتاعك. ربنا يخليك يا آية يا رب، ودايما كده نتابعنا. وبتقول لنا هابي ثيرزداي اند ويك اند، يعني لغته وحاجة ايه. آية وائل سعيد مكسر الدنيا، بتقول الموضوع النهاردة جميل جدا، انا اختار الحب، الحرية، العائلة، الاستقرار. آية اختارت الحب والحرية والعائلة والاستقرار. طب آية سبتي الفلوس والنجاح ليه؟ ليه دول اللي سبتيهم؟ عندنا نشوف تاني، علي حبيب من الشيخ زايد، منور يا علي، بيقول صباح الفل يا محمود، الفلوس والحرية والنجاح والعائلة. الحب والرومانسية مش دايما شيء أساسي، حبك لنفسك وحبك عائلة ليك من وجهة نظري أهم بكتير من الرومانسية. سلام، قنوع. علي شوف يقول لك يا عم الرومانسية دي أشكال شكليات، لكن أنا أحب نفسي وأحب العيلة، بس هو عايز الفلوس والحرية والنجاح والعائلة. مش طب الاستقرار، الإحساس بالأمان يا علي، إيه وضعه معاك؟ طيب عندنا صديق البرنامج محمد سمير كنفاني، بيقول لي ممكن نعمل إيه في الويك إند بلل الملل ده؟ خلاص هانت كنفاني، كلها كام يوم وترجع للدراسة. أنا عارف أنت راجل لسه في الجامعة. وبيقول لي سلم لي على نورة من المنصورة وعلى صافي من حلوان، محمد سمير كنفاني. بس أول حاجة رد لنا على السؤال، قول لنا من الست اختيارات تختار إيه الأربعة اللي أنت تختارهم، وتسيب إيه يا محمد سمير يا كنفاني. عندنا وصال صديقة البرنامج الدكتورة وصال، يا صباح الفل يا وصال، صباح الخير يا أحلى حودة ومنور الدنيا، وحشتنا جدا، ويا بودي نورت مكانك ومطرحك. يا جماعة بودي ما سبناش، بس هو كده ايه في الصيف بيحب ياخد اجازات وقتها برضه بيتبسط يعني وبيضحك دلوقتي. انا اسف ما حدش سمعنا، حدش واخد باله، متقلقش. بتقول لي قول لي تاني الاختيارات، سمعتيها تاني وصال، وبتعزي يوسف يعني بتدعي له، ربنا يصبرك يا جو. بتقول لي بقى هرتبهم لك حسب الأهمية، العائلة، الحب، الأمان والاستقرار، والنجاح. أسيب الفلوس عشان لما تبقى ناجح هتجيب الفلوس، والحرية مش هتسجن يعني. يعني هو لا، الحرية معناها ان انت ما تسجنيش، في حرية تانية وصال. وبتقول النجاح هيجيب معاه الفلوس، لا معلش سوري، لنا هنا وقفة. مين قال ان النجاح معناه الفلوس؟ ده كده تفكير رأس مالي بحت. ان النجاح مرتبط بالفلوس، في احساس بالنجاح ان انا خلصت حاجة، في احساس بالنجاح ان انا شاطر في شغلي، بس يمكن الفلوس تبقى مش كتير قوي زي ما في ناس تانية بتعمل فلوس في شغلانات تانية او عندها شركات او تجارة، فمش شرط. فايه رأيك؟ بتقول انا حرة بحبي لعائلتي. الله الله الله يا وصال. وبتقول والنجاح بيديك ساتسفاكشن. ده كلام كبير قوي النهارده، اللغات معديه وانا هلو فايف اصلا. كل ستة مهمين لا غنى عنهم، دي شيرين. وبتقول لي برنامجك جميل جدا، ودي تالت مره اتابعك وهتابعك على طول، ربنا يبارك لك يا رب دايما شيرين تبقى معانا. واسمها شيرين حسن، وبنتي كمان بتسلم عليك واسمها تمارا. يا صباح الفل يا تمارا، عامله ايه؟ ايه اخبارك؟ اهو تابعينا بقى انت وماما دايما كل يوم خميس من الساعه 10 للساعه 11. يجي خميس الساعه 10 قول لها برنامج المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد. سلام عليك، حياك الله واسعدك يا احلى مذيع في الكوكب. احلى مذيع في الكوكب، بص الحته الاورنج عامله شغل. انا زيد من تونس. يا صباح الفل يا زيد وعلى كل اهل تونس. أنا والله تونس، انا انبسطت في تونس، رحت تونس قبل كده وانبسطت قوي، يعني كانت رحله موفقه، كنت قاعد كده على البحر وكانت حكايه، انبسطت جدا جدا جدا. عايزين نسمع حاجه، هنشوف لو نقدر نسمعها ان شاء الله. عندنا صباح الفل يا محمود، انا يا سيدي اختار الحب، سلام، الفلوس، الاستقرار، النجاح. لان الحب بيحقق العيله، يعني لو في حب يبقى فيها هنعمل عيله. والفلوس بتحقق الامان، الفلوس بتحقق الامان. والحريه مش طول الوقت، والحريه مش طول الوقت حاجه حلوه، دي برهان. الحريه مش طول الوقت حاجه حلوه، ليه يا برهان؟ ليه بس؟ يعني اختيارات، كل واحد حر. عندنا ساره بتقول، ساره انا مش شايف الرساله، هي ساره اختارت الاثنين، بتقول مش لازم نجاح ولا حريه، هتأقلم. ساره بص انا هتصرف يا جماعه، مالكمش دعوه، انا ولا نجاح ولا حريه، مش يعني يبقى نشوف الموضوع دوت. عندنا ده سعدي بيقول لنا انا اصلا مالتي مليونير يا حوده. سعدي ده حب الناس ده سعدي ولا ايه؟ يا سلام عليك يا سعدي. سعدي بيوزع الفلوس، سعدي الفلوس بالنسبه له. ما احنا لازم نتعرف كلنا على سعدي. صباح الفل والتفاؤل والامل يا حوده، موضوع النهارده شيق بس صعب شويه. هي دي بقى دي اللقطه، دي الحته التشويق، بس في صعوبه برضو عشان ايه نفكر. انا هختار العيله والنجاح والسعاده والاحفاد والقناعه والرضا. ده انت حضرتك زودت، يا ماشي كلها اراء، كل حد من حقه يحط اللي هو عايزه. وهسيب الفلوس والصحاب، انا كده زودت حاجات كتير من عندي. هو ده حقيقي، ده الاستاذ اسماعيل عبد المجيد بيقول الاحفاد يا حوده بيدوك احساس جميل. والله يا ربنا يا رب كده يكرمك باحفادهم، وتشوف ولاد ولادهم ودايما يبقوا حواليك ويملوا لك البيت سعاده وهنا يا رب، وتفرح بولادك واحفادك دايما يا استاذ اسماعيل. طيب عندنا صباح الخير، صباح الورد يا حوده، باختصار شديد هي الفلوس بس. ده احمد من السعوديه، ده داخل يقول لي بص يا حوده انسى بقى كل الكلام اللي انت قلته، حب ورومانسيه وامان واستقرار ونجاح وعيله، سيبك. ويعني بودي بيهز دماغه، فغالبا ده داخل باسم مستعار. فبيقول هتجيب لك، باختصار شديد هي الفلوس هي بس، هتجيب لك كل الحاجات التانية اللي انت قلت عليها كلها بلا استثناء، كلها بلا استثناء. السعادة ليست في المال يا أحمد. عميق قوي. وطبعا بيقول البقاء لله ليوسف التهامي، ربنا يصبره ويصبر أهله ويربط على قلوبهم إن شاء الله. آمين يا أحمد آمين. بس أحمد كل حاجة، كل حاجة بالفلوس، ما فيش أي حاجة تانية. طيب ماشي. عندنا ده أبو حمزة برضو بيتقدم بالتعازي ليوسف التهامي في والده، وربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جنته. ماشي. عندنا آية بتقول لنا سبت الفلوس والنجاح عشان دول حاجتين سهل الوصول إليهم عن طريق الاجتهاد، ممكن تنجح والفلوس رزق من الشغل. دي بتقول لنا يعني الفلوس رزق، فأنا هسيبهم بقى، جات جات ما جاتش ما جاتش. أستاذ محمود عبد المجيد، أخويا اللي بحبه حبيبي، روحك حلوة ودمك خفيف، ربنا يسعد حياتك ويرزقك من خير، ربنا يخليك. ده خالد من السويس، يا صباح الفل يا خالد. رب بيقول ربنا يكبر بخطك. تمام. انا بيقول اتفق مع اخر رسالتين، ترتيب كلهم ومين. ايوه، ما انت تتفق مع انهي اخر رسالتين يا خالد؟ انت بالنسبة لك ايه الحاجتين اللي تسيبهم؟ قولي كده يعني، قولي كده عشان نقدر ناخدهم مع بعض. الناس كلها كله عايز يختار. الحمد لله كل يا جماعة اللي بيسمعنا دلوقتي، ابعتولي ايه الاربع اختيارات من الستة عندك؟ فلوس، نجاح، استقرار، عيلة. يعني ده شيء مهم. ماشي. الحب والرومانسية، يعني ده بالنسبة له يعني، تخيل انت كده، تخيل انت كده مفيش حب ورومانسية في الحياة، وعندك الاحساس بالحرية، انت حر، انت حر نفسك، حر حرة نفسك تعمل اللي انت عايزاه. فتاني الست حاجات اللي هنختار منهم اربعة عشان لسه داخلين معانا: الفلوس، الحب، الامان، الحرية، النجاح، العيلة. عندنا سارة عمار بتقول لنا طبعا طبعا عائلة رقم واحد، طبعا مش كلام، بعدها نجاح، بعد كده يجي الامان، واخيرا الحب. وبتقول لي الفلوس بتروح وتيجي يا حودة. الحرية مع الأمان، لما يكون في أمان بيكون في راحة. يعني هي بتقول إن الحرية بتيجي مع الأمان، لما بيكون في أمان بيكون في إحساس بالراحة. فعايزكم يا جماعة شوفوا الاختيارات الستة، ابعتولنا على رقم الواتساب على 015-59-55-1006، ان احنا لسه مكملين وما شاء الله في رسائل كتير عايزة تقول معانا ايه الاختيارات ستة. قولوا اللي انا عايز، بس اهم حاجة اللي يقول لي الاختيارين، يعني يقول لي اختيارين دول مش عايزهم، بس كده لو تقول لي ليه عشان ندردش مع بعض كده. ايه، نطلع فاصل بقى، نطلع فاصل عشان ايه، محتاجين نقوم نقف شوية عشان برضو الاحترام فضلوا، يعني اهم حاجة، اهم من الفلوس الاحترام، لازم اهم حاجة صح. ففي اوقات كده لازم ايه، تقوم تقف وانت بتكلم.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعلى

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت، كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وشوطة من بعيد، حلوة، جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول

وخطره

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار، كلام كتير فاتي وهزار في الوسط جد شوشوني خلوا علي مني طاق.
2: حلي الوحيد ان ابعد بعيد.

0: تابعونا على facebook.com/nogumaf. انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في برنامجكم المواطن المتفائل. بستنى رسائلكم على الواتساب على 015-59-55-1006. والنهارده يا جماعه سؤال ممكن يبقى شكله سهل لكن هو عميق قوي وممكن الواحد محتاج يقعد يفكر فيه. لو قدامك 6 اختيارات لازم تختار منهم 4، لازم في حاجتين تسيبهم. الست اختيارات هما الفلوس، الحب والرومانسية، الأمان والاستقرار، الحرية والاستقلال، النجاح والعيلة. ايه الحاجتين اللي انت هتسيبهم من الستة دول؟ فلوس ولا الحب ولا الاحساس بالأمان ولا الحرية ولا النجاح ولا العيلة؟ ايه الحاجة او الحاجتين اللي انت او انتي ممكن تستغنوا عنهم؟ وخلينا اقول لكم ان هي طبعا مفيش اجابة صح واجابة غلط، وكمان الموضوع بيختلف حسب انت في انهي مرحلة في حياتك، انت عايز ايه، ان مع الوقت اولوياتنا بتتغير. اللي اختياراتنا اللي هيختار 4 حاجات النهاردة ويسيب 2 دلوقتي، ممكن كمان 5 سنين الموضوع يتغير، ممكن كمان 10 تاني الموضوع يتغير، كمان 15، كمان 20. فكل واحد ليه، كل مرحلة في حياته أو حياتها ليها أولويات. في مرحلة ممكن يبقى الفلوس دي هي خلاص دي أهم حاجة دلوقتي، لا صوت يعلو فوق صوت الفلوس، مفيش حاجة تانية. في ناس تانية بتدور على الإحساس بالأمان. في وقت ناس عايزة العيلة، زي كده ما الأستاذ إسماعيل عبد المجيب بعت لنا وقال لنا الأحفاد الأحفاد الأحفاد، خلاص هو في مرحلة بالنسبة له حقق حاجات كتير، فبالنسبة له دلوقتي العيلة رقم 1، شايف ولاده وشايف أحفادهم وعايز يقعد معاهم ودايما يكون مبسوط. خلينا نرجع للرسائل مرة تانية. عندنا بتقول لي دي شيرين، بتقول لي أختار الفلوس والعيلة والأمان والحرية، ومش مهم الحب مدام مش موجود. يلا هو مش موجود يا حودة، خلاص مش مهم، ما جاش مش مهم، ولا النجاح لاني حققته. يا سلام عليك يا شيرين، شفت القناعة كنز لا يفنى. بتقولي النجاح خلاص انا حققته وانا مبسوطة بالليفل اللي انا وصلت له دوت يا حودة. دي شيرين، يا صباح الفل عليكي يا شيرين. شكرا يا وصال، وصال كمان بترد بقى على سعدي وبتقول له يا سعدي كلنا مالتي مليونيرز. احنا عارفين سعدي قال لنا يا جماعه انا مالتي مليونير، احنا كلنا يعني عايزين نروح نبقى صح، سعدي يبقى صاحبنا الفلوس. اوه سعدي في حته ثانيه. اكيد هنختار الصحه، الفلوس، الاستقرار، النجاح. بص انا يعني الفلوس والاستقرار والنجاح والصحة. طب والعيلة؟ والعيلة يا سلمة، يعني جي سلمة هنودي الألفين، هنعيش كده لوحدنا في الدنيا مفيش عيلة؟ خبر أبيض يا خبر أبيض يا سلمة. طيب تعال عندنا دلوقتي كمان رسالة دي فاطمة بتقول لنا صباح السعادة يا محمود. بص يا سيدي أنا هرتبهم لك بعد خبرة السنين، ادينا يا فاطمة من خبراتك. العيلة طبعا الأول، العيلة سلام عليك يا فاطمة، بعدها الفلوس. ما هو طبعا العيلة ممكن تبقى محتاجة الفلوس بتصرفي طبعا، الأموال الماني يا حودة، الحب بقى والرومانسية والأمان دول بتوع العيال التوتو. إيه فاطمة ليه كده؟ ليه نخبط في الناس كده؟ الله لا معلش، الحب مهم، الحب مهم قوي قوي قوي. هي الفلوس هتجيب معاها كل حاجة ما تقلقش، دي حتى الحكمة بتقول عض قلبي ولا تعض رغيفي. سلام على الحكم، وسلامنا بودي وسماني اغنية مليون. لا عض قلبي ولا تعض رغيفي، لا ما تعضش حاجة لو سمحت. ما تعضش حاجة ولا قلبي ولا رغيفي، معلش سيبهم لي، ما حدش يجي جنبها. شنودة صباح الفل، شنودة ومساء الفل عليك شنودة مجدي من استراليا، منور الدنيا يا شنودة. استراليا عاملة ايه؟ منور الدنيا عندكم ليه؟ طب ايه يا شنودة، ما تقول لنا يا شنودة تختار ايه؟ هتختار الفلوس ولا العيلة ولا الأمان ولا النجاح ولا الاستقرار ولا الحرية؟ هو الأمان والاستقرار مع بعض ولا الحرية؟ إيه يا شنود هتختار لنا إيه من الست؟ وصباح الفل عليك. الأستاذ إسماعيل برضو بيقول لنا من الآخر يا حودة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. شايفين يا جماعة الحكمة؟ شايفين الحكمة؟ شايفين الكلام؟ الأستاذ إسماعيل جد. فخلاص يقول لي بقى بتركزوا أنتوا في حاجات غريبة. طيب نروح عندنا سؤال تاني. محمد سمير كرفاني صديق البرنامج بيقول ممكن الحب والعيلة والفلوس والاستقرار. سلام، اهو ماله الحب اهو جميل. اسلام صباح الفل. اسلام، اسلام من اسكندرية كان بيصيف في مرسى مطروح ورجع. ايه ده بفكرك انا اسلام، انا عارف شوف متابع. انا بيقول صباح الخير يا محمود، معلش انا هختار نعمة الرضا. سلام، لانك لو راضي عن نفسك اي الحال اللي هتكون، مش عارف انت دايما قال الحال هتكون في منتهى الراحة النفسية. يا سلام عليك يا اسلام. شوف اسلام العمق بقى لما يشتغل الساعة 10 الصبح يقول لي هختار نعمة الرضا. سلام عليك يا اسلام. بس ما هو انت ممكن تبقى راضي ومفيش مشكله، بس في طموح، في سعي ان انا عايز احقق حاجه، الاثنين يمشوا مع بعض والله. عشان بس ايه، ما انا ما بحبش فكره اللي هو ايه، ما اصل انت مشكلتك ان انت مش راضي، انت عايز تعمل حاجات كتير، ايه المشكله ان انا اعمل الاثنين؟ الاثنين مش عكس بعض والله. يعني انا راضي باللي ربنا قسمه لي الحمد لله ده الفل، لكن في نفس الوقت عندي طموحات واهداف عايز احققها، عايز اسعى واحقق مكانه تانية، وشايف ان الاثنين لا يتعارضوا يا سلم خالص. وصباح الفل عليك وعلى كل اهل اسكندريه. دي عندنا هدى من اسوان بتقول لي صباح الفل عليك، المفروض نشوفك يوم الاحد والخميس. يا سلام عليك يا هدى، بيقول لي عشان تهون علينا بقى الاسبوع مع بعضينا اهو. يعني انا على عيني والله كل يوم نيجي نهون على بعض ونتكلم ونطبطب على بعض، الناس برضو لبعضيها. هدى، هدى بتقول لي انا هختار الفلوس والحب والامان والاستقرار والعيله. انت كده اخترتي خمسه، فلوس حب امان، لا ده صح انت اخترت اربعه، انا اسف، الفلوس والحب والامان والعيله. دي هدى من اسوان، سلام عليك يا هدى. طيب عندنا ده محمد شلبي، صباح الفل يا محمد يا شلبي، بيقول لي الفلوس هتجيب لك بقى الخمسة، مش عاوز غير الفلوس. شلبي واضح وصريح، شلبي واضح وصريح، قال لي الفلوس هتجيب لك بقى الخمسة. والله يعني مش متأكد من موضوع الفلوس تجيب لك بقى الخمسة ده، هو مش عارف بس ماشي، قلنا مفيش اختيارات غلط، احنا مش هنعلق على الاختيارات. صباح الرضا معاك ديدي، يا صباح الفل يا ديدي. بتقول لي بتعمل ايه لما بتصحى مش في المود او عندك طاقة سلبية؟ يا سلام، اول هو يعني لو هجاوب بجد بسأل نفسي انا عملت ايه قبل ما نام خلاني في الوضع ده، ان مفروض النوم بيعمل ايه عادة ضبط، فممكن بقى اكون نمت متاخر قوي فما خدتش كفايتي من النوم فصحي مش في المود، اكلت حاجه مفروض ما اكلهاش بالليل فدهون وزيوت بوظت المود بتاعي، ما شربتش ميه كفايه، اول ما صحيت مسكت الموبايل قعدت كده اشوف حاجات على طول اول ما فتحت عينيا. فده يعني ايه، نحاول دايما نشوف احنا عملنا ايه قبل ما ننام صحانا بالشكل ده. يعني موضوع ان الواحد يصحى مش في المود يراجع هو قبل ما ينام عمل ايه يا ديدي. صباح الفل معاك محمد مهدي، يا صباح الفل يا محمد. بيقول لي العيلة النجاح الامان الصحة، بالنسبة للفلوس طول ما انت ناجح هتجيب فلوس، بس اهم حاجة العيلة والنجاح والامان والصحة. يا سلام عليك يا مهدي. شنودة مجدي بعت لي بيقول لي العيلة العيلة العيلة ثم العيلة. سلام عليك يا شنودة، رجل العائلة الأول. صباح الفل يا حودة، بيقول لي ده ماهر، بيقول لي والله ضحكتني، بيقول لي ما تعضش حاجه. ايوه، لا تعض عض قلبي ولا تعض رغيفي، بتقول لي ما تعضش حاجه، صح؟ ايوه يا ماهر، احنا ناقصين، مش عايزين حد يقرب مننا. والله يا جماعه الموضوع انا شايف ان هو شيق جدا، وممكن نقعد نتكلم فيه ساعات، وما شاء الله الناس كلها رسائل كتير. وعندنا ندى بعتلي بتقول لي صباح الفل من اسكندريه، انا هختار الامان والفلوس والصحه طبعا. منوره يا ندى، ومنوره على كل اهل اسكندريه، وصباح الفل عليكم. بصوا يا جماعه، انا الهدف من الحلقه دي ان الواحد لازم يقف برضو كده في وقت مع نفسه، ويشوف ايه الحاجات اللي هو مركز فيها. انا عايز ايه؟ انا حاطط مجهودي فين؟ وزي ما قلتلكوا، كل فترة البني آدم أهدافه بتتغير وأولوياته بتتغير. في وقت الفلوس، في وقت تاني بيبقى الواحد بيدور على الأمان والاستقرار، في وقت للحب، والحب ده شيء مهم جدا. عشان فاطمة اللي بعت لي قالت لي الحب مش لا، إحساس بالحب ده موجود، ده شيء ربنا كده خلقه لنا عشان ننبسط، نحس بالراحة، نحس بالأمان. الحب بيجي مع أمان. ففي حاجات كتير من دول، لكن في وقت أنا ممكن أقول أنا مش عايز الاتنين دول، أنا مش هينفع أجري ورا كل حاجة، لأن الواحد ما بياخدش كل حاجة مرة واحدة. ولازم البني آدم يعرف إن الحياة بتتقسم أجزاء، كل جزء ليه أولوياته واهتماماته ونحاول نعملها. لكن لو أنت جربت تعمل كل حاجة في نفس الوقت، ما بتعرفش توصل لكل حاجة في نفس الوقت، وممكن ما تعرفش تعمل حاجة زي ما بودي بيقول لنا. والله الحلقة جريت هوا، ويعني بشكركم مرة تانية على كم الرسائل اللي جالنا والمتابعة كلها. وحابب أفكركم إن يعني فضلا وليس أمرا ندعي بالرحمة لوالد صديقنا وزميلنا في نجوم اف ام يوسف التهامي. ربنا يا رب يرحم والده ويصبر أهلهم يا رب، وربنا يسكنه فسيح جناته ان شاء الله. سعدت ان انا كنت معاكم على مدار الساعة اللي فاتت، دايما بكون مبسوط ان انا باجي، بنيجي نتفائل ونهون على بعض ونضحك ونهزر ونتكلم برضو في مواضيع كبيرة ونطبطب على بعض، بكون دايما مبسوط. وبكون دايما مبسوط طبعا مع نجم المكسر بودي عبد الله نجم النجوم، وان شاء الله اشوفكم الخميس القادم على خير. دمتم متفائلين.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: 11 صباحاً على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس الأمريكي ترامب يعلن عن أشد عملية حصار اقتصادي ضد إيران ويهدد بعقوبات على أي دولة تخرق الحصار المالي لطهران.
2: وزير الخارجية الإيراني يقول إن الحرب الاقتصادية التي هدد بها ترامب لن تجلب سوى المزيد من الهزيمة لأمريكا.
1: وزارة التربية والتعليم تعلن عن إتاحة مواد الصف الثاني للبكالوريا على موقعها الرسمي.
2: وزيرة التنمية المحلية تتابع إجراءات تفعيل العمل بقرار الجمهوري الخاص بمراجعة واعتماد الحدود الإدارية للمحافظات.
1: وزير الصناعة يبحث مع اتحاد الصناعات المصرية وممثلي شعبة الصناعات المغذية للسيارات سبل النهوض بالقطاع وزيادة الصادرات.
2: وزير السياحة والأثار يتفقد منطقة مارينا العالمين الأثرية لمتابعة مستجدات مشروع تطويرها.
1: الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير سور مجرى العيون والممشى السياحي المجاور له.
2: برشلونة يفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في ختام معسكر الفريق بإسبانيا وبعثة النادي تعود إلى القاهرة.
1: حمزة عبد الكريم يتصدر لقب هداف برشلونة بفترة الإعداد للموسم الجديد برصيد 4 أهداف.
2: هيثم حسن يشارك في فوز سلتيك على لاسك النمساوي بثلاثة أهداف نظيفة في تصفيات أبطال أوروبا.
1: انخفاض طفيف في درجة الحرارة اليوم مع ارتفاع في درجات الرطوبة والعظمى في القاهرة 34 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: والمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: عيش الأغاني نجوم FM على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعاده مش

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: 18 ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مصر تدين المشروع الاستيطاني الإسرائيلي إيوان وتحذر من تقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية.
2: نائب رئيس مجلس الوزراء يبحث مع مجموعة صينية إنشاء مجمع صناعي متكامل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة 2 مليار دولار.
1: وزارة التربية والتعليم تعلن عن إتاحة مواد الصف الثاني للبكالوريا على موقعها الرسمي.
2: وزيرة التنمية المحلية تتابع إجراءات تفعيل العمل بالقرار الجمهوري الخاص بمراجعة واعتماد الحدود الإدارية للمحافظات.
1: وزير الصناعة يبحث مع اتحاد الصناعات المصرية وممثلي شعبة الصناعات المغذية للسيارات سبل النهوض بالقطاع وزيادة الصادرات.
2: وزير السياحة والأثار يتفقد منطقة مارينا العالمين الأثرية لمتابعة مستجدات مشروع تطويرها.
1: الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير سور مجرى العيون والممشى السياحي المجاور لها.
2: برشلونة يفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في ختام معسكر الفريق بإسبانيا، وبعثة النادي تعود إلى القاهرة.
1: حمزة عبد الكريم يتصدر لقب هداف برشلونة بفترة الإعداد للموسم الجديد برصيد 4 أهداف.
2: هيثم حسن يشارك في فوز سلتيك على لاسك النمساوي ب3 أهداف نظيفة في تصفية أبطال أوروبا.
1: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم مع ارتفاع في درجات الرطوبة والعظمى في القاهرة 34 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري.

انتوا لسه مع نجوم الكاسيت على النجوم FM.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم.
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
2: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى
2: علي. استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
1: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على

0: بوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا

0: مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يلتقي رئيس وزراء قطر في العلمين ويبحث معه تعزيز التعاون المشترك والقضايا الثنائية.
2: مصر تدين المشروع للسيطانية الإسرائيلي E1 وتحذر من تقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية.
1: مكتب نتنياهو يؤكد أن المستوى السياسي لم يوافق على دخول القوى الدولية إلى قطاع، ويشدد على أنه لن يكون هناك أي إعمار في غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل.
2: نائب رئيس مجلس الوزراء يبحث مع مجموعة صينية إنشاء مجمع صناعي متكامل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة 2 مليار دولار.
1: اليوم بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية لتنسيق الجامعات وحتى 24 من أغسطس.
2: وزير التعليم العالي يعقد اجتماعا بمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية لبحث التخصصات وربطها بسوق العمل.
1: وزارة التربية والتعليم تعلن عن إتاحة مواد الصف الثاني للبكالوريا على موقعها الرسمي.
2: وزيرة التنمية المحلية تتابع إجراءات تفعيل العمل بالقرار الجمهوري الخاص بمراجعة واعتماد الحدود الإدارية للمحافظات.
1: وزير الصناعة يبحث مع اتحاد الصناعات المصرية وممثلي شعبة الصناعات المغذية للسيارات سبل النهوض بالقطاع وزيادة الصادرات.
2: فريق الترميم بالمتحف المصري بتحرير ينتهي من أعمال ترميم لوحة الملك رمسيس الثاني.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
1: يا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا، عاملين ايه؟ ازيكم؟ كويسين؟ نورتوا البيت، نورتوا بيت العز. انا معاكم نجوى ابراهيم على نجوم اف ام 100.6 كل يوم خميس من 1 لـ 2، وبنعيد تاني على التلفزيون فقط يوم السبت من 4 لـ 5 11900. هنتواصل لو تحبوا على 38-35-022، واليوتيوب بقى والحركات الحلوة دي بتاعتكو هتبقى 011-595-1006. سؤال أو معلومة هي هتجيب بقى معانا حواديت كتير قوي. شعار حياتي عين، ده حاجة تانية غير كتاب حياتي عين. انت شعارك ايه في الحياة؟ شعارك ايه في الحياة يا مودي؟ مودي ابو زيد، صباح الفل. خلاص بقى الكسكتة دي روحت لها انت اخر الدنيا وجيت وجبتها. ايوه، وسماعات، فين سماعاتي؟ سماعات حياتي يا عين. ايوه كده. في سنة 300 قبل الميلاد ابتدى الإنسان يستعمل حاجة اسمها البوصلة. البوصلة دي فيها عقرب مغناطيسي بيبقى واقف على الشمال، كويس؟ لما بتمشي وتروح عكس الشمال وتروح عكس، يروح معاك، تروح يمين يجيلك يمين، تجيب شمال كده. فالبوصلة دي قد كده هي هامة قوي في الحياة. البوصلة دي ممكن نسميها شعارنا، الشعار بتاعنا. يعني مثلا هتقول هي ماما نجوى بتقول أبص في المراية ألاقي نفسي زي ما أنا، وإيه البوصلة وبوصلة حياتي والحاجة. اسمع، في حاجة اسمها البوصلة الداخلية. البوصلة دي جوانا. جوانا بمعنى إيه؟ إن هي بتبقى على اتنين، مقسومة على اتنين، ناحية اجتماعية وناحية تانية دينية وأخلاقية. هي دي اللي بتمشيك، كويس قوي لغاية كده، حلو حلو. طيب أهم حاجة بقى إن إحنا نخلي بالنا من شعارنا، أو نخلي بالنا من البوصلة بتاعتنا اللي إحنا هنثبتها ونبقى ماشيين عليها على طول. تمام، هنعمل حاجة تانية زي مثلا حكاية إنه التربة، كل واحد مش المدافن بعد الشر، التربة، التربة يعني الفلاح، التربة الخصبة، والتربة أنواع. هيزرع هنا في التربة دي تنفع تاخد مانجا، التربة دي تنفع تاخد رز، التربة دي تنفع تاخد ملوخية، وممكن تربة تنفع برسيم فقط. تمام، الأصل بقى بلاش كلمة التربة لو متضايقين، نقول البيئة. أو لو في شوية الجماعة بتوع إيجيبت دول يقولوا إيه؟ الانفايرمنت، البيئة دي بقى اللي هي بتطلع منها البني أدمين بشعارهم، مش بشعرهم. حبيبتي أنت وشعرك المسابسب الحلو ده ماليش دعوة بيه، أنا ليه دعوة بشعارك وشعارك في الحياة. قول لي شعارك، أقول لك أنت مين وتصرف معك ازاي. يا ابو زيد مغزيت. انا بيعجبني على فكرة ابو زيد، احلى احلى من بودي، بس انت بتحب بودي. اوكي، قلت له انت شعرك ايه؟ قال لي انا سيمبليسيتي، وطبعا جايب الكسكتة والسماعات والتيشيرت القصير والحاجات دي. سيمبليسيتي، ايوه. فهو قلت له يعني ايه سيمبليسيتي؟ قال لي باخد كل حاجة ببساطة. طب وفي التعامل؟ قال لي ببساطة. طب في كل حاجات التانية بقى الأخلاقيات؟ هاخدها برضو ببساطة. حلو قوي قوي. كل شوية ما بناخد وقت معاكم، كل ما أنا أبتدي بقى الجهاز يسخن وابتدي أجيب الحاجات اللي أنا عايز أتكلم معاكم فيها. إيه يا بودي؟ الكسكتة والسماعات، رايح فين يا بودي؟ رايح الساحل الشرير. رايح. طب نطلع فاصل وبعد كده نكمل كلام.

0: من الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
3: كان عندهم الاكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل.
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام في.
2: اهلا وسهلا، نكمل كلامنا عن حلقة النهاردة اللي هي شعار حياتي يا عين. شعار حياتي يا عين، كل واحد عنده الشعار بتاعه، والشعار ده هو اللي بيحدد شخصيتك. لكن هنخلي بالنا ان الشعار بيتغير، يعني البني آدم بيتغير كل عقد من الزمان اللي هو كل 10 سنين شكلا، ويا رب يكون موضوعا كمان بس في الأحسن. في ناس بقى بتتغير بسرعة قوي، يعني يقولك ايه يا عم انت غير السنة اللي فاتت، يا عم انت كنت كويسة من سنتين، ايه اللي حصل لك، ايه اللي عمل لك لغاية لما توصل، الله الله هو انت قصرت ولا ايه، هو انت تخنت جدا كده ليه، هو انت شعرك شاب كده ليه. دي حاجات الزمن والوقت، انما الشعارات صعبة شوية، يعني لان هي بتلمس مع المبادئ. تمام، مثلا يقول لك ايه، انا شعاري انا ومن بعد الطوفان، يسلم، اما بنعمة ربك فحدث. حلو قوي الكلام، بس ايه اللي وراه؟ ما ينفعش، ما تجيش انت تبقى عامل عمل حاجات كده وحامل وحفلات ومش عارفة ايه وبتاع ايه، وتيجي جنبيك حد غلبان ولا حاجة وتضايق، او تنزل صور وتتباهى وتقول اما بنعمة ربك فحدث. لا، هنا بتلمس مع الحرية. الحرية لها اصول، وبتيجي عند حتة معينة وتقف، ما تقولش دي حريتي. التباهي له اصول، لانك كان زمان يقولك ده ايه، العمارة اللي بعدينا فيها متوفي، او العمارة اللي بعد اللي بعدينا فيها مش عارفة ايه، دي بيبقى اصول. هنخلي بالنا على الناس اللي بيشوفونا، او بنخلي بالنا على الناس اللي بتعاملوا معنا. تقولش بقى، طيب احنا قلنا مثلا ايه، هي جت عليا انا، يعني انا اللي هصلحها، ده برضو حد بس حاططها في دماغه، وانا مالي، هو انا اللي هصلح الكون ده، كل دي شخصيته وماشي بيها، هي ماشي قدامه كده بقجة كده وهو ماشي وراها، انا مالي. طيب ممكن جدا يقولك يا كل الناس يعني حرامية، جت عليا انا لما اسرق، ده يعني صعب جدا. بس خلي بالك ان ربنا برضو ادانا موهبة الاكتشاف والذكاء والسمع والبصر والحركات دي كلها والحاجات الحلوة، نعم ربنا. فلازم تبقى انت عارف، يعني انا مثلا ما اقدرش ان اشوف حد مستخبي ورا، حتى ورا كلام ربنا، ولما اتعامل معاه الاقيه هو بعيد كل البعد عن كلام الله سبحانه وتعالى. يعني تبص تلاقي مثلا ايه، يسلم عليك والسلام عليكم ورحمة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، انت كويس، الحمد لله والشكر لله، ومش عارفة ايه، ولاقي ان اكتر قنبلة انفجرت قدامي وكانت تعنيني بتيجي من هذا الحمد لله والسلام عليكم. اذن برضو في ناس بتستخبى ورا كلام ربنا سبحانه وتعالى، او في ناس بتبقى مش فاهمة كويس، زي حكاية ان انا اما بنعمة ربك فحدث، ما انا ممشيش، انا ما اروح عند ناس ادلهم حاجة كده تبرع، ولابسة صيغة باتنين تلاتة مليون جنيه، ولا شنطة باتنين تلاتة مليون جنيه. في حاجات، في شوية حاجات اخلاقيات، بلاش اخلاقيات، في شوية مشاعر، التعامل مشاعر برضو، هو لازم التعامل، الحب ده والمشاعر يبقى واحد وواحدة واتنين ليمون في كاس النيل؟ لا، المشاعر والحب والعواطف كلها بين الناس وبعضها، مش اتنين وواحد وواحدة واتنين ليمون. الكلام ده من ايام نينا، مساء الخير يا نينا. طيب في كمان بقى لو انت عايز تعرف حاجة مهمة جدا، زي مثلا في حاجات الواحد بيقولها وهو رايق ومبسوط، وفي حاجات الواحد بيقولها وهو زعلان. الموقفين دول او مش صفتين، الوضعين دول اللي انت زعلان قوي او مبسوط قوي، بتطلع منك حاجات في شخصيتك انت كنت بتحاول تلغيها او بتخبيها او مغطيها تحت القميص تحت الجاكيت، فبتطلع اللي هو الغضب بتبان على على على حقيقتك. يعني يقولك ايه، مش هو اللي يقولك، انا اللي بقولك. نرفزه تعرفه، زعله تعرفه، كشر في وشه تعرفه، ما تدلوش اللي نفسه فيه تعرفه، امنع عنه اقفل الحنفية هتعرفه. هو ايه اللي انت بتعمله ده، انت كنت الكلام بتاع المسلسلات بقى، الصوت اللي هو الحنجرة اللي هي مفتحة على اخرها دي، وكلام عمرك ما سمعته. فنرفزه تعرفه. كمان حلو قوي. في كمان حاجة، لو المدير بتاعك مثلا زعلك هتعمل ايه؟ زعلك، زعق فيك، طلع لي الشعار بتاعك بقى. هتلاقي مثلا مامتك قالت لك ايه وانت صغير، اللي يضربك بالقلم ديله بالقلم. ايه يا نهار ابيض، طب هو حصل له موقف وهو بشنبات والمدير بتاعه قال له انا اتفضل اطلع من قدامي خد الباب وراك. لا يا حبيبي ما باخدش الباب وراي، ده انا هاخد الباب اخلعه ودي. لا، فهي الحكايه ايه، اخد وعطى، مش عطى واخد، اخد وعطى. انا باخد منك ايه، هدي لك المقابل بتاعه. طيب مثلا في ناس تقول لك ايه، انا هفضل سايب له الحبل على الغارب، اسمها كده، يفضل سايب لك الحبل على الغارب علشان اشوف هيعمل ايه. لا، هو سايب الحبل على الغارب لغايه لما يغرقك، يفضل سايبهولك كده، سايبهولك سايبهولك سايبهولك. انما احسن حاجه ان لما تتعامل مع حد ماسك الحبل في ايده بس بيسحبك ناحيته وبيفرملك احيانا، دول بقى مين اللي معهم الحبل ان شاء الله ربنا يخليهم لك؟ اهلك، اصحاب بيت العز. شفت ازاي سهله قوي؟ اه والله، خلي بالك من الحبل بتاعك، وخلي بالك حبيبتي ان كل يوم لازم تنطي 50 نطة حبل لو عندك حبل كده في البيت. فاكرين الهولا هوب ده؟ هايل ده، ده بيعمل وسط كده هو من غير لا نحت ولا فحت. نطلع فاصل بقى، انا اقلبها كوميديا. يلا يلا يا بوت يلا.

0: سمع بيت العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@نجوم FM. انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم FM ونجوم FM TV.
1: اهلا يا اهلا. والله الكلام بتاعكم جميل جدا اللي انتوا بتبعتوهولي ان الحلقه عجباكم، وانا بنبسط قوي لما تبعتوا لي اول حاجات الحلقه عجباكم. يا اميره يا بنت الامرا، وانا كمان بحبك يا اميره جدا، وبتقول لي انه حلقه النهارده حلوه وربنا يرضى عليكي دايما ويديك الصحه وطول العمر. شكرا يا اميره، بحبك جدا، متشكره على الصوره الحلوه اللي انت بعتاها. وكمان محمود عبد العزيز بيقول تحياتي لاجمل محطه واجمل اغاني واجمل مذيعين ومذيعات. طيب في كمان 1585 ابنوب بيقول لي صباح الفل يا ماما نجوى، انا شعاري صادق الذئاب ولكن ابق سيفك مستعدا. لاقين برضو مش اي كلام. برافو. طيب في كمان أميرة قالت لي كلامك صح جدا يا ماما نجوى، نرفزوا تعرفوا، احرموا تعرفوا، وتعرفوا جدا كمان عن تجربة. ده مش مني أنا الكلمة، هي قالت لي كده أميرة. وبعت لي حاجة لذيذة جدا، بصوا الحلاوة. يا سلام، أفرح جدا. انا بقى الناس بتروح الشغل وانا بروح اتدلع. حلوة قوي، ربنا يخليكوا ليا. 78 75. السلام عليكم. وعليكم السلام يا مولانا، اهلا وسهلا. ايه الحكاية؟ شعرك ايه النهاردة؟ لزاز. وايه القلوب دي كلها؟ ايه ده كله؟ لا انت هتهرج يا نجوى، شوية جد بقى، وما تبصليش تقعد تضحك ومسخسخ من ده. لا. ايه السلوجن اللي مش داخل دماغك؟ هو زي ما فيش سلوجن او شعار بيبقى يا سلام ونمشي وراه، في حاجات تانية ما تخشش الدماغ، وكمان ما تمشيش مع اللي احنا عايشين فيه. ازاي كل تأخيرة وفيها خير؟ ده ايه الشعار ده؟ لا ومثل كمان، يعني عادات وتقاليد، كل تأخيرة وفيها خيرة، يعني عايز تروح تحج روح على الجمل. ايوة لا، في حاجات لازم تبقى معاصرة كده. طب بلاش ده، التأخير عدمه مضرة، على قد لحافك مد رجليك. يعني ايه؟ طب ما تطول اللحاف شوي، مفيش طموح يعني؟ هتفضل قاعد كده الطموح لس، قاعد كده على قد لحافك ومد رجليك وقاعد مقرفص. لا، هات ربنا يرزقك تجيب لحاف كبير. طيب امشي سنة ولا تعدي انا قناية، يعني ده اسمه ايه؟ برضو صعب جدا، يعني في خوف كده من المواجهات والمغامرات و هل الغالي تمنه فيه؟ ده بقى اللي بيوز بقى اللي بياع، انه يستغل الشاري، لانه عارف ان الست دي جياله بتدور على حق. لا انا عايزه بلوزه اغلى شويه، اجيب لها حاجه ب10 جنيه وقول لها دي 500 جنيه يا 200، يا نهار ابيض، وبتاخدها. لا، الغالي تمنه فيه ممكن تبقى في العلاقات، ممكن تبقى بيقلوها على الذهب، على الألماز، على العشرة الطيبة، على التعامل الحلو اللي بيبقى عايش العمر كله. يعني مش لازم تبقى حاجات تتمسك كده بالإيد. طيب مثلا فيه كان يقولك إيه، لو تعبت دلوقتي هترتاح بعدين. بعد إيه بقى؟ يعني إيه لو تعبت دلوقتي هترتاح بعدين؟ في ناس يقول لك لا، ازاي يعني انا لو تعبت دلوقتي هرتاح بعدين؟ لا، انا عايز ارتاح دلوقتي. يا سيدي لو تعبت دلوقتي اتعب، يعني في حاجات حلوه وحاجات مش حلوه. فالموضوع بقى ايه؟ ما بين الامثال الشعبيه وما بين الشعارات وما بين الأخلاقيات وحتى ما بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى ابتدت تحصل خلطة. الخلطة دي نعتبرها مثلا مجموعة فيتامينات، مجموعة فيتامينات تاخدها كل يوم الصبح، دي فور وومن دي فور مان، وبناخدها ومكتوب بقى ايه. الخلطة دي مهمة جدا، لازم ما تبقاش تبقى ماشي على رجل واحدة، تبقى في حاجات مشكلة ومنوعة، بس ما تدخلش فيها لا شطة ولا ملح كتير، لأنه ما تدخلش فيها أذية من الآخر كده، ما تدخلش فيها أذية. افتكرت أنا الدكتور بتاعي اسمه محمد جمعة من الآخر، هو مسمي نفسه كده. صباح الفل. على فكرة أنا لسه لغاية دلوقتي بعمل علاج طبيعي. ليه بقى؟ لأني أنا من كتر ما أنا عملت مجهود جامد جدا، والدكتور زعق فيا وقال لي في حد ياخد الشرايط البرشام كل مرة واحدة، هي واحدة كل 12 ساعة، واحدة الصبح واحدة بالليل، تاخديهم كله، تنزلي تروحي تعومي 5-6 ساعات. أنا بسايح لنفسي، أنا لا بعرف أعوم ولا بعمل أي حاجة، بس فضلت واقفة. المهم فقال اللي عند اللي انا بتعالج منه اللي هو العلاج الطبيعي ده عارفين اللعيب الكوره لما بيقع ويجي له شد عضلي ويفضل يخبط على النجيله، مش ينحت في النجيله، يفضل يخبط ويجيبوا له اسعاف. انا كده بقى لي اسبوعين الحمد لله العلاج بيجيب نتيجه، ودايما الواحد لما يكون عاوز نتيجه لصالحه ونتيجة مبشرة ونتيجة ربنا راضي عليها وهو بيعمل مجهود، ربنا بيكرمه، لأنه مفيش راحة إلا بيبقى قبلها تعب، أما هسميها راحة إزاي؟ ومفيش نجاح لازم يكون قبليه فشل. وقال لي أنت نجحت ليه؟ عشان هو في حد ما بفشلش راح نازل نجح كده؟ لا، أي حاجة بيبقى قبلها حاجة قرص ظنان، سواء من اللي جنبك، سواء من البيت، سواء من العيلة، سواء من التجارب، سواء من ربنا سبحانه وتعالى. المهم دايما الحاجة الحلوة بتيجي بعد التعب. ربنا يديكوا الصحة جميعا، ونكمل كلامنا في موضوع العلم النفس قال ايه، ان ساعات الشعارات زي ما انا قلتلكوا بتتعارض مع بعضها. تمام يا بودي، عايز تطلع فاصل؟ كريم قوي بودي ده، يعني انا لو انا قعدت ساعتين دلوقتي وقعدت اتكلم هتعمل ايه دلوقتي؟ دي مدام هالة هتزعل منك جدا، انت سايبة تتكلم كل ده ليه؟ اطلع فاصل يا سيدي، يلا.

0: العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام في بي. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قدي وقدي كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معايا القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
6: وحتى اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهلي مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام.
2: اهلا وسهلا. اهلا اهلا. لما بتروح عند حد في ناس يقول لك اهلا ونفس طويل وحاجات من. انا بحب الحته دي. انت فين؟ ما بتبانش ليه؟ ودي زهره ما بتبانش ليه؟ تاخد كورس؟ ما باخد كورس. عينه على الكورس على طول. ماشي. شوفوا بقى، لو انت عندك مثلا ميعاد اللي بيقولوا عليه الفيرست ديت، اول مره، هديلك شويه حاجات كده تساليها ممكن تعرفي شخصيه اللي معاكي. مثلا يعني طبعا اول حاجه تقولي له ايه هو انت شعرك ايه في الحقيقه؟ هتعملي فيها ام نجوى. يعني شعرك ايه في الحياه يا بودي؟ قال لك سيمبلستي. انا بسيط. يعني ايه؟ طيب هتقولي له مثلا هو انت كان عندك صاحب قبل كده؟ اقول انا انت اول واحده في حياتي يا حياتي. لا، لو عندك صاحب قبل كده قول لها، يعني الاكس بتاعتك. طب كان اسمها ايه؟ خش كده هاتي ودي مع لغاية لما يتنرفز. نرفز. تعرفوا على فكرة في ناس لزاز قوي قوي بعتين لي حكاية مثلا اللي بعيد عن القلب، بعيد عن العين بعيد عن القلب، مش بصدقه أبدا. ده رقم وآخره 9-96-89. البعيد عن القلب بعيد عن العين مش بصدقه أبدا. هو طبعا اوفر شويه ان اللي بعيد عن القلب، اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب. صعبه يعني، لازم تشوفه طول النهار، طول يعني واحد متجوز واحده هيقعدوا في وش بعض طول النهار سنين وسنين وسنين. يعني هو ده القرب. القرب جميل، بس احيانا البعد بيبقى فيه بيكثف الاشواق، زي ما قال الروائي العظيم يحيى حقي. فابعد شوية يعني، خليك كده تقيل. طب لما تيجي تقول ايه هتسألي سؤال. هتقولي له مثلا انت تروح لما تحب تاكل تختار تاكل الحاجات الشعبية يعني، وتقول الله انا رحت قعدت وكلت على رصيف فول وطعمية وبتاع، وطعمية بالتيه طبعا، او اللي هي الجرين جرين برجر. برضو هتعرفي، والكلام مش ليك انت لوحدك، لا الكلام ليك يا جارة برضو اللي هو التاني بقى، النص التاني، النص الخشن، ما في النص الحلو والنص الخشن. انت اسألها برضو شوية اسئلة، يعني لو عجبتك حاجة عجبتك جدا جدا وبصتي لقيتيها ب200 جنيه، ايه ده؟ دي وحده؟ ده لا دي طلعت وحش قوي قوي، يا خبر ياي، لا لا نشوف حاجه تانية. في عندك حاجه اغلى شويه؟ في حاجات بتبين شعارك في الحياه، اللي هي ابتديتها في الاول خالص واحنا بنتكلم، انه ممكن جدا اما بنعمه ربك في حدث، مش طول ما انت ماشي نعمه ربك في حدث. حتى عين البياع اللي هي بتاخد مثلا 2000-3000 جنيه في الشهر، وانت عايزه مش عاجباك ام 2000 جنيه البلوزه، يعني بالراحه على بعض يا جماعه. ساعات انا لما بتحمق او بتحمس بطلع بعيد عن الموضوع. انا وصال من النبي، اهلا. ازيك يا وصال؟ هي اللي بتقول انا بعيد عن العين بعيد عن القلب مش بصدقه ابدا، وانا معاكي لا خالص. طيب في كمان اجمل البرامج واجمل الحاجات، انا ما اقدرش اقول ده كله لانه كلها عليا كلام حلو. مبسوطه جدا. محمود عبد العزيز، يا صباح الهنا يا محمود عبد العزيز، ده صاحب كل البرامج. كلامك صح جدا يا ماما نجوى، نرفزه تعرفه وحرمه تعرفه وتعرفه جدا كمان. انا قلتها لك والله، انت قلتي لي ما رديتيش عليا، انا رديت، انا رديت. في مثلا بيقول اللي اتلسع أمير حمودة بيقول اللي اتلسع في الشوربة ينفخ في الزبادي، ده مثل مستفز. تعالى بس شوية كده قرب، مستفز ليه؟ ما هي دي تجربة، ودخلت في اللسع اتلسعت، فلازم تنفخ في الزبادي، ده أوفر شوية بس أصدوم، هتخلي بالك. وأنا يا عيني وأعوذ بالله من كلمة أنا، لما بتلسع من الشوربة بنفخ في الجيلاتي. أيوة انفخ في الجيلاتي، محدش ضامن ايه اللي هيحصل بعد كده لسه.

شعاره. فطبعا الموضوع الشعار ده اللي احنا هنمشي عليه هيبقى مهم جدا ان انت تعتنقه، ومهم جدا ان الناس تتغير كل 10 سنين، وتتغير بمعنى ان هي تنضج، بمعنى ان هي تنضج وتفهم ويبقى عندها زبادي كتير قوي قوي عشان تنفخ فيه. معرفش بقى امتى بودي، انت جاي بإذن الله الأسبوع الجاي؟ مش عارف. طب البوصلة قالت لك ايه؟ البوصلة الداخلية هي أخلاقنا وتعاملاتنا مع ربنا. أما البوصلة اللي هي اللي بنشوف فيها الشمال والجنوب والحاجات دي، دي بوصلة الجغرافية. فخلينا دايما مخلين بالنا قوي على بوصلتنا الذاتية، البوصلة الأخلاقية. في النهاية البوصلة زي ما بقول لكم مش مجرد إبرة مغناطة بتروح معاك وتيجي وانت رايح يمين ولا شمال، لا، هي حاجات جواك. وكل ما تلاقي حاجة جواك تم مدحك عليها، مدحك مش مدحك ضحك، اتمدحت وقال لك الله حلو قوي اللي انت بتعمليه، جميل قوي الكلام اللي حضرتك بتقوليه، الله على البرنامج ده، الله على الحركة دي، الله الله الله. قبل ما امشي هقول مثلا معدية كده نفسي، اعوذ بالله من نفسي برضو زي بعض، اول ما عدي على وزارات منشآت الجامعات اللي محطوط عليها علم مصر، ارجو تطلعوا فوق السطوح وتشيلوا العلم، تغسلوه ويتخيط كده او تغيروه. العلم لازم يبقى فله فله، ده مهم جدا جدا. والعلم في كل حتة بيبقى له صيانة برضو زي بالظبط بيت العز. انتوا كلكم على بعضكم كده نورتوني في بيت العز النهاردة، انبسطت جدا جدا معاكم. وانا الشعار بتاعي يعني دايما اقول الواحد يكون كريم اكرم من اللي قصاده، يكون حريص في حاجات كتيرة مش في العطاء، يكون حريص في حاجات تانية طبعا في العلاقات. طيب أنا كنت معكم نجوى إبراهيم على نجوم FM 100.6 ونجوم FM TV كل يوم خميس من 1 لـ 2، وبنعيد نفس الكلام يوم السبت من 4 لـ 5 بعد الظهر. أنا بحبكم جدا جدا وبتبادل معكم الاحترام، وزي ما أنتوا بتشوفوني وبتسمعوني أنا بنتبه لكل كلمة انتوا بتبعتوها لي، اشكركم عليها. الى اللقاء، باي باي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد أن التصعيد العسكري لن يؤدي للاستقرار ولن نسمح بتهديد الملاحة.
2: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يلتقي رئيس وزراء قطر في العالمين ويبحث معه تعزيز التعاون المشترك وقضايا ثنائية.
1: مصر تدين المشروع الاستيطاني الإسرائيلي وتحذر من تقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية.
2: مكتب نتنياهو يؤكد أن المستوى السياسي لم يوافق على دخول قوى دولية إلى قطاع غزة ويشدد على أنه لن يكون هناك أي أعمار في غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل.
1: رئيس هيئة الاستثمار يتفقد مركز خدمات المستثمرين بفرع السادس من أكتوبر.
2: نائب رئيس مجلس الوزراء يبحث مع مجموعة صينية إنشاء مجمع صناعي متكامل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة ملياري دولار.
1: إلغاء المهام الأدائية من مقررات الصفوف الدراسية بالمرحلة الابتدائية.
2: وزير التعليم العالي يعقد اجتماعا بمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية لبحث التخصصات وربطها بسوق العمل.
1: وزارة التربية والتعليم تعلن عن إتاحة مواد الصف الثاني للبكالوريا على موقعها الرسمي.
2: وزيرة التنمية المحلية تتابع إجراءات تفعيل العمل بالقرار الجمهوري الخاص بمراجعة واعتماد الحدود الإدارية للمحافظات.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مع

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإدارة موارد صندوق دعم المبتكرين.
2: مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تطبيق نموذج الجامعة الرائدة عالميا بمصر.
1: وزير الخارجية يؤكد أن التصعيد العسكري لن يؤدي للاستقرار ولن نسمح بتهديد الملاحة.
2: مصر تدين المشروع الاستيطاني الإسرائيلي E1 وتحذر من تقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية.
1: وزيرة الإسكان تتابع موقف المشروعات والخدمات بعدد من مدن الصعيد الجديدة.
2: نائب رئيس مجلس الوزراء يبحث مع مجموعة صينية إنشاء مجمع صناعي متكامل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة 2 مليار دولار.
1: إلغاء المهام الأدائية من مقررات الصفوف الدراسية بالمرحلة الابتدائية.
2: وزير التعليم العالي يعقد اجتماعاً بمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية لبحث التخصصات وربطها بسوق العمل.
1: وزيرة التنمية المحلية تتابع إجراءات تفعيل العمل بالقرار الجمهوري الخاص بمراجعة واعتماد الحدود الإدارية للمحافظات.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

0: التي جمعتكم مع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بحضراتكم، اهلا بكل مشاهدينا في كل مكان، وحلقه جديده من اتفقنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. برحب بيكم وبعتذر لكم ان انا ما كنتش موجوده الاسبوع اللي فات، وان شاء الله اعوضها مع حضراتكم الاسبوع ده ونكون بنقضي مع بعض وقت مفيد قبل ما تاخدوا طبعا الاجازه بتاعت الويكند وتقوموا طالعين ورايحين البحر والحاجات دي. ان شاء الله تتبسطوا وان شاء الله يكون ويكند حلو عليكم. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الارضي، و 0-15-59-55-1006 ده الواتساب. وطبعا حلقتنا النهارده هتكون عن موضوع او عن صفه من الصفات ساعات لما بتكون في الشخص او بتكون فينا احنا شخصيا، ممكن تكون متعبه جدا، ممكن تكون بتدي انطباع عنه للناس مختلف، ممكن تكون بتوقعه في مشاكل، ممكن تكون بتخليه في وقت يحس باحباط او في وقت بتحس، عارفين دايما بنقول التوقعات بتبقى عاليه جدا، وهي فكره المبالغه، فكره ان الشخص يكون مبالغ في كل رياكشناته، او هو شخص بنقول شخص اوفر، الشخص الاوفر قوي ده، اوفر في المحبه واوفر في الكراهيه، اوفر في انه ناخد انطباعات عن الناس، اوفر في التصرفات عموما، في المجاملات. فكره المبالغه، الشخص اللي بيبالغ، الشخص اللي بيحاول بيبذل مجهود كبير جدا جدا جدا في اظهار المشاعر، ده بيبقى اعتقد في جزء كبير منها مش مشاعر حقيقيه او مش مشاعر منضبطه. بمعنى ايه مشاعر منضبطه؟ ان يكون رد الفعل بتاعنا على قد الفعل اللي حاصل، يعني في حاجه مفرحه بنفرح على قد الفرحه دي، بتبقاش اوفر او ما تبقاش اكتر من الشخص اللي عنده الفرحه مثلا. في ساعات من كتر ما الناس بتبقى اوفر بيبقى صاحب الشأن ما عندوش رد الفعل اللي غيره عامله، فطبعا بتدينا انطباع ان في حاجه مش، خليني اقولها لكم، في حاجه مش حقيقيه، في حاجه ممكن تبقى فيك شويه. وبيبان لما بيكون الشخص عنده مبالغات كبيرة في ردود أفعاله، بتحس إن في، خليني أقول، الوزن الحقيقي ناقص، لأنه مش عارف قيمة نفسه أو قيمة المفروض المشاعر بتاعته تتحط فين وتتحط إزاي ومع مين. حتى المبالغة دي، المبالغة في إن أنا أبقى واقف جنبك، أو المبالغة إن أنا أكون بعاتبك، أو المبالغة أن أنا أكون فرحان لك، أو المبالغة أن أنا أكون بجاملك. في ساعات كمان المبالغة بتبقى في المجاملات، اللي هو لو أنا رايحة العزومة الفلانية ومتعارف أن الواجبات في العزومة الفلانية كذا أو كذا أو كذا، لما أعمل حاجة كبيرة قوي ليه؟ مش دي المحبة. أنا هنا ممكن تتفسر أنه ده لفت نظر عشان يتقال أنا عملت كذا، لكن هي مش من قلبي وصفية وعادي ومحبة، خصوصا كمان لو العلاقة بيني وبين اللي أنا رايحة أجاملهم ما هياش البوند الفظيعة، مش الصداقة المتينة، مش الحاجة باين إن فيها سنة فيك في الموضوع. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي، و 0-15-59-55-1006 المبالغة في حياتنا. هل في فترة رصدت نفسك وانت بتبالغ في حاجة، في رد فعل مثلا سواء إيجابي أو سلبي؟ وهل بترصد وعينك بتشوف لما بتكون في حاجة أوفر وفيك حاصلة، بترصدها في المحيط اللي حواليك؟ هو ده موضوعنا النهاردة. فاصل وراجعين نستقبل تليفوناتكم والمسجز بتاعتكم ونبتدي الحلقة معاكم في اتفقنا.

0: في كريشاندو سمعنا أمل موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين بعدين
3: بعدين بعدين.

0: تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبنرجع نتكلم مع حضراتكم ونشوف حلقتنا النهاردة وموضوع حلقتنا النهاردة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي، و 0-15-59-55-1006 ده الواتساب. ومعايا تليفون، معايا عبد الحميد. ألو؟
2: لا، عبد المجيد يا فندم.
1: أهلا عبد المجيد، أهلا وسهلا.
2: إزاي حضرتك، عامل إيه؟
1: أنا الحمد لله تمام، أهلا بيك.
2: أنا بتابع حضرتك من 2018
1: أفندم؟
2: بتابع حضرتك، بتابع البرنامج يعني من 2018.
1: طب الحمد لله. طب ايه الاخبار، البرنامج اخباره ايه معاك؟
2: يعني بتابع، بحب اتابع البرنامج، وبتابع برنامج ديجافو مع الاستاذ عبد العاطي، وبتابع
1: طبعا
2: بتابع برنامج بتاع الاستاذ عصام منير. انا دول احلى برنامجين بتابعهم يعني.
1: طب حلو قوي، انا متاكده ان هم لما برضو يسمعوا رايك هيكونوا مبسوطين جدا.
2: يا رب يكونوا سامعيني.
1: طب ايه اخبار الموضوع اللي انا بطرحه النهارده، موضوع المبالغه ده؟
2: بحس ان المبالغه في الكلام كتير.
1: المبالغ ايه؟
2: المبالغه بحسها في الكلام الكتير.
1: بمعنى اديني كده مثل.
2: يعني مثلا الواحد يتكلم كتير، مثلا لو واحد مثلا حصل مشكله، جبالك ناحيه الاسره، لو في مشكله او مشاكل حصل ما بين الاسره، مشاكل كتير وبتزيد كل يوم، احس ان دي مبالغه.
1: مش فاهمه قوي عبد المجيد الفكره بتاعتك، اشرحها لي اكتر.
2: يعني مثلا لو حصل مشكله مثلا ما بين الزوج والزوجه، لو حصل مشكلة مثلا ما بين الأب والأم وولادهم كده يعني.
1: أيوة، فين المبالغة بقى؟
2: المبالغة مثلا لما يكون مثلا بيتكلموا كتير، مثلا يعني مشاكل بيزيد كل يوم، يعني مثلا المشاكل دي مثلا لما بيزيد كل يوم بتأثر في الواحد.
1: بص معاك حق، بس هو يمكن الموضوع اللي انا بتكلم فيه. طبعا بشكرك على تليفونك جدا، واتمنى ان انت طبعا تتابع الحلقه معانا. بس اللي انا بتكلم فيه بقى المبالغه اللي انا بتكلم فيها، فكره ان يبقى موقف مثلا قد كده حاصل في الاسره، واحنا نلاقي مثلا ان طرف من الاطراف بيكبروا قوي قوي قوي مثلا، دي بتعمل مشاكل كتير، ودي بتخلي انه الموضوع بيكبر ويتفاقم، وهو في الاصل بيبقى حاجة بسيطة جدا. المبالغة في رد الفعل مثلا، انه حد قال حاجة بسيطة التاني لم يتقبلها وشافها ان هي حاجة كبيرة قوي، وابتدى يتعامل على ده، والمخ يبقى رافض انه يشوفها بحجمها الحقيقي. المبالغة في الخلاف كمان على فكرة يا جماعة بتبقى، خليني اقول لكم، بتبقى ليها اكتر من سبب. اولا بيبقى ممكن الانسان يكون حساس شوية، الزعل لما بيبقى فيه مبالغة فيه كمان بيكون انه من المحبة، مش بيقولوا دايما على قد الغلاوة على قد الزعل. في كمان بتكون العشم او التوقعات، وده اللي انا بتكلم فيه النهاردة. في ثلاث حاجات بتخليك تبالغ في رد فعلك حتى والموضوع بسيط جدا. العشم في الناس اللي قدامك، ممكن تكون انت شخص حساس بزيادة، وكمان توقعاتك الكبيرة. فدايما في ساعات ناس ممكن تتخض من فكرة كلمة قالت، او لو هي حساسة عن زيادة عن اللزوم، يعني الكلمة عندها اكنها سكينة، الكلمة عندها أكنها باراجراف. يعني مش في ناس بتقول قطتهم جمل كده، في ناس بتبقى الزعل عندهم ممكن من بصة، ممكن من سكوت، حتى ممكن من طريقة تناول حاجة بسيطة جدا في الحوار. هنا دي المواضيع بتختلف من شخص للتاني، فساعات بيبقى فيه مبالغة جدا علشان انا كنت متعشمة فيك قوي، عشان انا عندي توقعات انه احنا علاقتنا كبيرة قوي. وساعات بتبقى المشكلة عندي انا لوحدي، يعني في ناس بتعتبر ان اللي قدامها ده الانتيم بتاعها، وبتعتبر ان دول من اقرب الناس ليها، وبتعتبر ان السر عندهم وكل حاجة. طب هل الموضوع متبادل؟ هنا لازم بنقف مع بعض او مع نفسنا كده وقفة، انه امتى حسيت ان الموضوع متبادل؟ طب ما انا كده انا اللي مبالغه في العلاقه دي، انا اللي حسبتك ان انت من القريبين وانت مش من القريبين، انا اللي حسبتك ان انت الظل وان انت السند وان انت البير وغطاء وانه ان، وده مش حقيقي لانه انت مش بتتعاملي معايا على الاساس ده، فبالتالي انا اللي بلغت جدا في تقييم العلاقه معاكي او معاك. ودي بتبقى حاله كده لو اترصدت لازم اقف مع نفسي الوقفه دي ورجعني خطوتين تلاتة لورا علشان ما بقاش عبيطة قدام نفسي. يعني أنا عمالة بجل وكبر وأقول وأعمل واللي قدامي مش مديني ربع ده، طب أنا ليه يعني ليه فهمتها منين؟ يعني جات معايا منين إن إحنا الاتنين بالقرب ده؟ مهم إن إحنا نقف مع بعض أو مع نفسنا الوقفة دي. معايا تليفون من أسوان، معايا أحمد. ألو،
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، اهلا وسهلا يا احمد، اهلا بيك.
3: لا بحضرتك.
1: اتفضل، انا سامعاك.
3: مع حضرتك مستر احمد سمير وحضرتك طبعا.
1: معايا احمد سمير، انا اسفه ما سمعتش الباقي.
3: مع حضرتك مستر احمد سمير من محافظه طبعا.
1: اهلا وسهلا، اتفضل انا سامعاك.
3: اتفضل. انا عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا. احيانا لما بيحصل فرح لزميل لينا او نجاح معين، احنا بنصدر مننا فرحه تجاهه تجاه النجاح بتاعه ده، واحنا احيانا بنكون مندهشين من نفسينا احنا ازاي فرحنا له كده، وبيبقى الفرحه بتاعتنا احيانا مبالغ فيها بس بتبقى نابعه من القلب.
1: بس دي حلوه، دي المبالغه دي حلوه.
3: معنى كلامي ان مش كل فرحه مبالغ فيها بتبقى مزيفه، احيانا بتبقى نابعه من القلب، ويستحضر الفرحه نفسه اللي هو بيفرح ده يبقى مش مصدق نفسه هو ازاي فرح لصاحبه كده او زميله كده.
1: صح صح، ودي حاجه حلوه، ودي دي المحبه اللي ربنا بيبقى زارعها في قلوبنا. احنا ساعات ما بنبقاش عارفين ان الناس غاليه عندنا كده او احنا غاليين عند الناس كده.
3: بالظبط،
1: صح
3: فعلا فعلا.
1: بس دي مبالغه حميده اللي انت بتقولها دي، كنت لسه هتكلم عنها بس مدام حضرتك اشرت ليها، دي المبالغه الحلوه، دي المبالغه اللي يا ريتها تبقى كتيره دايما بينها وبين بين الناس وبعضها.
3: فعلا فعلا، واحيانا بس يعني ما فيهاش قاعده ان كل فرحه مبالغ فيها تبقى مزيفه.
1: لا طبعا، لا طبعا،
3: الكلام كقاعده ثابته كده وبيعمموه فيبقى بيظلم اشخاص كتير من حواليها.
1: عندك حق، عندك حق. انا بشكرك جدا استاذ احمد. شكرا شكرا. اللي استاذ احمد بيقوله ده انا مريت بيه الاسبوع ده تحديدا، وحد يعني انا عارفه ان احنا حبايب قوي وصحاب قوي وعارفه ان في غلاوه كده، بس لما شفتها وشافتني واتكلمت معايا في موضوع معين حضنتني ولقيت الدموع في عينيا وفي عينيها. انا ما كنتش عارفه ان هي بتحبني كده، دي مش مبالغه يعني، تحديدا بقى على اللي الاستاذ احمد كان بيقوله، دي مش مبالغه، ده احساس طلع في اللحظه دي. ويمكن تكون هي صاحبتي القمر دي تكون هي نفسها اتخضت من نفسها لما لقت ان عينيها اتملت دموع، احنا الاتنين بصينا لبعض ما بقيناش فاهمين. ففي لحظات الكلام ساعتها ما بيعرفش يوصفها، في مشاعر وغلاوه زي ما استاذ احمد كان بيقول، بتبقى تحاول تجيب كلمه ما تعرفش غير ان انت في الاخر تعرف ان انت بتحب الشخص ده محبة مميزة، محبة صافية، محبة ما فيهاش مصالح، بتزعل لزعله، بتفرح لفرحه، بتبارك وانت اكن الحاجة اللي حصل عنده دي حصل عندك، بتختلف جدا من شخص للتاني بشكل مش طبيعي، وما فيهاش على فكرة كذب. في مشاعر لما بيحصل اللحظة دي فيها ملهاش دعوة بالكذب خالص، ولا بالأوفر اللي أنا كنت بقول عليه، ولا بأن أنا بحاول أظهر ما لا أبطن. وفي الغالب لما حد بيعمل كده بيبان جدا، اللي بيظهر ما لا يبطن ده بتبقى باينة قوي قوي زي الشمس الحقيقة. فاصل، هنطلع فاصل مع حضراتكم ولسه بنكمل حلقتنا في فكرة المبالغة، المبالغة في المشاعر وفي ردود الأفعال وفي أحكامنا كمان، ساعات بنبالغ جدا وبنوجع ناس بالأحكام بتاعتنا. فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة
0: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: خلوني طبعا عشان ده واجب لازم نتقدم بخالص العزاء ليوسف التهامي. النهارده يوسف التهامي فقد اغلى ما لديه وهو والده، ربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويعزي ويصبر يوسف وكل العيله على رحيل والده، وربنا معايا يا رب، وهيفضل اكيد الموضوع في القلب وفي البال، يعني لان الغاليين دول ما بيروحوش ابدا من حياتنا، فالبقاء لله وربنا يعزي قلبك يا يوسف. رجوعا بقى لموضوع الحلقه وفكره ان المبالغات، المبالغات اللي بتبقى ممكن تدي انطباع عن الشخص انه مبالغ قوي، اوفر قوي. طب ماذا لو كان الشخص اللي قدامي هو اللي بيحب الأفوارة، هو بيحب الحاجة تبقى يعني حتى لو انت جايب مثلا شمعاية، لا انت لازم وانت رايح تحسسه ان انت جبت اغلى شمعة كوكب، احنا بذلنا مجهود رهيب. في ناس بتحب كده. تليفون رنيم. الو
2: الو، ازيك يا ماري؟
1: اهلا وسهلا، ازيك رنيم، عامله ايه؟
2: الحمد لله تمام، انت عامله ايه؟
1: انا الحمد لله يا حبيبتي كله تمام. اتفضلي، عايزه تقولي ايه؟
2: انا على فكره
1: افندم،
2: انا بحبك وبحب قرايبك جدا على فكره.
1: يا رب يخليكي، من ذوقك حبيبتي، ربنا يخليكي يا رب.
2: موضوع الحلقه الحقيقه يعني جاي لي على الوتر.
1: اوكي.
2: وانا فيه حرفيا، يعني
1: انت اللي بيتعمل معاكي مبالغات ولا انت مطالبه يبقى عندك مبالغات؟
2: لا، انا اللي بيقال عليا ان انا مبالغه واوفر.
1: اوكي.
2: ردود افعالي بس الحقيقه هو انا في موقف مش عارفه اتعامل فيه خالص، بس انت عشان عندك خبره في الموضوع ده فانا حبيت ان انا اكلمك.
1: اتفضلي، انا سامعه.
2: ليكي تجربه في موضوع السن الكبير والتعامل مع كبار السن والكلام. اللي حصل يا ستي ان انا في الموقف يعني اللي انا حاليا بعيشه، انا والدتي علاقتنا غير اي علاقه ام وبنتها، احنا اصحاب جدا تمام. ومن وانا صغيره قوي متعوده ان انا في مساحه كده صحوبيه جامده قوي وبحكي لها كل حاجه، لدرجه ان انا يعتبر ما عنديش اصحاب بسبب انها مكبره الموضوع ده، ان هي
1: ماشي
2: مغطيه الموضوع ده بالنسبه لي تماما. اللي حصل ان هي تعبت صحيا الفتره دي، عملت عمليه، ومن بعد العمليه دي اتغيرت معايا تماما تماما، يعني المعامله بقت 180 درجه متغيره.
1: اوكي. اقدر اعرف عمليه ايه ولا صعب؟
2: عمليه في القلب.
1: اوكي.
2: فمن بعد العمليه دي كل حاجه اتغيرت،
1: بمعنى
2: ردود افعالها، التعاملات اللطيفه اللي كانت ما بيننا، حتى الكلام العادي بقت خلاص عارفه اللي هو مش طايقه لي كلمه زي ما بيقولوا.
1: انت كنت طبعا اكيد حطها في عينيكي وقت العمليه وكنت معاها وكنت واخده بالك منها وكله.
2: بس في نفس الوقت يعني هي كل حاجه حلوه متشافة وحشه، يعني ما بقى فيه يعني مثلا الخوف عليها وان انا احافظ على الروتين بتاعها مثلا في الاكل وبتاع، بقى تحكم وسيطره. الكلام العادي اللي بتكلمه بقى لا انت هتقعدي تنحسي بقى ولا ايه، فاهمه يعني تحسي كل حاجه حلوه اتسحبت مني فجاه كده، كل جرانتيك يعني كل فاهمين.
1: احنا في اخوات معاكي ولا انت البنت الوحيده؟
2: لا في اخوات بس يعني مش زي مش شبهي في اللقطة دي، يعني القرب قوي اللي أنا بتكلم فيه ده أنا ساعات والله بحس إن هو تعلق مرضي، يعني ساعات كده أصل أنا يعني بقرا في علم النفس شوية إلى حد ما عندي خلفية، ساعات بحس إن اللي أنا فيه ده تعلق مرضي.
1: طب هل أنتي اللي رصد التغير بتاع والدتك ده ولا الآخرين؟ أكيد عارفين طريقتكوا كانت مع بعض إيه، هم كمان شايفين إن هي متغيرة معاكي؟
2: لا هو صدقين انا يعني عمري ما خدت رايهم، يعني انا من كتر ما هي علاقتنا وطيده قوي وقويه ما باخدش راي حد، وعمري ما وسطت حد ولا عمري، يعني رغم ان هم اخواتي وكل حاجه بس انا عمري ما لجأت للموضوع ده.
1: طب طيب
2: وما عنديش استعداد يعني.
1: هسألك برضو حاجة تانية، اتكلمتي معاها؟ قلت لها سألتيها؟
2: سألتها قالت يعني إيه؟ حصلت بيننا مواجهة من يومين، قالت لي لا أنا مش حاسة خالص باللي أنت بتقوليه، لا دي حاجات تافهة. وبعدين يعني أنا مش حاسة أن أنا ظلماكي، بقول لها أنت ظلماني يا ماما اليومين دول جامد. فاتفاجئت برد فعلها، بتقولي لا أنا مش حاسة أن أنا ظلماكي، ولو ظلماكي أنا اللي حس مش أنت اللي تقولي لي. فمش عارفة الحقيقة.
1: طب هقولك على حاجة، لأن ممكن تبقوا أنتوا الاتنين في خضة، بمعنى انه انت يعني زي ما اكيد انت متعلقه بيها هي كمان متعلقه بيكي، ما هو اكيد يعني ممكن يكون العمليه دي اصابتك انت بخضه، فبقيتي اوفر رياكتنج او اوفر كيرنج بشكل ممكن يكون خنقها شويه، وممكن تكون هي بقت اوفر خايفه ان يجرى لها حاجه وتمشي، فانتوا الاثنين ممكن تكونوا بتتعاملوا من منطق غير اللي كنتوا على اساسه قبل العمليه. يعني هي ممكن تبقى خايفة وانت كمان خايفة،
2: تمام،
1: انتوا الاتنين. وانا من رأيي ان انت تفضلي بنفس المحبة، ما تركزيش بقى ان هي متغيرة. عارفة لما تدخلي كلمة من هنا وتطلعيها من الناحية التانية؟
2: انا قريتي بعمل كده بس تعبانة نفسيا جدا يعني، قصاد كده يعني تعبانة جدا.
1: معلش، هي اصلا هما بصي هما بيتحولوا في الاخر لولادنا، هما مش بيفضلوا بابا وماما بتوعنا الكبار. خلينا نبقى واقعيين، اصل في ساعات امس وساعات حاجات وردود افعال بتقلب ببهات جدا، فممكن تكون هي خايفة ومش عارفة توصل. خلي بالك عملية في القلب والعمليات الكبيرة دي ده في ناس بتبقى مش عايزة تروح لدكتور السنان عشان ما تتوجعش، في ناس مش عايزه تروح تعمل اي حتى اللي هو الام ار اي، لا انا ما ادخلش الجهاز ده انا بخاف منه. فهم بيقلبوا اطفال فعلا، فممكن تكون هي من جواها بتحارب الاحساس ده بان هي مش عايزه حد يقول لها يعمل حاجه، هي بتقاوح الحياه فبتيجي فيكي.
2: بس هي متقبله من غيري على فكره، يعني بتتقبل من غيري الكلام ده، لكن تيجي عندنا لا.
1: طب العابي لعبة تانية معاها
2: اللي هي
1: قليلي الكير بتاعك، شوفي هي هتقولك ايه. ما بقيتيش تهتمي بيا زي الاول، فين كنتي بتكلميني وكنتي بتسألي؟ قليلي
2: لا انا عايشة معاها already.
1: ماشي بس يعني عدي من 1 to 10 قبل الحاجة اللي هي spontaneously كانت بتطلع منك ليها بطريقة عفوية. عادي من 1 to 10 اللي هو ايه، اما قوم اطمن ان هي كذا كذا، وقفي ده 2 to 3 شوفي هي هتلاحظ ولا لا.
2: طب اقول لك على حاجه، هو اوريدي انا يعني اليومين دول مهما عملت انا متشافه ان انا اقسى حد في اخواتي، ومتشافه ان انا مقصره، وبالعكس ده احنا وصلنا لمرحله كمان ان احنا بنشتكي لاخواتي
1: ان انت مش واخده بالك منها.
2: الله
1: يا طنط بقى. ايه يا طنط؟
2: ايه رايك بقى؟
1: عايزه ايه يا طنط؟ طيب قولي لنا واحنا نريحك.
2: قولي لي انت بتقولي لي قللي، انا لو قللت يا نهار اسود.
1: طب هي ايه اكتر حاجه بتحبها؟ تحب تسافر، تحب تقعد على البحر، تحب تاكل بره مثلا؟
2: مفيش الامكانيه دي، لان هي لا يعني احنا بنتكلم في سن كبير فالحركه قليله جدا، لا احنا بقالنا كتير قوي قاعدين في البيت يعني.
1: طب برضو اكيد انت عارفه ايه اكتر حاجه بتحبها.
2: طب عايزه تقولي ايه؟ ماشي يعني لو
1: نعملها لها نعملها لها ايه اكتر، ايه ممكن تروحي تجيبي لها هديه حلوه وتديها لها من غير مناسبه، من غير مش لازم استنى عيد ميلاد ولا عيد ام ولا اي حاجه. ايه الهديه؟ لقيت ده يا ماما وانا جايه حسيت انه انت قوي، وشوفي رد فعلها.
2: يعني انت متخيله مثلا ان ممكن يحصل ايه بعد الخطوه دي؟ انا
1: اكيد هتلمس قلبها حاجه. بصي مش ممكن نبقى بنحاول نعمل حاجات كتير عشان افرح اللي قدامي واللي قدامي، وبعدين دي ماما، دي مش حد غريب.
2: ما انا ده اللي مستغربه والله.
1: لا اصل ما تخافيش، ما حصلش حاجه في القلب شالت محبتك، العمليه تمت بشكل طبي.
2: كتاب اقول لك حاجه يا مريم، بيجي لي الهاجس والله ان انا اكلم الدكتور
1: تقولي له عملت ايه.
2: بالظبط.
1: طب ما تسالي الدكتور فعلا، قولي له هل العمليات بتفرق في ردود افعال الاشخاص لفتره طويله مثلا، او في طريقه تفكيرهم. اساليه على فكره، مش عيب مش غلط. لو انت لمسه قوي قوي قوي التغير ده اسأليه قولي له انا من بعد العمليه هل ده طبيعي، هي قاسيه عليا شويه، هي مش بالحنيه اللي كانت قبل كده.
2: لا هي مش حاسه، يعني انا لما جيت واجهتها بتقولي لا انا مش حاسه ان انا قاسيه ولا جاي عليكي ولا ظلماكي ولا الموضوع فيك انت، شوف انت انت ايه حكايتك بقى مع يعني مع نفسك، فاهمه؟
1: طب وانت بينك وبين نفسك كده متعلقه تعلق مرضي بماما؟ يعني
2: انا حاسه كده.
1: طب انت حاسه
2: عشان كده تعبانه دلوقتي؟
1: طب ايه، نسفرك بعيد يا رنيم شويه وارجعك تاني ولا اعمل ايه؟ تطلعي ويكند الساحل كده مثلا، تقعدي على البحر كده تفضي الدماغ وترجعي لها فريش كده انيو وبتاع ولا ايه؟
2: هو انا اوريدي عامله كده بس في مرحله قدام شويه، يعني يعني مش دلوقتي، يعني عامله الموضوع ده ان شاء الله كمان 10 ايام كده ولا حاجه.
1: وهتاخديها معاكي؟
2: للاسف مش هتقدر.
1: مش هتقدر؟ طب ما يمكن دي الفتره اللي هترجعكوا حلوين قوي مع بعض.
2: والله انت متفائله وجميله، انا بحب كلامك عشان على طول متفائل كده.
1: والله ده انا بقول حاجات وحيات امي عايزه اللي يقولها لي، وحيات ربنا تصدقي، بس هي بتيجي من عند ربنا كده قوم قايلها على طول. اصل انا ساعات ببقى عامله كده برضو مع مامتي، يعني انت بتكلميني اللي هو ببقى مش عارفه هو، طب عايزه افهم دماغها ساعات، ما انا بكلمك احنا بشر، فانت وانا
2: انا عشان كده كلمتك والله، لانك ضايقه من نفس الكاس، وانا سمعت الموضوع ده كذا مره.
1: بس هما في الاخر يعني حب ماشي على الارض، وما بيعرفوش، ولو مضايقين حد فينا بيعملوا كل ما يستطيعوا عشان يصالحونا. فساعات بيبقى فيه لازم نبعد شويه عشان نقرب اكتر، زي الاتنين اللي بيحبوا بعض كده، لو في لحظات في البيت مشاحنات كتير جدا مش غلط ان انا يعني ابعد بس شويه كده نهدى عشان نرجع نتكلم حلو مع بعض. فممكن السفر بتاعك ده يخلي الدنيا تمشي حلو.
2: يا ريت والله.
1: هتمشي هتمشي ما تقلقيش. بس انت لا عايزه تسيطري ولا عايزه، انت بتحبيها.
2: والله خلاص.
1: سيطرت مين احنا؟
2: لا، وحته ان انت الاقرب الناس ليكي تقعدي تبرري دي بتبقى صعبه قوي. يا نهار اسوح، انا يعني اصل هبرر لمين؟
1: لمامو. هنبرر لمامو. مصيبه. لا سافري وتبوستي، بس سافري بقى وانت كمان بالك رايق، يعني مش تسافري، انا عايزاكي تسافري وتتبسطي، تعملي كل العادي بتاعك، تتصلي التليفون اللي بتعمليه، تطمني عليها مره في اليوم، لو كلمتك وحبت ان هي ترغي سيب الدنيا كلها وقعدي ارغي معاها. لازم نحط في دماغنا ان هي برضو في عمليه التعافي، عمليه القلب دي برضو بتخد. وربنا معاكي، وتكلميني تقولي لي حصل ايه.
2: هقول
1: هستناك.
2: زي ما زي ما قلقتك لازم اطمن
1: لو سمحت. لا ما قلقتنيش، احنا كلنا قلقانين يا ماما.
2: انا مش من الناس اللي احب اقول يعني الحاجات الوحشه وبعدين لو في حاجه حلوه ما قلتش.
1: ما انا حسيت كده، عشان كده قلت لك كلميني قولي لي.
2: ماشي،
1: ربنا معاكي ويفرح قلبك ويطمنك عليها ويخليكوا لبعض.
2: يا رب. امين يا رب
1: حبيبتي.
2: ميرسي يا مريم.
1: دريا على ايه يا روحي؟ ربنا معاكي. ربنا معاكي. باي باي
2: باي.
1: هي العلاقات جوه البيوت بتبقى كده، يعني عبقري مين اللي ممكن يعرف يوصفها او يفنطها او كده؟ الاساس بيبقى دايما حب، بس طريقة التعبير مختلف، وطريقة الاستيعاب مختلف، والعلاقات اللي بيننا وبين أهالينا هي بنفضل نتبادل الأماكن، احنا نبقى صغيرين في فترة وهم الكبار، بعد كده تتقلب الحكاية نبقى احنا الكبار وهم الصغيرين، بعد كده تتقلب في أوقات تانية ان احنا أطفال بتناكف في بعض، اللي هو طب انا هعمل كده مش هتعملي، هي كده. بس لما بيكون البيت في الآخر مبني على الحب كل الحاجات بتعدي، حتى لو سابت علامة، حتى لو سابت وجع ما، حتى في الآخر بيبقى فيه رصيد أكبر بكتير جدا اتحط في السنين دي، اتحط في البيت ده، اتحط في العيال دي، فبالتالي ما فيش حاجة بتروح هدر، بنفتكر لهم كل حاجة حلوة حتى لو في وقت من الأوقات زعلنا منه. فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: بس توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معي نجوى إبراهيم.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد خلال لقائه رئيس الوزراء القطري دعم مصر لأمن دولة قطر ورفض المساس بسيادتها واستقرارها.
2: مصر وتركيا وقطر يدينون الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة التي تقوض من الجهود الإقليمية المبذولة لتنفيذ خطط سلام شاملة لإنهاء الصراع في غزة.
1: وزير الخارجية يؤكد أن التصعيد العسكري لن يؤدي للاستقرار ولن نسمح بتهديد الملاحة.
2: مصر تدين المشروع الاستيطاني الإسرائيلي E1 وتحذر من تقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية.
1: البنك المركزي يعلن وصول تحويلات المصريين في الخارج إلى 47 مليار و300 مليون دولار خلال السنة المالية 2025-2026.
2: وزير الكهرباء يبحث مع الشركة العالمية المنفذة مراحل تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا.
1: رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإدارة موارد صندوق دعم المبتكرين.
2: مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تطبيق نموذج الجامعات الرائدة عالميا بمصر.
1: وزيرة الإسكان تتابع موقف المشروعات والخدمات بعدد من مدن الصعيد الجديدة.
2: نائب رئيس مجلس الوزراء يبحث مع مجموعة صينية إنشاء مجمع صناعي متكامل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة 2 مليار دولار.
1: إلغاء المهام الأدائية من مقررات الصفوف الدراسية بالمرحلة الابتدائية.
2: وزير التعليم العالي يعقد اجتماعا بمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية لبحث التخصصات وربطها بسوق العمل.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: القصه اللي انت بتحكي عليها على البلوطه. لا لا مش سامع لي صوت مروه. قول لي كده مروه انت فين؟
1: لسه مع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: انتوا لسه مع مريم أمين في اتفقنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وبرحب بحضراتكم من جديد كل اللي انضموا لنا عشان يتابعوا معنا الساعة الثانية من حلقتنا النهاردة. واتمنى انه تكونوا برضو تابعتوا الساعة الأولانية وتكون الحلقة عجباكم. لسه موضوعنا طبعا هو لسه كلامنا عن فكرة المبالغة في ردود أفعالنا وفي تقييمنا للأشياء وفي طريقة التعبير بتاعتنا سواء عن المحبة أو حتى عن المضايقة، أو كمان فكرة أن أنت تكون في المجاملات وفي أحكامنا عن الآخرين، في تقبلنا لردود أفعال الآخر معانا، يعني سواء أنت المرسل أو المرسل إليه، سواء أنت الفاعل أو المفعول به. فكرة المبالغة في كل شيء، واللي ساعات كتير لما بتيجي في حتة التوقعات الحقيقة أن هي بتبقى سبب كبير جدا جدا في الإحباط. لما بتبالغ قوي في توقعك، ودي دايما بيقولوا كده بلاش الهاي اكسبكتيشنز، يعني بلاش، بس احنا بشر، تتخيل ان كل الناس بتتعامل زي ما انت بتتعامل، تتخيل ان كل الناس قلبها زي قلبك، تتخيل ان كل الناس ردود افعالها زي ردود افعالك، متربيه زيك، طالعه من نفس البيئه، الصح واحد والغلط واحد عندك وعندهم. فمن هنا بتكون عندك، مش هقول توقعات، انا هقول ان انت شايف ان ده الطبيعي. لما بيحصل غير الطبيعي وبتشوف ردود افعال لا تمت للطبيعية اللي المفروض تحصل بيها بصلة، هنا بتحصل رد فعل من عندك بيبقى مبالغ، لأنك بتحبط. يعني زي بالظبط لما تبقى بتعمل خير فتلاقي أقصى درجات الشر، لما بتعمل التعاون بقلب صادق ونظيف وما عندكش أي طلبات أو ما عندكش أي مصالح أو نازل بس تساعد في حاجة، فتلاقي قمة الخبص وقمة الهدم. فهنا برضو بيبقى عندك رد فعل محبط مبالغ فيه، لأن أنت مش متوقع كده. الطبيعي إنه إحنا أطفال صغيرين، الخير مع الخير بيدي خير، الخير مع شر شوية بيدي يعني نقول عادي، بس خير مع درجات شر كتير طبعا لازم يجي بإحباط. معايا سوسن. ألو ألو ألو ألو. طيب نحاول نستقبل معاكم تليفون تاني أو نشوف لو قادرين معنا نمرة سوسن تكون هي بعتلنا على الواتساب نقدر نكلمها. فزي ما بقول لحضراتكم بيبقى ساعات المبالغة دي، يعني وعايز أقول لكم على حاجة برضو تانية، لما حد مننا من الناس الطبيعية، أنا بتكلم دايما عن الناس الصحية الطبيعية العادية اللي هي ردود أفعالها ردود أفعال معظم البشر، لما تلاقوا الشخص ده أوفر في إحساسه، أوفر في دموعه، أوفر في ألمه وتعبه، ما تقولولوش أنت مكبر الموضوع، اسكتوا، هش اللحظة دي، ما تعملوش أي أحكام، لأن بيبقى الوجع كبير لما بيكون الشخص حساس وقلبه نظيف. رد الفعل لما بيكون بالنسبة لكم انتوا يا ستي كبري دماغك، يا سيدي ايه يعني، لما لا مش ايه يعني، لا، لما بتبقى المواضيع تلمس القلب شوية او كده، لا نستوعب الناس على قد ما نقدر، ما نبقاش احنا بنزود على فكرة همهم او بنزود انه كمان بقى ما حدش قادر يستوعب الالم اللي انا موجودة فيه، حتى لو كانوا اوفر الدوم مساحته. في ساعات انا بقول لكم ساعات في ناس بتبقى كلمة بصة، مش لازم تبقى موقف صريح او خناقة او تطاول او ما بالكوا بقى في قلة الادب دي، ما في ناس استاذة في ان هي تقل ادبها وترجع تقول لك انا ما عملتش، عادي اثبت، دول معهم ربنا، دول بسقطهم دايما من حساباتي، لان الكذابين بالنسبة لي اشخاص ضعيفة. لكن أنا بتكلم على الناس اللي هي محتاجة وقتها عشان تهيل، عشان تخف، عشان تتعدل وتبقى بترجع تستوعب أمورها تاني عادي. نديهم مساحتهم، مش غلط، بلاش نبقى بننظر وإحنا إيدينا مش اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار، تفرق. هرجع تاني لفكرة المبالغة بالحلو وبالوحش. هو ليه ساعات الشخص بيلجأ للأوفر؟ كمان ده موضوع مهم، انه مش بتحسوا ان في ناس بتبالغ قوي قوي قوي في مجاملة اشخاص تانية أوفر، وبيبقى باين اكتر انه الموضوع مش فور فري كده، يعني بيبقى ما وراء المبالغة العظيمة دي، سواء في الإطراء طول الوقت إطراءات، حتى الشخص اللي بيتقاله الإطراء ساعات بيستغرب اللي هو أوفر قوي اللي بيحصل دي، ده في إيه، أنا مش للدرجة دي يعني، أو ساعات بيبقى أوفر جدا في فكرة المجاملة بتاعت إنه هدية عظيمة بمبالغ كبيرة عشان خاطر بس أقول للشخص ده، إلا ما يكون فيه مصلحة، إلا ما يكون في فكرة إنه العلاقة دي مهمة عندي وببالغ قوي عشان أوصل لدرجة معينة عشان يبان قدام الناس إن إحنا كده يعني مع بعضينا كلنا. المبالغات الأبنورمال، المبالغات الأوفر بزيادة في التملق لشخص أو في الوصول لشخص أو لمكانة أو لقعدة أو لعزومة أو لخروجة أو لفرح أو لشراكة أو بنسبة كبيرة ما بتكونش لله في لله، بيبقى فيه مصلحة في الموضوع. معايا تليفون، معايا رانيا. يا رانيا.
3: ألو.
2: ازيك يا رانيا؟
3: ازيك يا مريم، عاملة ايه؟
2: أخبارك ايه وأخبار اسكندرية على حسك ايه؟
3: الحمد لله والله، انا من كفر الشيخ.
2: مكتوب لي كفر الشيخ مش اسكندريه، انا قريتها الاول اسكندريه، حقت عليا.
3: انا من محافظه كفر الشيخ.
2: اهلا بيكي، اهلا بيكي. اخبار كفر الشيخ ايه؟ مش هسيبها برضه. اخبار كفر
3: والله
2: الشيخ
3: حر قوي.
2: احنا برضو هنا عندنا الموضوع، بصي انت لازم تاخدي بحر يعني بعضك كده وتقومي طالعه على حته بحر، طالعه على حته
3: يا ريت والله.
2: والله بيغير المود قوي يعني،
3: والله اتمنى.
2: بس يبقى على حظك البحر بقى يتنزل، عشان الاعلام السنه دي طالعه كتير جدا جدا انه البحر عالي شويه في حتت كتير. قولي لي يا روحي، عايزه تقولي ايه؟
3: كنت عايزة أتكلم معاكي في نقطة يعني مرتبطة بموضوع الحلقة. أنتي بتتكلمي عن المبالغة. كنت عايزة أتكلم عن إن المبالغة في العطاء ساعات بتبقى يعني بتقلب بالعكس.
2: طبعا، بس مع الأشخاص الغلط بس، لكن الشخص اللي بيبقى فاهم قيمة العطاء أو قمة الحب اللي أنتي بتقدميها عمره ما بتتفهم غلط.
3: بالضبط، المفروض ان الطبيعي ان كل ما هو متبادل مستمر،
2: صح،
3: ده الطبيعي. لو بتتعاملي مع يعني مع
2: أشوية.
3: حد بتتعامل، ايوه بالضبط كده، هيتعامل معاكي كده، المفروض كده، تمام. انما انا بلاحظ ساعات مع بعض الناس ان انت مثلا لما بتقدمي حاجه بيبقى عايز منك مليون حاجه، ولما بتيجي في يوم مش قادرة تقدمي اللي انت بتقدميه ده،
2: تبقى انت وحشة،
3: تبقى انت يا ريتك ان انت مثلا وحشة، ده انت وحشة جدا، ده انت تبقى خلاص عدوته.
2: صح.
3: المفروض ان احنا يعني نقدر ظروف بعض واحنا نراعي بعض كل ما هو متبادل مستمر. انا لو فضلت انا يعني بيقولك فقد الشيء لا يعطيه، ما فيش حد بيفضل طول عمره يدي.
2: لا، ما هي المقولة دي طلعت في بعض القلوب الحلوة الجميلة غلط. في ناس ما خدتش حنان وفضلت طول الوقت حنينة. في ناس مثلا كانت يتيمة الأم أو الأب وتتخيلي إن هم هيبقوا بقى السواد والوحاشة في الحياة، تلاقيهم أكتر ناس مغرقينك حب مثلا يعني.
3: دي حاجة، بصي المقولة دي وجهين لعملة واحدة. اللي هي ايه، في مقوله بتقول فقد الشيء لا يعطيه، وفي بتقول فقد الشيء يعطيه ببذل، هي وجهين لعمله واحده.
2: هي ديبندز على الشخص اللي قدامك وقلبه.
3: بالظبط كده ترجع بقى للي انت بتتعاملي معاه. انت ممكن تكوني انت مفتقده حاجه معينه تمام، فانت بتقدميها لحد تاني، بس انت لو لقيتي اللي انت بتقدمي له ده برضه بيتعامل معاكي بنفس الجفاف اللي انت
2: طب احنا هل في الحته دي، خليني اسالك برضه يا رانيا، هل احنا في الحته دي بنقدر ناخد الموضوع ده كانه تجربه او فار تجارب كده، بحيث ان انا ايه، انا هنا اديته بزياده وحصل لي كذا، فبناء على القصه دي قياسا بالقصه دي ان انا ابقى بقى متودكه في اللي جاي بعد كده، سواء مع ست مع راجل مع قرايب مع اصدقاء مع اي حد، اقدر ان انا هدي الحته دي اما اشوف اللي قدامي هيستقبلها ازاي، استقبلها عدل هكمل، ما استقبلهاش عدل هوقف من بدري.
3: والله بصي يا مريم، اللي بيبقى يعني بص، البني آدم اللي هو جواه حلو ده صعب قوي ان هو يتغير،
2: بس بيبقى بيفضل حلو بس شوية ناصح،
3: بس الناس عايز حد يقابل الحلو ده حلو، مش عايز حاجة، فهماني؟
2: بصي يبقى احنا الحاجة الوحيدة ان احنا نحاول
3: اللي يعرف يتعامل معاه
2: بالظبط،
3: او اللي يقدره بمعنى اصح.
2: هتفضلي احنا مش بننقي الناس بتوعنا على فكرة للأسف، قلبنا بينقي ناس والدنيا بتحدف عليكي ناس، فانت قليل جدا ما تكوني انت اخترتي، قليل لما تكوني اخترتي الناس بتاعتك، فعلى الأقل نحمي نفسنا أو قلوبنا. يعني
3: في ناس في حياتنا ما يعني مثلا بتبقى يعني الظروف يعني ان احنا موجودين مع بعض وكده، وفي ناس باختيارنا صح؟
2: مش قوي، لا مش اختيار قوي،
3: بنختار ان هم يبقوا موجودين في حياتنا، وفي ناس الظروف يعني هي اللي حكمت بكده ان احنا نبقى مع بعض.
2: بصي اللي انا اقدر اقوله لك ان نخلينا نتعلم، يعني مش نتعلم في التجربة دي مع الشخص ده بالطريقة دي، لا، التجربة دي اخد الملخص بتاعها ان انا اتعلم بيها في تجاربي الاخرى مع النماذج التانية اللي في الحياة، فهم اقصد ايه؟
3: ايوه فهماكي، بس مش معنى كده ان انا هحمل اللي جاي، يعني مش هيتحمل
2: ابدا. انا مش قصدي كده، لا انا مش قصدي كده، انا بتكلم
3: يعني
2: في العطاء،
3: انا حد جرحني فلما اقابل حد وكده انا هجرحه زي ما انا
2: بجرح. مش هتعرفي، لا مش ده اللي انا اقصده.
3: انا بقول لك اللي بيبقى قلبه حلو ده ما بيبقاش اصلا يعني ما عندهوش اللي هو الاوبشنز بتاع الجرح بقى.
2: عندك حق، وده مش قصدي خالص،
3: ربنا خلقه كده،
2: ده مش قصدي خالص، بس اقصد عارفه لما تقولي ايه، لا انا هبقى بقى واعيه المره دي، يعني let's say رانيا ومريم صحاب جدا، فضلتي تدي لمريم كتير قوي، تنزلي مثلا تشتري بلوزه تجيبي لي نفس البلوزه بس لون تاني، نزلتي رحتي الحته الفلانيه كلمتيني ده انزلي عاملين ديسكاونت في مش عارفه ايه،
3: يا ريت ده انا ممكن اجيب لك وما اجيبش لنفسي كمان.
2: تمام، طلعت مريم بقى قللت الاصل، طلعت مريم مش مقدرة الكلام ده وخدت ناس تانية ومقيمة ناس تانية ومش سائلة فيكي وا وا وا، مع let's say عبد الله اللي هو الصديق التاني بقى، لا انا مش هبقى كده، والله عبد الله قدم لي، عبد الله اللي هو مهندس الصوت اللي معايا على الميكس، والله عبد الله كان ذوق معايا حديله على قد ذوقه، هختبر مرة اتنين تلاتة، والله طلع انسان ذوق في المجمل، خلاص يبقى انا هبتدي اتعامل معاه بقى بقلبي الطيب الحلو اللي انا كنت بيه مع ماري. فاهم اقصد ايه؟ ان احنا بس نبقى قال يعني نصحين، قال يعني
3: اللي هو يعني ايه، بس تنصح يعني،
2: قال يعني ويبقي قابليني لو طلعنا نصحين في الاخر، يبقي قابليني.
3: لا انا في حاجه مزعجه،
2: احب افتي جدا جدا وانا زي كرانيا واوحش.
3: انت لقيت حد زيي؟ الحمد لله.
2: لا ده انا الاستاذه، تيجي تقعدي جنبي.
3: بصي انا بزعل جدا، احنا بنقعد نشتكي من الحياة ومن الناس وبنقول الناس بقت مش حلوة، الناس بقت صعبة، الناس بس بجد ساعة اما اللي هما بيشتكوا دول لما بيلاقوا حد طيب فعلا وحلو صدقيني بيخلوه يكره اليوم اللي هو اتعامل فيه بصدق.
2: عشان كده دايرة علاقاتنا بتفضل تقل تقل تقل، لان النهاردة العملة النادرة والعملة الاهم في حياتنا هي راحتنا النفسية،
3: وعايزه اقول لك انا نفسي الناس تفهم ان العفويه دي ميزه مش عيب. البني ادم العفوي ده ميزه ما هوش عيب ابدا. ان انت مثلا تلاقي حد ما اما بيحب بيبان عليه، لما بيكره بيبان عليه، لما بيزعل بيبان عليه، ما بيعرفش ان هو يتلون وينافق.
2: هي كفر الشيخ فيها فيها فيها حاجات حلوه كده زي اللي بتكلمني في التليفون.
3: تسلم يا رب.
2: ده والله ده انت ده انت فله قلبك فله.
3: تسلم يا رب والله.
2: وعلى فكره صدقيني خليكي بقلبك الحلو ده وهتلاقي ربنا بيرزقك ناس حلوه زيك. اوعي تيأسي ان انت اوعي تغيري من نفسك. خلينا نستنصح بس ما نغيرش من نفسنا زي ما انت قلتي.
3: انا هتغير لحد ما اقابل اللي مش هقول لك يعني اللي يبدلني اللي يقدر حتى اللي انا بقدمه.
2: عندك حق. ويرزقك يا رب بالناس الحلوه اللي شبهك.
3: يمكن اكون انا اوفر شويه فمش هقولك حتى اوصل للليفل ان انا الاقي حد زي. طب الاقي حد بس يقدر اللي انا بقدمه ده، ان هو يعني ما يشوفش ان الطيبه دي هبقى له.
2: ان شاء الله اكيد. ما في ناس حلوه والله بس احنا طيب لسه مش عارفين نلاقيهم يعني. بس في ناس حلوه
3: اللي هو طيب بس.
2: ربنا يرزقك باحسن الناس يا رب ويوقفهم دايما في طريقك.
3: ونفسي لما حد يعني حاجه في العموم، لما يبقى حد بيقدم لحد حاجه، زي مثلا لما تبقى اخت بتعمل لاخواتها مثلا كل حاجه وكده، ليه يوم ما تيجي مثلا هي تتجوز او كده ليه بيزعلوا؟ فهماني؟
2: بيزعلوا؟
3: ايوه. لما انا بشوف في بعض العائلات يعني تبقى اختهم مثلا سنت عمرها عشانهم وقدمت لهم تضحيات وحاجات كتير، يوم ما تيجي تشوف مثلا نفسها او انها عايزه تتجوز او عايزه تسافر او كده، بيبقوا هم حاسين ان هي خلاص بقت بالنسبه لهم حق مكتسب، وان هي طالما قدمت يوم.
2: بصي مش هتبقى زعل قد ما فكره ان انت كنتي المخده اللي كانوا بيتسندوا عليها، يعني مصدر الراحة ومصدر السندة. ممكن من الأنانية شوية أو التعود إنه في حنفية طول الوقت مدية حنان وسندة وكل حاجة، فممكن تكون هي يعني فرحانين لك بس غيرانين عليكي وعايزينك تفضلي بتاعته ساعات يعني. أنا بشكرك رانيا على تليفونك جدا، وهستناكي مرة تانية تكلميني واتطمن عليكي، واوعي تزعلي واوعي تتغيري اوعي. فاصل وراجعين، خليكم معانا.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: لسه موجودين معاكم على الهواء مباشرة. لسه اتفقنا مكمل مع حضراتكم وفكرة المبالغة. في بقى حاجة هنا بتعمل علامة استفهام كبيرة قوي. ليه الرجالة المتجوزة لما بتجيب هدية لمراتاتهم من غير أي مناسبة، وده هنا بتعتبر بقى إيه؟ في حاجة فيها مبالغة، في حاجة أنا مش مطمناله هنا، هو عامل حاجة وبيداري بيها بالهدية. ليه بقى بتتفسر بالطريقة دي؟ هل الرجالة المتجوزة معظمهم بخلة؟ هل الموضوع فعلا انه عامل بلوى وبيعمل اوفر رياكتنج عشان يغطي على البلوى اللي هو عاملها؟ ولا من كتر ما هو اهمل العلاقة الزوجية دي والمحبة والاهتمام وكده، فبالتالي اللي هو مش مطمنالك اوفر اللي انت عامله. عايز اسأل في الموضوع ده، يا ريتني كنت طرحت السؤال ده من الاول، كان زمان الحلقة دي راحت ترند على طول. معايا فاطمة. الو.
3: تمام. الو معالي.
2: ازيك؟ عليكم السلام يا فاطمة، اهلا بيكي.
3: الحمد لله، والله مبسوطة انا كلمت حضرتك قوي.
2: حبيبتي منورة، اهلا بيكي.
3: حبيبتي والله، الله يديكي.
2: اتفضلي انا سامعاكي.
3: بس انت بتتكلمي النهاردة عن العشم يعني، فانا بصراحة الموضوع يعني لمسني قوي.
2: المبالغة مش العشم، فكرة ان احنا بنبالغ قوي، يمكن ممكن نعتبرها ماشي العشم، المبالغة قوي في العشم او المبالغة قوي في التوقعات.
3: هو انا بصراحة مبالغة قوي يعني، بعشم قوي فببالغ قوي.
2: انت عارفة ان انت شخصيتك كده. طب وما حاولتيش تقللي التوقعات او العشم ده عشان انت ما تتوجعيش؟
3: بقيت كنت الاول بتوجع وبزعل بعيط، الناس كلها حواليا بتقعد تقول لي، يعني مامتي بالذات، يعني مامتي عارفه عني الموضوع ده، اللي هو يا بنتي ما تقعديش تفكري في اللي قدامك مثلا هيجيب لك هيعمل لك، فما تفكريش هو اصلا ممكن يجيب او ممكن ما يجيبش. لا انا بقعد اقول لها لا هيجيب هيعمل فاللي هو ما يجيبش حاجه، فبروح بقى ايه
2: اقعد بقى رايحه بتوقعاتك انت فوق خالص.
3: فبقعد بعيط بالساعات بقى وممكن ننهار بقى وكده يعني، عندي مواقف كتير يعني بسبب الموضوع.
2: طب بس
3: ده.
2: يعني اشتغلتي على نفسك بقى في الجزئية دي ان انت ما تتوقعيش حاجة؟
3: بقيت بحاول ان انا ما اتوقعش اي حاجة عشان ما ازعلش.
2: طب بذمتك بقى لما بطلتي توقعات او اشتغلتي عليها، لما بقت بتحصل حاجة حلوة مش بقيتي بتتبسطي بيها اكتر؟
3: صح؟ صراحة.
2: فبلاش نتوقع، خلينا شخصيات عادية كده، لا نتوقع أي شيء عشان لما نتفاجئ نتفاجئ.
3: هو بصراحة أنا وجوزي كنا على طول يعني كان بينا تطشات كتير بسبب التوقعات دي، اللي هو طول الوقت انت حاطة في دماغك ان انا هعمل لك هسوي لك، فاللي هو طول الوقت خناقات بقى خناقات، ما عنديش بتوقع منه اي حاجة عشان ما نتخانقش.
2: هو ده، بصي هي عشان الشخصيات بتبقى مختلفة، انت دايما بتتعاملي وبتتصرفي بحسب شخصيتك، فمتوقعة بشكل غير يعني ارادي ان اللي قدامك زيك بالظبط، بينما هو عنده شخصيته وعنده اهتماماته وعنده طريقة التعبير بتاعته المختلفة.
3: هو يعني مبقاش فاضي فعلا، او هو ما بيبقاش حاطط في دماغه اي حاجة انت هتتوقعيها يعني، هو يقول لي مثلا عايزة اي حاجة اطلبها بالاسم.
2: هي الرجالة يعني دايما كده، عايزة حكاية يعني تطلب او تتقال، ما تسيبيهوش يفكر مع نفسه. قليلين اللي بيفهموا شخصية اللي قدامهم ومفاتيح فرحتهم ايه فيعرفوا يتصرفوا، قليلين.
3: هو
2: اللي بيحب بجد يعني.
3: هو لا بس انا بقى يعني حبيت ان انا ما اطورش الموضوع بينا، لان فعلا اخر موقف بينا الموضوع اتطور قوي، اللي هو كان في عيد ميلادي، فهو بقى قاعد يقول لي انت عارفه عيد ميلادي بقى الجاي ده انا هعمل لك حاجه ما حصلتش، حاجه بقى يعني واو كده، اللي هو انت مش هتصدقي نفسك بقى.
2: وبعدين حصل ايه؟
3: فانا بقى قعدت مستنيه ده الكلام ده قبلها مثلا 15 يوم مثلا، فانا قعدت مستنيه 15 يوم بقى توقعات في دماغي وحاجات في دماغي هتحصل ومش عارفه ايه، جاي بقى يوم عيد الميلاد. كان يوم عادي جدا، اللي هو ما حصلش فيه اي حاجه، النهارده عيد ميلاد على فكره، قال لي والله بجد قلت له مش انت كنت بتقول؟
2: لا بس حرام عليك كده كده ده بيلعبك بقى هو كده قاصد.
3: والله العظيم قاعد يقول لي كده. فاللي هو انا تخيلت بقى اللي هو يعني هيبقى يوم بقى مختلف. في اليوم ده احنا اتخانقنا خناقه وصلت لبابايا وبابا ومامتي ومامته اللي هو اتطلقوا ومش عارفه ايه مش عارفه تعيش ومش عارفه تستحمل. انا يا جماعه مش قصدي على اي حاجه انا بس هو خلاني يعني عشت ان انا هيبقى في حاجه جميله في اليوم ده. فهو ما عملش اي حاجه وقال انا مش فضيلك انا كده فاهمه. فزعلت قوي وخدت على خاطري.
2: هو ممكن يبقى متوقع منك حاجات كتير قوي في عيد ميلاده اللي جاي.
3: هو ما بيستناش مني حاجة الصراحة يعني هو ما بيتوقعش مني أي حاجة أعملها يعني.
2: بس أنت أكيد معوداه على أن أنت بتهتمي به اهتمام فوق العادة.
3: أنا يعني أنا من ناحيتي لا اللي هو عادي يعني هو ما بيتوقعش مني أي حاجة لأن أنا ما بشتغلش مثلا أنا رب البيت فبشتغل.
2: أيوة يعني أنت بتوري له اهتمامك بيه في عيد ميلاده إزاي يعني مثلا يعني اقصد ان انت الوقت جاي ان انت لو عايزه ترديها له هترديها له يعني مهتمش مهتمتيش.
3: بقعد اقول له مثلا يلا نخرج يلا نقعد عيد ميلاد بقى او كده ولازم نحتفل. هو بيقعد يقول لي انا اصلا ما بحبش الاعياد ميلاد.
2: لا فاجئيه بقى المره الجايه هتبقي حافظه عيد ميلاده امتى وكل حاجه وتعملي نفسك انك مش فاكره. شوفي بقى هو هيحس بايه. عشان اللي بيطمن لحاجة وبيبقى يعني اتعود عليها وخلاص بقت واقع لما ما بتحصلش لا بتضايق.
3: ايوه فعلا. لا انا والله انا بحاول برضو اطور من نفسي عشان خاطر يعني
2: اتعاملي بنفس طريقته مش غلط.
3: لا وبحاول اطنش يعني هو بيطنش طول الوقت فانا بطنش برضو طول الوقت عشان
2: افضلوا بقى طنشوا كده مش عارفين رايحين فين. يعني افضلوا بقى طنشوا في بعض. ربنا يسعد قلبك حبيبتي وتتقابلوا انتوا الاثنين في حته وسط كده بين شخصياتكم انتوا الاثنين. انت محبه جدا وهو شاري دماغه جدا فتتقابلوا في حته وسط.
3: يا رب والله يا ربنا يخليك تسلم يا رب.
2: وربنا معاكي واسمع صوتك مره تانية.
3: بسطت قوي.
2: نورتيني. نورتيني. ميرسي يا حبيبتي. ميرسي قوي شكرا. خلوني اقول لكم على حاجه كمان انه واحنا بنقفل الحلقه يعني النهارده ان المبالغه دي لو رجعناها لاصلها ان احنا ساعات بتبقى في المبالغات دي في الطفوله. الاطفال لما بتفرح بتفرح قوي ولما بتعيط من اقل حاجه بتعيط قوي قوي. فعشان كده انا بشوف انه ساعات القلب الطيب مش القلب المستغل اللي وراه مصالح فبيأوفر رياكت عشان خاطر يوصل لمصالحه. لا انا بتكلم اللي بيكونوا اوفر في المشاعر في الفرحه قوي. انت حتى ساعات في ناس تحسي ان هي فرحانه لك اكتر ما انت فرحانه لنفسك بس انت عارفه متاكده ان دول طيبين وقلوبهم نظيفه جدا وبالعكس هم فعلا حاسين ان فرحتك فرحتهم. وكمان في الوجع لما تحسي ان مش احنا ساعات دايما يقولك اعرف المعدن النظيف في الوجع مش في الفرح. في ناس ممكن ما تروحش افراحك بس تلاقيها اول ناس واقفالك في الشدة وتقف جنبك وتسأل السؤال المستمر مش تأدية الواجب. وهنا بيلفت نظرك انه اللي انا كنت متوقعه من ناس طلع من ناس تانية خالص ممكن تكون في دوائر ابعد لانه دول بيكونوا ناس نظيفة بيقدروا لحظة الوجع. فمش هقول بيبالغوا لا هي بس فكرة ان هما ما هواش الاقرب ساعات بتظهر لك انه بلغوا في سندتهم لانه بيودوك لو مثلا في مستشفى ولا في حالة وفاة او حاجة تلاقي اللي واقف جنبك بشكل يومي يخلص شغله ويجي لك وانت مش متوقع ايه ده ازاي يعني كده. او في مستشفى اللي يقعد جنبك ومعاك اللي في حالة وفاة يقعد جنبك ومعاك اللي يفضل يتصل بيك تكون عامل عملية مثلا ولا حاجة يفضل يكلمك لغاية ما فترة النقاهة بتاعت العملية دي تخلص. مش عايز حاجة أجيب لك حاجة مش قادر تنزل أعدي عليك طب في أي حاجة أقدر أقوم بيها وتحس إن المكالمة محبة خالصة. هنا دي مش مبالغة هنا دي بتبقى ربنا بعت لك رسالة اللي انت فاكرهم سندة وظهر لا في غيرهم عملوا اللي دول يعملوه. حتى المبالغة اللي بتظهر من بعض الأشخاص بيكون ربنا يعني قاصد بيها تفويقة. انت هنا بتفوق بتحط بس الناس في أماكنها عشان حرام ان يبقى في ناس واخده حيز من حياتك وانت بتعمل لها اللي اتعمل لك من الغرب ده، ولما تيجي انت في وجعك او كسرتك او حاجه ما تلاقيهمش، اللي هو بيعملوا اللي الغريب عمله او المفروض بيعمله، وتلاقي ان مش عايزه اقول غرب بقى لان طلعوا قرب هم، وتلاقي اللي انت كنت فاكره غريب لا ده عامل وعامل وبالاوفر ومن عينيه ومن قلبه ومش مستني منك اي حاجه خالص. ساعات بتبقى دي رسائل ان احنا مقسمين المقامات في حياتنا بطريقه غلط. انا بشكركم جدا على حلقه النهارده، كانت حلوه بيكم ومعاكم. لسه عندنا فاصل احلف، انا افتكرتك بتخبط لي علشان خاطر ده، لسه في فاصل، استنوا نطلع فاصل ونرجع، خليكم معانا، لسه خليكم معانا.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجومة فيلم
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة؟

أوبا وهدى الكلام بسمع أكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: على youtube.com/ethnoboomfm.
1: انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: وبنرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم ولسه حلقتنا عن المبالغه لسه مكمله معاكم. ويمكن اسالكم سؤال وبفكروا بقى فيه عشان ممكن وقت الحلقه يكون خلاص بيخلص يعني. ففي تليفون يا عبدالله. خلوني أسألكوا، إذا قفشتوا نفسكوا مرة وإنتوا بتبلغوا، هل قفشت نفسك وإنت حاسس نفسك إن إنت فيك قوي في رد الفعل اللي إنت بتعمله ده، وإن إنت بقيت شبه ناس إنت ما تحبش تكون زيهم أصلا؟ طب إيه اللي خلاني أروح في الحتة دي؟ ساعات في ناس بتعتبر إنه ممكن وانا في اوساط معينة او في مجتمعات معينة ان انا ما بين لهمش الفرق اللي بيني وبينهم قوي في ردود الافعال، فبقى شبههم، يعني بيضحكوا الضحك ده نضحك الضحك ده، بيجاملوا المجاملة دي نجامل المجاملة دي، بن اوفر هنا ن اوفر هنا. هل ده صح؟ ما اعتقدش ان البني ادم السليم مع نفسه بيقبل على نفسه ان هو يبقى فيك في لحظة من اللحظات، واعتقد انه بيزعل من نفسه لو في لحظة تشبه بحاجات ما تخصوش. يعني فكرة ان انا ابقى مش انا لمجرد ان انا تفت في الشلة الفلانية او تفت، او يعني عشان ابقى مناسب القياس، يعني حتى اسمها فيتينج روم، ان انت بتدخل تقيس الموضوع ده اذا كان على مقاسك ولا لا. ففكرة ان انا ممكن اكون بغير من طباعي او من حياتي عشان تفت في حتة، بالبسيط كده الحتة المناسبة بتاعتك هتلاقي نفسك قاعد فيها ومالي مركزك عادي جدا، من غير ما تبالغ، من غير ما تأوفر، من غير اي مجهود. المكان بتاعك بتاعك، الناس بتوعك شبهك، كاتم اسرارك جزء منك، الحتت اللي انت بتروحها وبتلاقي نفسك فيها ومبسوط وسلامك النفسي فيها، دي الاماكن بتاعتك، دي شبهك. فاعتقد انه بنسبة كبيرة جدا انت مش محتاج تبذل مجهود كبير علشان خاطر تبقى موجود في المكان الفلاني، بل بالعكس هتعتبره ذكاء اجتماعي 1%. ان انت لو مضطر تجامل في حتة جامل، بس ما تشوهش نفسك او ما تقللش من نفسك، جامل وامشي، بس ما تبقاش دي الحياة، ما تبقاش ان انت تبقى على كل لون بقى، على كل الموائد بقى، في كل الظروف بقى، اللي هو بسمع الشخص اللي قدامي اللي هو عايز يسمعه. انت كده شخص تايه هويته، بل بالعكس انت كده بني ادم ملكش امان. فكرة ان انت تبقى كل مرة بتلبس البدلة اللي هتدخلك الحتة الفلانية، مش ده الذكاء الاجتماعي خالص. ما اعتقدش ان ده الذكاء الاجتماعي. الذكاء الاجتماعي ان يعني انت تعرف تقرب بشخصيتك من الناس التانيين لغاية حتة معينة من غير ما تفقد هويتك الشخصية وطباعك وكمان احترامك لنفسك واحترام الاخرين ليك. لان انت لو متلون وشخص على كل لون وتحس ان انت قاعد بتقول هنا كلام، بعدين لو قعدت في جروب تاني ما انت مبالغ بقى، ما انت شخص مبالغ فيه، فانت هنا بتقول كلام بعد كده تروح في حتة تانية تقول عكس الكلام بكل صدق. في ناس مخيفة يا جماعة، في ناس مخيفة. الكذاب اللي بيكذب بكل صدق ده، المبالغ فيه، الأوفر ده، ده شخص لا أمان ليه ولا تحب ان انت تعرفه خالص. ده الله يسهله كده مع نفسه، وفي الغالب بيكون مطرود من كل الاوساط لانه بيتكشف بسرعة مهما عمل، في لحظة ما بتبين هو عامل ازاي. كان ليا صاحبة تانية كنت انا في فرحها شكلي كده كنت ببالغ من فرحتي ليها، وربنا كنت دايما كل يومين اسألها محتاجة حاجة ناقصك حاجة. في فرحها كنت لابسة أحلى وأغلى فستان عندي، ومن فرحتي كنت برقص وبزغرت قوي في فرحتها كأنها أختي. المبالغة دي اتفهمت إني غيرانة منها وعايزة أخلي السبوت لايت عليا في الفرح. دي حالة تانية خالص، دي حالة تانية خالص. بس هقولك على حاجة، ممكن في لحظة تتفهم كده لو هي قلبها مش زيك. ما هو صح، يعني أنا في فرح أنتمتي وفرح أختي ما أنا لازم ألبس أحلى حاجة. بصي برضو الغيرة ساعات بتعمل حاجات كتير، ما تغيريش قلبك إلا لو أنت كنت حاسة أن أنت مزوداها. لو كنت حاسة أن أنت مزوداها يبقى ممكن تكون هي ليها حق في كده، لكن لو أنت كنت حاسة أن أنت بتعملي كل حاجة حلوة قوي علشان تشرفيها وعشان دي صاحبتك وبتاع، لا خلاص هي مع نفسها. أنا هرجع تاني وأقول أن إحنا الحاجات اللي بنتفهم فيها غلط وإحنا نيتنا سليمة اوعوا تشرحوا نفسكم. خلاص هي بتبقى بس ألارم إن اللي قدامك مش على نفس الويف بتاعتك. برجع تاني وأقولها ألف مرة، ما نشرحش اللي كان بيدور لنا على حاجة يتضايق بيها مننا. مع نفسك ادي الحيطة اهي، اضرب دماغك في الحيط. أنا مش هقدر أشرح نفسي، أنا عارفة ضميري، ربنا شاهد عليا، شكرا، ميرسي، أورفوار، بس كده. تمام، حلقة كده خلصت؟ متأكد؟ عشان بس ما أقولش للناس فاصل تاني طيب أنا بشكركم وعايز أقول لكم ما تغيروش من قلوبكم خالص، بس ما تتعبوش قلوبكم معاكم، بمعنى نتعلم من شوية حركات بتحصل، لأن إحنا عايشين عشان نتعلم كل يوم، مش عشان نكرر أخطائنا هي هي ونقول أصل أنا كنت فاكرة أن فلان مختلف عن، لا، هي التجربة من شأنها أن هي بتغيرني أنا، بتخلي رد فعلي أنا وطريقة تفكيري أنا والسوابق اللي حصلت معايا أنا تكون بتغير من طريقتي في اللي جاي، وإلا يبقى هنعيش ونموت ما بنتعلمش. لازم نحب نفسنا، لازم نحرص شوية، ما نبلغش كتير، ما نتوقعش حاجات ما تطلعش من الأشخاص، نتعامل بالمثل، بلاش المبالغة، بلاش الفرح القوي ومحدش قالك حتى كل سنة مش طيبة في عيد ميلادك، فليه منتظرة ان انت في فرحتك الكبيرة الناس هتجيب الطبل والزمر ويرقصولك؟ مش هيحصل. انت بتعملي حاجات كتيرة جدا لأقرب الناس ليكي ولجوزك ولولادك وبتاع، وجم في عيد ميلادك نسيوا انه عيد ميلادك. هي مع الولاد والجوز برضو ما بتبقى، يعني مع الزوج، مع الولاد ممكن ينسوا، الزوج لا ما بيتنسيش. هيجي عيد ميلاده هنعمل نفسنا ناسين، عشان انا عارفه ان اللي طبعه ما بينساش ما بينساش، هنعمل نفسنا ناسين عشان بس نوصل له المسج. يعني انا عموما بشكركم جدا على حلقه النهارده، كنت فاكراكم على البحر زي كل اسبوع وان انا هبقى قاعده هنا بزيع لوحدي، بس لا، انتوا كنتوا معايا النهارده وتليفوناتكم كلها احلى من بعض. بشكركم جدا، بشكرك عبد الله على وجودك معايا، وان شاء الله اقابلكم الاسبوع اللي جاي. خلوا بالكم من نفسكم ونتقابل على كل خير يوم الخميس اللي جاي الساعه 3 دايما على نجومه في ام ودايما في التفاؤل. بشكركم.

0: معلومة بسيطة هتوفر لك فلوس مش بسيطة. بص يا سيدي اسمع مني، أنا عارف مصلحتك. لو عليك ضريبة عقارية متأخرة عندك لحد يوم 2 أكتوبر تسددها من غير ما تدفع مقابل تأخير. شفت بقى؟ يلا الحق نزل أبليكيشن الضرايب العقارية المصرية وقدم إقرارك عشان تستفيد بالتسهيلات وت...
1: تعديلات قانون الضرائب العقارية، لو عرفت عنها ها ها ها تتبسط منها.
2: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM ونجوم

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،

0: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: الخامسة مساء على نجوم FM.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: الرئيس السيسي يؤكد خلال لقائه رئيس الوزراء القطري دعم مصر لأمن دولة قطر ورفض المساس بسيادتها واستقرارها.
3: مصر وتركيا وقطر يدينون الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة التي تقوض من الجهود الإقليمية المبذولة لتنفيذ خطط سلام شاملة لإنهاء الصراع في غزة.
2: وزير الخارجية يؤكد أن التصعيد العسكري لن يؤدي إلى الاستقرار ولن نسمح بتهديد الملاحة.
3: مصر تدين المشروع الاستيطاني الإسرائيلي E1 وتحذر من تقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية.
2: البنك المركزي يعلن وصول تحويلات المصريين في الخارج إلى 47 مليار و300 مليون دولار خلال السنة المالية 2025-2026.
3: وزير الكهرباء يبحث مع الشركة العالمية المنفذة مراحل تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا.
2: رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإدارة موارد صندوق دعم المبتكرين.
3: مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تطبيق نموذج الجامعة الرائدة عالميا بمصر.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف المشروعات والخدمات بعدد من مدن الصعيد الجديدة.
3: نائب رئيس مجلس الوزراء يبحث مع مجموعة صينية إنشاء مجمع صناعي متكامل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة 2 مليار دولار.
2: إلغاء المهام الأدائية من مقررات الصفوف الدراسية بالمرحلة الابتدائية.
3: وزير التعليم العالي يعقد اجتماعا بمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية لبحث التخصصات وربطها بسوق العمل.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
3: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nugumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: دلوقتي جي معاكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: معاك في السكة على نجومة في أم 100.6 ونجومة في أم تي في. أهلا أهلا بكل اللي بيسمعونا على 100.6 وكل اللي بيتفرجوا علينا على نجومة في أم تي في. حلقة جديدة من الويك أند من يوم الخميس. دايما بنكون معاكم في السكة محمد منير ودينا بهجت, بس أنا معاكم بقى النهاردة لوحدي, ومبارح برضو كنت لوحدي ساعتين كاملين. بقى بصوا بقى هتكلم في كل اللي انتوا عايزينه, في كل اللي انتوا حابين تسمعوه, في كل الاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها هشغلها لكم, في كل حاجه حابين تتكلموا فيها انا لوحدي الاستوديو بتاعي. اللي يلاقي منير يا جماعه انا بقول لكم من امبارح, اللي يلاقي منير يبعت هو فين وبيعمل ايه وانتوا لقيتوه فين, علشان هو مش معايا في الاستوديو وهربان. فيا ترى هيكون فين بقى؟ هو مش معايا وانا معرفش هو فين بصراحة. فيريد تبلغونا, هتبلغونا على ايه بقى؟ على 015-595-1-06 وتقولولي انتوا كمان عاملين ايه وفينكوا في الطريق, وهل الطريق اللي انتوا فيه زحمة ولا فاضي؟ عشان لو فاضي هنروح بقى ونقول الناس يروحوا هناك عشان يروحوا هناك ويسمعونا ويشغلوا 100.6 ويفتحوا الابليكيشن واللايف ستريم وكل حاجة. اصلا احنا معاكم في كل حاجة يا جماعة, يعني احنا بصراحة مش سايبين لكم مجال انكم ما تسمعوناش. فلو انتم ما بتسمعناش دلوقتي فومو بقى, فاكرين الفومو اللي كنا بنتكلم عليه في الحلقات اللي فاتت, fear of missing out, اللي هو انت هتبقى خايف ان انت ممكن تخسر حاجة. ولو انتم ما بتسمعوناش دلوقتي فاظن انكم خسرانين حاجة, خسرانين بقى مواضيع اكل, اغاني, الاكل طبعا اللي انتم عارفين احنا بنتكلم فيه على طول وكمان بداية من الساعة 6, من اول 6 بالظبط فقرة طبخلنا ايه يا ست الكل. طبخلنا ايه علشان لازم نعرف انتوا طبخين لنا ايه, ولو مش طبخين هل انتوا مسافرين, هل انتوا بتجيبوا اكل من الطريق, طب هل بتطلبوا, طب خارجين, طب بتعملوا ايه؟ يعني ما انا لازم اطمن عليكم بتعملوا ايه علشان افهم برضو. يعني انتوا سايبيني في استوديو لوحدي يا جماعه, انا في الاستوديو لوحدي ومش مطمنيني عليكم, يعني ده ينفع؟ ابعتوا لنا وطمنونا على واتساب 015-595-1-06 وقولوا لي كل الاغاني اللي انتوا حابين تسمعوها. اصل اي اغنيه جديده هتلاقوها عندنا, اي اغنيه تحفه برضو هتلاقيها عندنا, اي اغنيه شوفوا المود اللي انتوا حابين تسمعوه هشغله لكم. احنا النهارده يا جماعه يوم خميس بقى ويك اند, وقولوا لي بتعملوا في الويك اند كل حاجه عايز اعرفها منكم. هنسمع احمد سعد ولا يا ولا, وهرجع لكم على طول. دينا بهجت معاك في السكه على نجوم اف ام.

0: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
1: مع عويس الصيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير

0: مع ويز صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكمان ليك ضعف الباقه لمده 3 شهور لما تشتري خط كنترول. مع وي محدش قد وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة في أم ما تتعوضش.
2: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. نجومة في أم على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا اهلا يا 300 الف اهلا وسهلا يا مراحب. طبعا انتوا زي امبارح هقول لكم انكم متعودين ان الجمله دي بنقولها انا ومنير مع بعض، ولكن منير مش في الاستوديو، منير هربان يا جماعه، وانا بطالبكم انكم تعرفوا هو فين، دوروا وشوفوا وابعتوا لنا على واتساب 015-595-2106 محمد منير فين، علشان هو مش معايا في الاستوديو، انا مش لاقيه بصراحه ومش عارفه هو فين، فحمله تدوير كده وحمله بحث عن محمد منير علشان مش عارفين هو فين. اوكي، وعايز اعرف برضو انتوا فينكم وبتعملوا ايه، وهل الشوارع اللي انتوا فيها زحمه؟ طب خارجين مسافرين، هل الطرق زحمه لو حد مسافر دلوقتي؟ البوابات بقى في جيف اويز وكده ولا انتوا بتفكسوا وتمشوا على طول ومالكوش دعوه بالجيف اويز والكلام ده؟ عايزين تاخدوا الطريق الاسرع ولا بتكونوا مع الصحاب اللي هو انتوا هنشغل اغاني اكتر علشان كده هنروح ناخد الطريق الاطول ومش الاسرع؟ يعني دايما بيكون في ناس كده بتحب الموضوع ده اكتر علشان بتحس ان هو طب ما الصحبه حلو، طب ما الصحبه هتكمل معانا في الشاليه هناك برضه، بس لا الطريق حلو. هي بتبقى شويه ناس بتكون مختلفه في الحاجات اللي بيحبوها عادي جدا. فقولوا انتوا كمان بتحبوا ايه، وهل طلبتوا اكل ولا لسه؟ علشان الفقره اقتربت جدا، خلاص الساعه 6 طبخنا ايه يا ست الكل. عايزه اعرف انتوا طبخين ايه، وعايزه اعرف كمان هتطلبوا ولا لا، هتاكلوا ولا لا. لو عايزين اغاني معينه هنشغلها علشان كل الاغاني الجديده والتحفه عندنا في نجوم اف ام، ولسه بقى هنكمل مواضيعنا. وعايزه اطمنكم عن الاجواء كنتوا عاملين ايه برضو، يعني اجواء السفر، اجواء البيت، اجواء الخروج، اجواء ايه بالظبط، عشان لو انتوا في الشغل برضو بتسمعونا يعني دي حاجه بسيطه جدا. بتكلم بصيغه الجماعه عشان متعوده على الموضوع ده، بس هنعمل ايه وانا لوحدي، هنعمل ايه دلوقتي؟ هتسمعوني برضو لمده ساعتين يا جماعه، لغايه الساعه 7 معاك في السكه، معايا دينا بهجت دلوقتي مكمله معاكم، محمد منير دوروا عليه. انا بقول لكم الطقس بقى بيقول ايه. كشفت الهيئه العامه للارصاد الجويه ان بكره الجمعه هيسود طقس مائل الحرارة نهارا رطب في الصباح الباكر وحار رطب إلى شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، ومائل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء. وكمان حذرت الهيئة من شبورة مائية من 4 ل 8 الصبح، فلو حد مسافر بكرة، أظن يعني هتبقى صعب شوية عشان هتسافروا الجمعة وترجعوا إمتى، بس برضو خلوا بالكم علشان لو أنتم مسافرين 4 أو ل 8 الصبح هيكون في شبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وكمان في ارتفاع نسبة الرطوبة اللي بتخلينا نحس ان احنا حرانين اكتر، دي ما بين درجتين لاربع درجات. اما بقى بالنسبة لدرجات الحرارة بكرة، القاهرة العظمى 36 والصغرى 23، الاسكندرية 29-26، بورسعيد 30-26، اسماعيلية 36-23، شرم الشيخ 37-29، اسيوط 37-24، سوهاج 38-24. تحياتنا لجميع المحافظات اللي قلناها واللي ما قلناهاش، طمنونا عليكم. لو في محافظات ما قلناهاش حابين تقولوا لنا الاجواء فيها ايه والطقس ايه اخباره، حرانين في البحر، بتاكلوا، بتخرجوا، بتنزلوا بول، عايزين نعرف برضو انتوا ايه اخباركم علشان نطمن. وعايز اعرف انتوا اتفرجتوا على الماتش امبارح مع مين، وكنتوا بتشجعوا مين، برشلونه ولا الاهلي؟ علشان هو بصراحه الاثنين لو حد اهلاوي هيبقى صعب قوي لو هو كمان بيشجع برشلونه، ولو حد زملكاوي اظن اتبسط جدا، ولو حد بيشجع برشلونه ومش مهتم اصلا بيشجع مثلا حاجه تانية، نادي تاني مثلا، فهيكون مبسوط برضو. بس انتهى بفوز برشلونه، طبعا الف الف مبروك، وكان ماتش حلو بصراحه. بس عايزه اقول لكم بقى انه برشلونه بيجهزوا مكافاه لحمزه عبد الكريم بعد تالقه في المباراه امبارح. كشفت شبكة بارشا تايمز عن تطور جديد بشأن مستقبل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم مع نادي برشلونة الأسباني، وده بعد تألقه امبارح في مباراة الأهلي الودية. وحقق كمان برشلونة فوز على النادي الأهلي بنتيجة 2-1 في المباراة الودية اللي جمعتهم امبارح الأربعاء على ملعب كامب نو في بطولة كاس خوان جامبر. انا قلت لكم على خوان جامبر امبارح، يعني اظن لو انتوا كنتوا بتسمعوا امبارح عرفتوا كل المعلومات والتفاصيل عشان بس تكونوا مذاكرين كده ومركزين معانا. برشلونه بقى بتقدم في الشوط الاول هدفين، وكان بتوقيع طبعا حمزه عبد الكريم، ودي كانت حاجه بصراحه بسطانه قوي قوي. وكان في ركله جزاء برضو قبل ما احمد سيد زيزو يكون في فارق بهدف في الشوط الثاني وتصدي محمد شناوي لركلة الجزاء في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة. وهانزي فليك بقى المدير الفني لبرشلونة وديكو المدير الرياضي للنادي بيتجهوا لمنح الثقة لحمزة عبد الكريم برضو والاعتماد عليه كمهاجم أساسي في الفريق في حالة فشل الإدارة في التعاقد مع مهاجم جديد قبل غلق باب الانتقالات. التوجه ده بقى جه بعد الأداء المميز اللي احنا كلنا شفناه امبارح اللي كان حلو قوي قوي بصراحة، وقدم كمان المهاجم المصري خلال فترة الإعداد للموسم الجديد بعد ما نجح في أنه يكون في بصمة قوية جدا جدا مع الفريق وسجل هدف في فوز برشلونة على الأهلي بنتيجة 2-1 خلال بطولة كاس خوان جامبر. قبلها بقى سجل هدفين في شباك برنامجهم في سيتي بجانب كمان هدف تاني في شباك بازل، وكمان بيتصدر قائمة هدافي الفريق الكاتالوني خلال فترة الإعداد. فده بصراحة حاجة تخلينا مبسوطين جدا جدا، وكمان هو هيكون أساسي في الفريق الكاتالوني ولو ما تمش التعاقد مع مهاجم جديد قبل نهاية فترة الانتقالات. فكلنا ندعي له طبعا علشان هو لاعب حلو قوي قوي وبصراحة كنا فخورين جدا بيه. وطبعا قولوا لي اتفرجتوا مع مين على الماتش وكان ايه رايكم في الماتش بقى، كنتوا بتشجعوا مين عشان بس نفهم كده نعرف ايه الدنيا، علشان انتوا لو كنتوا اهلاويين وبتشجعوا وبرضو بتشجعوا برشلونه فالموضوع كان صعب شويه. ما نشوف بقى شويه مسجز من الناس لسه ما بعتش بقى 015-595-2106. هرجع لكم بتوبيك الحلقه بقى بعد ما اقرا شويه مسجز كده، المسجز كتيره تحفه تحفه. ما نشوف بقى. ماشي، منورة الدنيا أحلى دينا أبو مالك بكلمك من إنا. أهلا أهلا يا أبو مالك وأهلا بكل اللي من إنا. والرياض زحمة موت، تحياتنا لكل اللي من الرياض وزحمة زحمة قوي يعني، ولا اللي هو عادي مقبولة يعني، وزحمة وحر ولا إيه الدنيا عشان هي دايما بتكون حر برضو، بس حر مقبول ولا زحمة اللي هو مش طايقين. هاي دينا، احنا طبخين النهاردة كشري وعايز اسمع جريئة قوي او اي حاجة من ألبوم توليت الجديد ده رقم اخره 140. انت تؤمر. بص انت طلبت وانا هنفذ على طول. يا جماعة اي حد عايز اغنية، اي حد عايز موضوع، اي حد عايز اي حاجة قولوا لي وانا هشغله لكم على طول. هنروح نسمع جريئة قوي توليت وهرجع لكم على طول معاك في السكة.

مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بأسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايماً مطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

الصيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل شهر، وكمان الانترنت بقى في 2 مع وي محدش قدك وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.

0: مقر التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة.
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيف.
4: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم FM على instagram.com/نجوم FM.
5: بيننا سوء تفاهم، بركي حلنا، انفعش هيك يا

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في معاك في السكة, ولسه مكملين لغاية الساعة 7. لسه كمان تقدروا تبعتوا لنا على واتساب 015-595-2106, وانا هقول لكم بقى توبك الحلقه بقى. بس اقرا شويه مسجز كده ونشوف الناس بقى صاحيه ولا نايمه ولا بيعملوا ايه ولا مسافرين ولا رايحين ولا واكلين ولا انتوا اكلتوا ولا لسه يا جماعه, عشان بس اطمن عليكم. يعني هل انتوا اكلتوا ولا لسه هتاكلوا, والساعه 6 تقولوا لنا طبختوا ايه او هتاكلوا ايه او هتطلبوا ايه او كل الكلام ده. وعايزه برضو اسلم على بيبي جميله جدا جدا, كارلا احمد عصمت, عندها 6 سنين, تحيه ليكي جدا وبنحبك قوي, مبسوطين ان انت بتسمعينا. وعايزه برضو اشوف المسجز الناس بقى فينها وبيعملوا ايه. ماشي, مساء الانوار يا دينا, معاكي بس مش في السكه, معاكي من البيت, اول مره ابعت بصراحه وكنت حابه اكون معاكو. مكرونه وبانيه وبطاطس وشطه, ميرو اغنيه حلوه على ذوقك بقى, مستنيه اهو. ده شكرا يا ميرو, شكرا يا ميرو, مبسوطه قوي ان انت يعني معانا من البيت كمان ومش في السكه بس بتسمعينا. انا بحب الناس دي بقى. لو احنا مش سايبينكم يا جماعه, في نجومه في ام تي في, في ابلكيشن, في لايف ستريم, في كل حاجه, مش عارفه نروح لكم فين تاني, مش عارفه بجد نعمل ايه. بحب حماتي قوي ربنا يخليها لي, وهي بتحب حكيم, ممكن بقى نسمع له اغنيه حلوه من ساره مرات ابنك محمود. اهلا يا ساره, واهلا يا حمات ساره, واهلا بابنها محمود. حاضر, هنشغل حكيم طبعا. ماشي, مين تاني بقى مبسوط؟ لحمزه عبد الكريم, وعايز اسمع اغنيه لتوليت صديق البرنامج سيف. طبعا يا سيف انت تؤمر اكيد. وكلنا مبسوطين لحمزه عبد الكريم بصراحه, واحنا لسه كمان مشغلين اغنيه لتوليت, هشغل لك اغنيه برضو ليك يا صديق البرنامج. ماشي, انا ده رقم اخره 140. طبعا طبعا تحيه ليكي جدا, بنحبك قوي قوي كنزي. مين بقى يا ريت بقى؟ عايز اشوف اغنيه ايه, مش ممكن تبعتها تاني عشان المسج راحت. معلش ده كان رقم روح حتى, معلش يا جماعة. صوتك يا دينا اجمل في الويك اند. ما بص يا جماعة, الويك اند برضو قصدك ايه؟ قصدك ايه؟ انا ما اصلا دايما معاكو في الويك اند, انا اربع وخميس وسبت معاكو, يعني هنروح فين بقى؟ احنا على طول ويك اند مع بعض يا جماعة. الويك اند بيظبط المزاج وبيضيف للمشوار طاقة وحب وايجابية. شكرا شكرا شكرا ايهاب راضي. ايهاب راضي طبعا صديقنا وصديق البرنامج. تحب تسمع ايه يا ايهاب؟ تحب تسمع ايه بمناسبه كلامك الجميل ده؟ يا جماعه اي حد عايز يسمع اغاني, بصوا النهارده ويك اند بقى, يلا نعمل بقى حفله بقى النهارده, عندكم عيد ميلاد, عندكم اي حاجه, يلا بينا. اكلت اكل ايطالي من مطعم شيك عندنا في مصر, بيتزا وباستا وايت صوص وسي فود, احمد السعدي بالهنا والشفا. الهنا والشفا, انا بحب يا جماعه الباستا جدا بصراحه, بس معرفش ليه بحس انه البيتزا الايطالي مش معرفش, هي بتبقى اللي هو الناس بتفضلها اكتر, بس بحس ان هي البيتزا لو اتخن سنه ممكن تبقى احلى. يعني عيني اصلا ما باكلش بيتزا, بس قلت برضه اقول لكم رايي. يعني مين تاني؟ مساء الخير عليك يا دينا, انا الشيف عصام, عامله ايه؟ اهلا اهلا يا شيف عصام, فين السفره النهارده ولا هتجيلنا الساعه 6؟ منير في حته كده مش هقدر اقولها, بس ممكن اقول اول حرف منها الساحل الشمالي, وانا بقول له من مكاني ده. خلاص يا جماعه, ربنا يسعد منير. ربنا يسعد منير, واحنا في الاستوديو اهو, بصوا الناس بتبلغ عن منير, ما حدش جاب حاجه من عنده. لو انتوا شايفين وبلغونا, يعني لو انتوا بتقولوا علشان متوقعين ممكن يبقى التوقع غلط, الله اعلم. راجعه من الشغل وابني نايم على ايدي وسايقه, وابعت لكم هعيط. شيرين, لا ما تعيطيش يا شيرين, ربنا يخليهولك يا رب, ومبسوطه قوي ان انت بتبعتي لنا وانت ابنك نايم وسايقه والجو حر وكل حاجه. لسه في مسجز كتيره قوي قوي, هقراها كلها, حاول قد ما اقدر ان انا هقراها كلها. بس عايزه اقول لكم بقى موضوع الحلقه, نتكلم بقى عشان بصوا بقى انتوا سايبيني في استوديو لوحدي, فمحدش هيوقفني عند حد, فقلت بقى ايه اتكلم معاكم براحتي. عارفين انتوا الجمله بتاعت تصبح على خير, او لا مش فارقه معايا اصلا, لا اصلا ما كنتش مهتمه قوي, انا اصلا ما كنتش رايحه, اصلا مش فارق معايا الموضوع قوي. يعني بيبقى دايما كده فارق معاك قوي او فارق معاكي قوي, بتبقى خروجه حلوه فاتتك, ده الفومو, هو ده الفومو اللي كنا دايما بنتكلم فيه, فبتحسوا انه الفومو حصل فجأة. ايه الفومو عشان لو حد لسه برضو بيسمعنا لاول مرة او حد مش عارف الفومو؟ الفومو fear of missing out, ان انت خايف ان حاجة تفوتك وانت ما تكونش جزء منها, فبتحس انه ايه ده بقى اشمعنى, بس عمرك ما هتقولها, انت هتقول بقى عكسها بالظبط اللي هو لا مش فارقه اصلا معايا, اللي هو انت ممكن تكون بعت لحد مثلا, او انت بعتي لحد وبعت الساعه 6 ما ردش, 6:05 هتشوف الموبايل, لسه ما ردش. طب 6:10 هتبتدي تقول اللي هو طب ما هو يمكن مشغول، تلاقيه بقى منزل ستوري، فهتحس انه لا اصلا ممكن اديليت المسج، ممكن امسحها يعني، مش فارقه قوي يعني، اصل انا ما كنتش عايزاه في موضوع مهم يعني، مع ان انت اصلا الشخص ده وحشك جدا مثلا، بس هتقولي اللي هو مش فارقه قوي يعني، لا حاسه انه مش مهم اصلا ما بحبوش، فانت هتصعد بقى، هتفضل تصعد تصعد تصعد، وانت اصلا كذاب يعني، مش شرط تكون كذاب، بس اللي هو انت من جواك اللي هو لا هو فارق معاك يعني، انت فارق معاك ان انت تروح الخروجه اللي انت ما رحتهاش، وفارق معاك ان الشخص اللي انت بعت له يرد عليك، وفارق معاك انه فارق معاك حاجات كتير قوي، وانت بتقول انها مش فارق معاك يعني، الاكله دي كانت حلوه قوي فاتتك، انا اصلا ما كنتش جعان، يا ما بلاش بقى، ما بلاش تمثيله. فهو ده بقى سؤالنا النهاردة، سؤال الحلقة النهاردة هيكون أكتر حاجة أنت بتقول أو أنت بتقولي أنها مش فرق معاكي، ولكن في الحقيقة هي فرق يعني، خروجة، أكلة، سفرية، اللي هو ممكن تكون صحابنا مثلا سافروا سفرية وانت مش عارفه تروحي مثلا علشان ظروف معينه، علشان معكيش فلوس، علشان مش هتعرفي، عشان ظروف عائليه، عشان اي حاجه، فانت هتقولي اللي هو انا اصلا مش بحب البحر قوي يعني، انت كدابه. لا انت مبين قوي ان انت بتقولي اي كلام عشان ترضي بيه نفسك يعني، مش ضميرك حتى، لا هو انت لا. فعايز اعرف منكم بقى، عايز اعرف منكم ايه بالظبط اللي انتوا بتقولوا ان هو مش فارق معاكم، ولكن في الحقيقه هو فارق، وفارق قوي كمان، علشان بيبقى في حته كده جوانا اللي هو ما تفهموش بقى نسميها ايه يعني، هل هي تناكه، ولا هل هي ارضاء نفس اللي هو لا انا مش هقول ان انا ما تقول يا جماعه انكم متضايقين، عادي ما احنا ممكن نقول عادي، اصل هي كانت حاجه احنا عايزينها ما جاتش، طبيعي ان احنا نتضايق. قولوا لي بقى، عايزه اعرف منكم، هتبعتوا لنا على ايه؟ على 0155921006. اقرا مسجز ولا اقول لكم اخبار؟ اصل انا معايا اخبار كتير، معايا اخبار كتير قوي للناس بقى، الاكل بقى والسينما والروبوت والكلام ده كله معانا. تحبوا ايه يا جماعه؟ تحبوا ايه بسرعه؟ مش فارقه معايا، بقرا دلوقتي المسجز، الناس واضح انها كتير مش فارقه معاها، خلاص واضح انكم اخترتوا ان انا اقرا مسجز. طيب استنوا عشان هشغل لكم اغاني لذيذه برضه يا جماعه، مش عارفه بصراحه، مش حرمكم من حاجه بصراحه يعني، مش عارفه انتوا لو ما بتسمعوش معاك في السكه محمد منير ودينا بهجت هتكونوا ايه بقى. هلو، انا بسمعك دلوقتي وانا هاكل سوشي، بس في اي ريكومنديشنز الناس بتبعت ازاي؟ انا هاكل سوشي، انت هتاكلي ايه؟ ممكن اكل سوشي معاكي يعني، انت لا انت رقم مش في مصر، منين تسمعينا منين وهتاكلي سوشي؟ قولي لي منين، بس انا مش هقول، مش هقدر اقول. قولي لي ريكومنديشنز من ايه بالظبط يعني، اقترح لك على ايه، على البيس بتاعت السوشي يعني، ولا ايه بالظبط؟ قولي لي. ماشي، مين معانا؟ صحي الحمد لله عشان ابنها كان نايم على ايديها، شيرين. وهم الاطفال بيعرفوا منين بجد ان احنا وصلنا، دايما بيكون في حته كده فعلا الاطفال اول ما يلاقوا انه خلاص وصلنا او احنا هننام او خلاص مفيش يعني، عايزينه يكمل نوم، يصحى بقى يعمل دوشه، يعمل اي حاجه. هاي دينا، انا سايقه ورايحه الشغل في ايلاند، تحفه، وعاملين سمك فيليه وسلطه ورز. انتوا بداتوا فقره الاكل بدري جدا، ده رقم من امريكا، يونايتد ستيتس. ماشي، بالهنا والشفا، احنا ايه بقى يا جماعه، يلا نبدا فقره الاكل دلوقتي ولا ايه؟ لسه ربع ساعه، لسه ناقص ربع ساعه بس، انتظرونا شويه. بسمعك من الامارات، اهلا اهلا بكل بيسمعنا من الامارات، ده رقم اخره 58. مساء الجمال، انا خلود ومشاركه معاكي من البيت، وبحبك قوي يا دينا ودايما بسمعك، وعملت النهارده مكرونه تحفه تحفه، وانا كمان بحبك جدا جدا. طب مكرونه ايه بقى، ومكرونه جنبها ايه؟ عشان التفاصيل دي بحب اعرفها، معلش يعني، دخليني في بيتكم عشان بس اعرف التفاصيل. هاي دينا، انا حبيبه بحبكم جدا، وطبخين ايه يا ست الكل النهارده؟ على طول يا جماعه انتوا حماس، طبخلنا ايه يا ست الكل النهارده؟ ده حماس جدا. طبخين مكرونه بشاميل، وعايزين نسمع اغنيه شفت كلام. حاضر حاضر، مكرونه بشاميل تحفه، جنبها بقى سكالوب ولا بانيه ولا ايه بالظبط؟ علشان بتفرق يا جماعه، دخلوني في تفاصيل ارجوكم. هلو، يا مساء الجمال عليكم، انا كريمان بتفرج على البرنامج بتاعكم دايما، وعلى طول بستنى الحلقه بتاعتكم بجد، شكرا شكرا، وبتبسط لما بشوفكم، ودي اول مره اشارك في البرنامج، وللاسف اجازتي اني بروق البيت يعني، دي حاجه برودكتيف، حاجه ممكن تتبسطي منها علشان بتعملي حاجه مفيده، فدي حاجه حلوه جدا، واحنا كمان بنحبك قوي، بس منير مش موجود فانت بتحبيني انا لوحدي النهارده، معلش بقى مضطره. ده رقم اخره 262. تحبوا تسمعوا ايه يا جماعة؟ تحبوا تسمعوا اغاني ايه بسرعة علشان هشغل هلكو؟ وعايز اعرف برضو عشان قلتلكم موضوع الحلقة بدري النهاردة بقى، فقولوا لي. دايما بيكون في جزء كده جوانا الواحد بيقول ان هو مش فارق معايا قوي، حاسه انه الموضوع ده مش مهم بالنسبه لي جدا، ممكن اتجاهله. زي ايه بالظبط؟ زي ان انت ممكن تبقى خارج خروجه وعربيتك عطلت، فمش قادر بقى تاخد عربيه تانية ولا تاكسي ولا اي حاجه، فحسيت اللي هو لا خلاص انا مش هقدر اروح. ده برضو فومو، هفضل امنشن الفومو ده كتير قوي في الحلقه دي، ما اعرفش ليه. fear of missing out، ان انت خايف انه الحاجه دي تحصل وانت ما تروحش. فانت هيقول لك الخروجه دي كانت حلوه قوي وكانت ناقصاك، هتقول لهم اصلا ما كنتش قادر، انا اصلا ما كنتش عايزك الخروجه. بيبقى في سن التناكة كده، الواحد مش فاهم مصدرها ايه. والله العظيم احنا لو عرفنا مصدر التناكة اللي جوانا دي، اللي هو انت اصلا لا وبتشوح كده، وفي سنة صوتك بقى طالع كده فيه انه اصلا مش مهتم، اصلا مش فارق، أصلاً ليه بقى ما تقول انا كده ضايقت، ما تقول يا خسارة كان نفسي اكون معاكم. عادي برضو انت ما روحتش مش هيخليك تروح، بس هتقول لهم ان يعني اتضايقت فخلوني ابقى اجي معاكم تاني، نكرر الخروجة تاني، نكرر السفرية تاني. يعني دي صعبة شوية بس ممكن، يعني لو سفرية فاتتك برضو وانت حسيت انه ايه ده انا اتضايقت عشان ما روحتش، ما ممكن نروح تاني، يحاولوا يعملوها تاني، مفيش اي مشكلة. عايز يا جماعة بتحصل، يعني ممكن تعبروا بس قولوا لي لو انتوا في حاجة مش فارقة معاكم. بتبقى ايه بالظبط اللي بتقول ان هي مش فارقة معاكم؟ يعني deep down كده بتحسوا انه من جواكوا قوي في حاجة اللي هو انا حتى لو قلت انها مش فارقة معايا، لا هي فارقة، عشان بس نعرف الكلام ده. نروح بقى هنسمع دلوقتي اغنية يا بنت الايه لتامر حسني، وهرجع لكم على طول معاك في السكة.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها وجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل بأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.

0: بنك كسبان عشان ليك 50% زيادة على باقتك و 50% خصم على سعر الراوتر. مع وي محدش قدك. وي غير أي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمة كان عندها تكنولوجيا،
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات.

0: 2005 2006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: تابعونا على facebook.com/nujumfm.

0: دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: السادسة مساء على نجوم FM.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: مجلس الوزراء يوافق في اجتماعه الأسبوعي على عدة قرارات خاصة بدفع الاستثمار وإقامة المشروعات بعدة محافظات ومناطق.
3: الجهاز المركزي للمحاسبة وديوان المحاسبة بدولة قطر يوقعان على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الرقابي بين البلدين.
2: وزير الصحة يبحث مع وزيرة التعاون الدولية القطرية سبل دعم الأشقاء الفلسطينيين والتعاون المشترك.
3: مصر وتركيا وقطر يدينون الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة التي تقوض من الجهود الإقليمية المبذولة لتنفيذ خطة السلام الشاملة لإنهاء الصراع في غزة.
2: وزير الخارجية يؤكد أن التصعيد العسكري لن يؤدي إلى الاستقرار ولن نسمح بتهديد الملاحة.
3: البنك المركزي يعلن وصول تحويلات المصريين في الخارج إلى 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026.
2: وزير الكهرباء يبحث مع الشركة العالمية المنفذة مراحل مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا.
3: وزيرة الإسكان تتابع موقف المشروعات والخدمات بعدد من مدن الصعيد الجديدة.
2: إلغاء المهام الأدائية من مقررات الصفوف الدراسية بالمرحلة الابتدائية.
3: رئيس الوزراء يلتقي أوائل طلبة الثانوية العامة ويستعرض جهود الدولة لتوفير تعليم متميز للطبقة المتوسطة.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
4: يا حبيبتي. ذاكري

0: انت لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رسميا بدأنا معاكم الساعة التانية من معاك في السكة على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في. لسه مكملة معاكم دينا بهجت رحلة البحث عن محمد منير. يا جماعة محمد منير مش معايا في الاستوديو. اي حد بيسأل عن محمد منير، محمد منير مش معايا. منير فين؟ قولوا لي انتوا. لو لقيتوه ياريت تبعتوا لنا واتساب 015-595-2106. وعامة بما انه منير مش موجود بقى معايا، فانا هشغل بقى محمد منير، هنشغل اغنية لمحمد منير. تقدروا تبعتوا لي بقى وتقولوا لي حابين نشغل اغنية ايه لمحمد منير الكينج، مش منير اللي مش معايا. فبعتوا لنا وقولوا لنا. وعايزة افكركم برضو بتوبيك الحلقة. موضوع حلقتنا بقى النهاردة كان بيتكلم عن، مش عايزة اقول القمص، بس هو في سنة قمص كده، اللي هو عارفين انتوا لما جملة مش فارق معايا اصلا، اصلا مش مهتمة، اصلا ما كنتش هروح اساسا، مش حاجة فرقالي، لا هو اصلا دي مش حقيقة. وبرضو لو الرجالة بقى، لا هي دي مش حاجة مهمة قوي بالنسبة لي اصلا، لا هو اصلا ما كانش فارق لي، هي اللي هو بيبان برضو انكم مقموسين يعني، بس ما احنا عارفين، ما احنا القماصين بقى الحقيقيين، فاحنا بنكون هرشين الموضوع وعارفينه. فالقمص بقى، مش بتكلم عن القمص بصراحة، بس بتكلم عن انه لما تكونوا انتوا عارفين ان هو في حاجة ضايقتكم وانتوا بتقولوا انها لا هي مش فارقة معايا قوي، يعني مش ده اللي ياخد اهتمامي، مش ده اللي هفكر فيه اصلا، مش دي الحاجة اللي هتشغل بالي، وفي الواقع هي بتشغل بالك، وفي الواقع هي بتكون شغلة كل تفكيرك، فانت بتحس انه لا هو الموضوع اصلا كبير، بس انا مش هقول للناس ان هو كبير، هو اصلا مش فارق معايا، هو اصلا مش مهتم. فعايز اعرف انتوا لما تقولوا الموضوع مش فارق معايا بيكون على ايه بقى؟ على خروج، على سفرية، على اكلة، على حد ما كلمكوش، على حد ما ردش عليكوا على واتساب، على ايه، على ايه بالظبط؟ وفي برضو مش فارق معايا على حاجة تانية، اللي هو انت تكون عملت فولو لحد على انستغرام مثلا وهو ما يعملكش فولو باك، فانت تقول له انا اصلا مش فارق معايا انا عامل له فولو عادي يعني، وانت اصلا اللي هو يعني ايه ما يعمليش فولو باك، هو يعني ايه اصلا، ليه اساسا؟ فانت بتكون جواك كده اللي هو ما انا اصلا ممكن اعمل لك ان فولو يعني. طب طب هو ايه الموضوع، هو ايه القصه، ما انا عايز افهم، محتاج افهم ايه الموضوع. فعايز اعرف منكم بتتقمصوا على ايه، بتقولوا مش فارق معايا على ايه بالظبط، عشان بس نفهم كده. فبعتوا لي على واتساب 015-595-2106. بصوا دلوقتي بيتر مكرم بيقول انا اصلا مش فارق لي رسالتي، طبعا كدبة يا بيتر، صح؟ قولي عشان هتقمص انا بقى اقول لك فارق معايا. بصراحه مش هقدر اقول لك ان هو مش فارق معايا. ماشي يا بيتر، قولي انها بسرعه انها كدبه لو سمحت. مساء الجمال والطاقه والايجابيه عليكي يا دينا حماده المصري، اهلا بيكي حماده، وحشنا. مين تاني؟ نفسي اغنيه تامر عاشور هيجي موجوع اشتغلت. بصي حسيت بيكي، ده رقم اخره 831، شغلتها لك على طول. ماشي. مين تاني معانا؟ استنوا المسج راحت ليه. نفسي اسمع اغنيه ماشي حد لنانسي. لا ما تقوليش نفسي. طول ما انت نفسك في حاجه هتلاقيها اشتغلت على طول، الجايه الاغنيه الجايه على طول ماشي حد، ده رقم اخره 323، هشغلها لك على طول. بيتر بهزر اكيد طبعا يا بيتر، شكرا يا بيتر، انت اصلا انك بعت لنا ده يا بيتر، يعني ده حاجه تبسطني جدا. اكلت ايه يا بيتر؟ انا نسيت اقول لكم يا جماعه النهارده دلوقتي الساعه 6 يعني، طب خلنا ايه يا ست الكل، انا ازاي انسى حاجه زي دي يعني، ايه اصل انتوا بادئين من بدري قوي يعني، فانا حسيت انه احنا دخلنا في الموضوع سريعا، ازاي انسى واقول لكم انه الساعه 6 دخلت وانا ما قلتلكوش فكره طب خلنا ايه ست الكل، طبخين ايه يا جماعه بسرعه، طبخين ايه وطالبين ايه وهتطلبوا ايه وهتعزموني على ايه، ما فيش منير دلوقتي. فكنا دايما بنقول لكم انا وهو اعزمونا، ابعتوا لنا بوابه 2 مدينه الانتاج، ما فيش دلوقتي حد غيري، هتعزموني على ايه؟ ها بسرعه يا جماعه عايز اعرف منكم. ماشي. في ناس بقى مفيش طبخ، انا مش فاهمه انتوا ايه الطبخ، جه 5:30 وبعدين وقف ولا ايه؟ حماده المصري بيقول لو بعت لحد على واتساب وما ردش عادي، حاسه انه مش عادي يا حماده، حاسه كده انه مش عادي من الطريقه يعني. مساء الخير والسعاده والسكر زياده على صاحبه السعاده وحبه كريزه الاذاعه، شكرا. والتلفزيون البرنسيسه دينا بهجت، ايه الكلام الجميل ده؟ على فكره بقى محمد منير في الساحل. هو الموضوع منتشر ليه؟ هو انتوا بتشوفوه طيب ولا في ايه؟ تحياتي سامح عباس من شبرا، وبعد اذنك اسمع بهاء انا من غيرك، بهاء سلطان انا من غيرك، ولا قوم اقف، انا كنت بفكر في قوم اقف، لو انت هتهديها لحد انا من غيرك ممكن اشغلها لك، بس قولي هتهديها لمين، قولي عشان بس نعرف كده، وقولي بالاسم بالظبط ولو اخر 3 ارقام من تليفونه مفيش مشكله برضو. مساء مساء الطاقه والايجابيه. دي انا بصراحه مش فارق لي اعرف فين منير بس يبقى كده فارق له. عملتي ايه في الراجل يا دينا؟ سمعينا شرم وفيز. ما عملتش حاجه يا جماعه، انا ما عملتش حاجه، هو ما جاش، هو مش موجود، انا ما عملتش حاجه. انا بسالكم منير فين؟ ما لحقتش اعمل حاجه، ما لحقتش لسه. هسمعكم شرم وفيز. تحب تسمع ايه؟ ماشي. مين تاني معانا؟ مين تاني؟ بمناسبه موضوع الحلقه، حصل امبارح عملت الغداء واتاخرت عليهم شويه في المطبخ، خرجت لقيتهم اكلوا من غيري وقالوا لي يلا، قلت لهم انا مش جعانه اصلا، مع اني كنت جعانه بس اتضايقت. دي بتبقى وحشه، دي بصراحه حقك بقى، دي بصراحه حقك، بس ما تقوليش ما كنتش جعانه، ما تقولي لهمش لا انا مش جعانه، كلي، قولي لهم يطلبوا لك اكل تاني اصلا بقى، يعني حتى لو انت اللي طبخه او حد طبخ يطبخوا تاني. اوعي ابدا تخلي الزعل يخليكي ما تاكليش ابدا يا جماعه، والله الاكل لو اتاخر بيبقى دايما فيه، لا ما ينفعش، ما ينفعش، اليوم اصلا بيكون وحش. يعني ممكن اقول لكم حاجه، لو حد نزل بيتكلم معاكوا لقيتوه مش في المود قوي، اعرفوا ان هو مش واكل، يعني اسالوه انت فطرت؟ طب اكلت؟ طب اخر مره اكلت امتى؟ عشان اوقات كتير بيكون الشخص جعان، لازم تطمنوا عليه. وحشتوني قوي. مساء الفل حبايب قلبي، شكرا. وانت كمان وحشتينا جدا، او وحشتنا قوي، ده رقم اخره 463. مين تاني يا جماعه؟ عايز اعرف منكم ايه اللي انتوا طبخينه، وايه اللي انتوا طبخينه، وايه اللي انتوا بتقولوا عليه. انا مش فارق لي، عشان بيكون في حاجات كتير قوي الواحد فارق له، بس هو بيقول ان مش فارق له. يعني مفيش حاجه اسمها مش فارقه، طبعا بيبقى في فرق جامد قوي، وهي ما بتبقاش تناكه، ده بيبقى النفس ايه، نفسي اللي ما راحش ده يجي معايا. وبكل بساطه المره الجايه ان شاء الله نكون مع بعض ويبقى يوم جميل وكده، والناس بتبين مشاعرها ليه نقول العكس اللي جوانا، ده رقم اخره 27. فهمك عامه، يعني انت قصدك انه الواحد ليه ما يظهرش مشاعره، ما يبينها وما يخبيهاش، وانا مع ده، انا مع ده بصراحه. يعني مش حابه انه نقول انه لا مش فارق لي، لا مش سامعه، لا مش هقدر، لا مش مش مش عايزه قوي اصلا، ما كنتش جايه. طب ما انت كنت جايه، طب ما انت كنت رايح، طب ليه بقى القمص؟ يعني ما هو مش قمص ولا تناكه، هو بيبقى في سنه كده اللي هو انا مش عايز اقول ان انا زعلت عشان الناس ما تعرفش ان انا زعلت. طب الناس تعرف، طب ايه المشكله؟ بعتلنا على 0155952106 اللي لسه ما طبخش، يا ريت يقول لنا، واللي لسه هيطلب يا ريت يقول لي، علشان نعرف انتوا هتاكلوا ايه وهتاكلونا ايه برضو. يعني ماشي، يلا راجعين لكم على طول بعد الاغنيه معاك في السكه.

0: معلومة بسيطة هتوفر لك فلوس مش بسيطة. بص يا سيدي، مصلحة الضرائب العقارية عملنا كلنا خدمة ما حدش واخد باله منها. رفعت حد الإعفاء على السكن الخاص من 2 مليون جنيه ل 8 مليون جنيه. أنت مدرك كلامي؟ يلا الحق نزل أبليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم إقرارك عشان تستفيد بالتسهيلات.
1: تعديلات قانون الضرائب العقارية، لو عرفت عنها ها تتبسط منها.
2: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.
3: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
4: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
5: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو، وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما مطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
6: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
7: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس. تابعونا على تيك توك.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه مكملة معاكم دينا بهجت لغاية الساعة 7, ولسه بقى هنتكلم في كذا حاجة, ولسه كمان مكملين بموضوع حلقتنا النهاردة اللي هو ايه اللي بيكون مش فارق معاكم مع انه بيكون من جواكم فارق معاكم. يعني انتوا بتحسوا كده اللي هو في حاجة جواكم نفسكم تقولوا لا هي اصلا مش فارقة معايا, انا اصلا مش مهتم, اصلا ما كنتش بفكر في الموضوع, اصل هو مش حاجة مهمة قوي, مع انه اصلا من جواك لا هو حاجة مهمة قوي, لا هو حاجة فارقة لك جدا, لا هي حاجة تفرق, يعني هي حاجة بالنسبة لك من جواك كانت بتأثر فيك. فان انت ما روحتش او ما جبتش او ما عملتش او الحاجات دي كلها, انت غصب عنك بتقول قدام الناس او الناس اللي بتحبها او الناس اللي حاسس انها مش هيفهموك, بتقول انه لا مش فارقة قوي. ايه بقى الحاجة, ايه الحاجة بقى عايز اعرف, عشان عندي فضول قوي بيكون البني ادم ممكن يقول ان هو مش فارق على اساس ايه, على اساس ايه بتقول ان هو لا هي حاجة مش فارقة لي قوي, مش مهمة قوي. يعني ممكن تكون ان انت بعت مسج لحد ومردش, فانت هتحس ان انت ريجكتد او مرفوض, او حاسس انه لو مثلا روحت شغل الثلاث شهور طبعا اللي تحت التدريب اللي بنروحهم كلنا, بعدها بعد الثلاث شهور انت اصلا ما كنتش مبسوط, فانت كنت حاسس ان انت عايز تمشي, فجم هم وقالوا لك احنا بصراحة مش مبسوطين من ادائك فمضطرين ان انت تمشي, فانت هتحس ان هو اصلا مش فارق معايا, مع انك اتضايقت ان هم اللي مشوك مش انت اللي قلت انك تمشي, فاللي هو الموضوع بتحس انه في لخبطة كده مش مفهومة. فبعتوا لنا وقولوا لنا على 015-595-106. هقرأ كل المسجز على قد ما اقدر, علشان في مسجز كتيرة قوي قوي, فان شاء الله هحاول اقراها. بس جيف في قدامي كده موضوع غريب جدا, يعني الواحد بيحس انه بما اني كنت بتكلم على الشغل, ممكن تلاقي بني ادم عادي جدا بيطلب بزيادة مرتبه, او بيقول قللوا اللود اللي عليا, قللوا الشغل, مش قادر اشتغل, حاسس انه الموضوع كبير. عادي من البني ادمين كلنا, يعني ايا كان السن هو ايه, بنوصل لمرحلة انه إيه لا مش قادر, مش هينفع, مش دلوقتي. بس عمركم سمعتوها من روبوت, من روبوت بيقول انه مش قادر, لا مش دلوقتي, لا مش هينفع. الموضوع تطور قوي مع الروبوت يا جماعة, بقى الموضوع غريب جدا. روبوت في تركيا بيشتغل ويتر نادلا, اوكي, بيعلن بقى اضرابه وبيطلب كمان زيادة في مرتبه. مش بس كده, يعني هو لا بيعلن اضرابه وانا عايز زيادة في المرتب. معلش بقى, يعني انت دلوقتي قاعد وخايف على مكانك في الشغل, تلاقي انه في روبوت بيقول لا انا مش مرتاح, مش مبسوط. الروبوت نسي نفسه الروبوت نسي نفسه تقريبا, يعني انا بيقول يا اما هتشتغل بالطريقة اللي انا عايزها يا اما مش هكمل, او كمان بالمرتب اللي انا عايزه. ايه ده, ده انت روبوت يا عم, امال لو ما كنتش روبوت. في مطاعم كتير قوي دلوقتي بقى في العالم انه بقى الروبوت هو الجزء الاساسي, بمستبدلين منها الويترز, اوكي, والناس بقوا شغالين فيها روبوت عادي. لكن ادارة المطعم في انقرة في تركيا اتفاجئت بالروبوت اللي اسمه فيكو, هو بقى بيطالب بزيادة مرتبه, وكمان بيقول ان هو عايز اجازة اسبوعية زيادة, بدل يوم يبقوا يومين. فده تطور قوي الموضوع. وكمان الروبوت بيشجع زمايله التانيين الروبوتات اللي زيه ان هم يطالبوا بتحسين الظروف بتاعت شغلهم, وبيكرروا جملة ايها المدير اريد الزيادة. يعني انا لو سمعتها بصراحة احس ان هو ايه ده ايه اللي بيحصل. وكل ما الضغط الشغل بيزيد ممكن يوصل بيه الموضوع ان هو يوقف تنظيف الترابيزات, اتضايقت خلاص مش هكمل, مش عايز, مش تعبت يا جماعة, ايه ما بتتعبوش. صاحب المطعم بقى قال ان فيكو الروبوت عامل جذب اساسي للزباين, فغالبا فيكو عارف الموضوع ده, هو فيكو هو اداه الجذب للزباين للمطعم بتاعه, خصوصا كمان الاطفال والعائلات اللي بيحبوا يجوا المطاعم دي علشان يشوفوا ويتعاملوا معاه. فبيستقبل الروبوت الزباين وبيهتم بالاطفال, وممكن كمان يخالف التعليمات وبيرقص معاهم. يعني هو مش بس طالب زياده المرتب وقافش على الشغل ومش هشتغل ومش هكمل وطالب زياده كل حاجه, وكمان بيخالف التعليمات وبيرقص مع الاطفال. انت ممنوع ترقص مع الاطفال, دي من الرولز بقى, دي من التعليمات. رغم بقى ان هو بيكون يعني زي ما قلنا كده بيعمل حاجات مش صح, يعني مطالب بقى بالزيادة بتاعت مرتبه. وصاحب المطعم اكد انه الشغل ممتع معاه, فاظن ان هو هيوافق. بس هو الموضوع بقى غريب قوي ان احنا خايفين على شغلنا, الروبوت هو اللي بيتنك دلوقتي. ايه يا جماعة, ايه الموضوع, عادي ممكن دلوقتي تقول بقى انا مش فارقه معايا اصلا، انا يا ريتني كنت روبوت. يعني الموضوع بيبقى غريب جدا. قولوا لي بقى لو انتوا نفسكم تبقوا من الروبوتس دي ولا لا. انا حاسه انه بصراحه يا جماعه الموضوع الروبوتس ده بقى مخيف قوي دلوقتي. يعني الموضوع بقى غريب جدا ان انت ماشي دلوقتي انت داخل مطعم تلاقي فيه روبوت هو اللي بدل الويتر، تلاقي انه الموضوع بقى غريب جدا. ايه الموضوع ده؟ لسه برضو عايزه اعرف منكم طبخين ايه، طبخين ايه يا جماعه علشان الواحد بيجوع. 0-15-59-52-106. مين بقى مين؟ ازيك يا دين، انا بحبكم قوي قوي ونفسي اسمع اغنيه عايش لعيونك للشامي ولين الحايك بليز. حاضر هحاول اشغلها لك. ده رقم اخره 26. ماشي انا كريمان وعندي سؤال ليكي. ماشي كتير بقى بيقولوا ان اسمي وحش وغريب، انا شايفه ان اسمي تحفه بجد. انت ايه رايك؟ اسمك حلو قوي يا كريمان، ليه يقولوا ان اسمك غريب؟ انا اصلا بحب الاسامي اللي هي كرييتيف كده، بيبقى فيها اسم مش عادي. فكريمان لا حلوه قوي يا كريمان، تحفه، لا اسمك جميل، ما تخليش حد يقولك عكس كده. مين تاني معانا يا جماعه؟ شكلك فاهم يا نص حماده المصري، انا بحب الافيهات يا حماده، فما مش معترضه يعني. حسن هو انا مش فاهمه ايه المشكله بس فاهمك. ممكن تدعو لاختي، تدعو ليزن ابن اختي ربنا يشفيه، ربنا يشفيه يا رب ويخفف عنه ان شاء الله. ماشي مين تاني؟ كريم، ماما عملت باميه وانا بكره الباميه جدا، نفسي اهرب من البيت بسبب الباميه. ده غالبا ماما هي اللي بعت عشان هي بتقول كريم نقطتين، ماما عملت باميه وانا بكره الباميه. يعني يا جماعه بحس الباميه حلوه قوي على حسب اللي بيعملها. يعني لو ماما بتعمل باميه حلوه يا كريم كلها عادي، بصراحه الباميه حلوه يا جماعه، باميه لذيذه، الباميه ما يتقلهاش. لا مين تاني؟ مفيش حد طابخ، انا مش فاهمه مالكم يا جماعه. انتوا جيتوا بس 5:30 كده وقلتوا طبخ كتير قوي وبعدين لا مفيش طبخ، انا مش فاهمه. ده الساعه 6 حتى، انا من امبارح وانا عايز اكتب الرقم مش عارف، اول مره اشارك معاكم بصراحه برنامج زي العسل. شكرا. ونفسي في كشري يجي ياكل معايا، انا بعشق الكشري بالراحه. وانت بتقولي الرقم يا جماعه ده انا بقوله بالراحه والله. طيب 0-15-59-52-106. بالنسبه بقى للقمصه، اكتر واحده قمصه هي مراتي. طب انا مش هقول الرقم، ايه مش هقول الرقم اخره ايه عشان مراتك ما تتقمصش بقى. يعني معني ممكن اقول رقمك، بس انا هبقى في صفك دلوقتي. ماشي. انا عايشه في قطر بس ببعت من مصر ريكومنديشن لاماكن ناكل فيها سوشي. طبعا مش هقدر اقول لك يا ملك، انا اسفه جدا. عايزه اسمع حمائي. حاضر. تحبي اغنيه ايه واشغلها لك على طول؟ لسه ما اكلتش وكنت بسمعك وفادتني الدخله، فانا لسه جايه في الطريق. انت تقدري تاكلي، ممكن تطلبي بيتزا، ممكن تطلبي برجر، ممكن سوشي. انت كنت هتقولي تاكلي سوشي. ادينا احنا طبخين محشي، كلي محشي. ده رقم اخره 898. تحفه يا جماعه. بصوا بقى احنا هنروح نسمع محمد منير وهرجع لكم على طول. دينا بهجت معاك في السكه على نجوم FM.

0: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200 221 469.
1: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
3: مسح

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@nujumfm.

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: شكلنا كده وصلنا لآخر جزء في الحلقة، يعني مش جزء، لا هو آخر لينك في الحلقة. لسه هرغي ولسه هكمل ولسه مكملين معاكو. كنت أقول محمد منير ودينا بهجت، بس محمد منير مش موجود يا جماعة، وأنا لسه بطالب إنكو تقولولي هو فين. دوروا معايا عشان أنا معرفش بصراحة، يعني أنا هو مش معايا في الاستوديو. أي حد يسألني أنا أقول لكم معرفش، أنا مش عارف. فابعتوا لنا واتساب 015-59-50-106. أبطأ من كده مفيش، صح؟ عشان بس الناس بتقول أنا بقوله بالراحة، أنا بقوله بسرعة. أنتني قلته بالراحة علشان الناس تسمع بالراحة. 015-59-50-106 اكتبوا بقى وبعتوا على طول. وهتقولوا إيه بقى؟ هتقولوا لي إيه أكتر حاجة، ده موضوع حلقتنا، أكتر حاجة بتقولوا عليها إنه لا مش فارق لي أصلا، مش حاجة مهمة، بتطلع في الآخر فارق لكم. يعني أصل بصراحة لو قلتوا على دي مش فارق لكم تبقى حاجة غريبة جدا. لو حد عمل أكلة حلوة وقالوا لكم إن هي الأكلة دي فاتتكم بقى وما كانش ينفع ما تاكلوهاش وبتاع، فتقول اللي هو أصلا مش فارق لي، يعني أنا كنت واكلة، أنا أصلا هطلب أكل من بره. لا لا لا لا، يعني لما حد يكون عامل محشي، لما حد يكون عامل حمام، يعني عامل رز معمر. بصوا بقى يا جماعة، والله العظيم الواحد بيوصل لسبعة اللي حاجة كده ويبدأ الجوع بيجبس على الواحد، الجوع خلاص. يعني ما احنا قلنا لكم ألف مرة انه الهوا بيجوع زيه وزي البحر، وانتوا متصدقونيش، انتوا متصدقونيش. انا مش فاهمة ليه، انا مش فاهمة بصراحة. انتوا طبخين ايه يا جماعة؟ انتوا طبخين ايه؟ اكتر حاجة بقول مش هتفرق وفي الاخر بتفرق معايا الرياضة، ده رقم اخره 4 7. طب بتعملي ايه؟ يعني اللي هو انت بتقولي انه الرياضه دي مش حاجه فرقالك، بس هي في الاخر فرقالك، فبتروحي تتمرني مثلا؟ ولو بتتمرني ايه يعني قولي لي. 029 رقم اخره 029. انا كمان بحبك جدا، انا اول مره ابعت بجد بحبك قوي ودمك خفيف. شكرا. عاملين فراخ ورز بسمتي وجلاش بالجبنه. طيب شغلي رامي صبري. بصي بقى اللي انتوا عاملينه ده تحفه جدا، وجنبه سلطه بقى، ناقص سلطه بقى. لو تعملوا سلطه جنبها تبقى تحفه، سلطه حلوه بقى عشان بس تبقى الموضوع حلو. حاضر هشغل لك رامي صبري. اكتر حاجه بقول انها مش فارقه معايا وبتفرق هي النوم بدري. فاهمه جدا، ده رقم اخره 898. لا دي حاجه انا فاهمها قوي قوي. لا ده انا هكمل قرايه بقى، ده انا هكمل قرايه. بس خليني اقول لكم حاجه، لو انتوا من الناس اللي بتحب تتفرج على السينما من زمان قوي، فلو فاكرين Pirates of the Caribbean، قراصنه الكاريبي، جوني ديب هيعود يا جماعة للقراصنة الكاريبي بعد مفاوضات كتيرة قوي وجديدة لعودة جاك سبارو. اوكي، في تقارير بقى أمريكية بتقول انه النجم جوني ديب بيقرب خلاص انه هو هيرجع لعالم قراصنة الكاريبي بعد سنوات من الغياب، بعد ما اكد كمان منتج الفيلم ان في مفاوضات تكون موجودة حاليا مع جوني ديب للظهور في شخصية الكابتن جاك سبارو في الجزء السادس من السلسلة الشهيرة Pirates of the Caribbean. الفيلم المنتج بقى الفيلم بيقول ان هم شغالين حاليا على كتابة السيناريو، وكمان في تقارير نشرتها ديدلاين، صحيفة ديدلاين، انه قصة الجزء الجديد مش هتركز بشكل اساسي على شخصية جاك سبارو، لكن من المتوقع انها تدور احداث حول الشخصية اللي بتجسدها النجمة مارجريت روبي، مع ظهور ديب بدور داعم. يعني جوني ديب هيظهر دور داعم مع مارجريت روبي. اخر افلام بقى السلسلة كان Pirates of the Caribbean Dead Men Tell No Tales، وده صدر سنة 2017 وكان محقق 795 مليون دولار عالميا، وكمان بيكون الإيرادات دي إجمالية لسلسلة قراصنة الكاريبي تجاوزت يعتبر 5 مليار دولار حول العالم. فبصراحة الفيلم ده ما بيتنسيش وفيلم حلو قوي معلق معانا كلنا. فقولوا لي هل انتوا عايزين ان هو يتعمل تاني فعلا، وجوني ديب ان هو يمثله فعلا تاني، ولا خلاص حاسين انه كفاية بقى؟ انا شايفة انه لا بصراحة لازم يتعمل تاني. ماشي هنعمل سلطة. ماشي سمعت تكلمني عشان الأكل. أصل يا جماعة فكروا معايا، فراخ ورز بسمتي وجلاش بالجبنة، عايز إيه جنبه؟ سلطة. عامة في ناس ما بتحبش السلطة، ما بفهمش الموضوع ده. أنا بحس إن السلطة أساسية في الأكل. لو أقول لكم حاجة غريبة بقى، أنا هفتح لكم قلبي بقى علشان أنتوا فاهمين بقى، أنا في الاستوديو لوحدي ومحدش هيرجع ورايا. أنا باكل السلطة بعد الأكل، ده المعروف إن هو الإتيكيت والناس بتاكل إمتى السلطة؟ في الأبيتايزرز، في الأول نجيب الطبق كده سلطات في الاول. لا انا باكل سلطه بعد ما اخلص الاكل. ليه ما حدش سالني؟ مش بفهم والله. ما ولا بطني حتى بتفهم. رقم بقى اخره 886. لا مش فاضيين نعمل اكل بصراحه. طيب اطلبوا اكل، اطلبوا اكل. لو مش فاضيين تعملوا اكل اطلبوا، اخرجوا شوفوا ايه الموضوع. ماشي. ايه رأي الله؟ بصوا يا جماعه، الناس اللي فاتحه تي في هتشوف معايا دلوقتي وشايفين ده ايه، ده حاجات كلها مشويات بقى وكفته وحاجات لذيذه جدا. ايه رايك؟ ايه رايك؟ هو يتسال ده ايه رايك؟ ده رقم اخره 503. لا ده تحفه يا جماعه، السلطه في الاخر بتبقى موت. يعني ان شاء الله تبقى حاجه جدا، حاجه حلوه. انا بتفق معاكي جدا. شفت؟ شكرا شكرا. ده رقم اخره 463. انا فومو جدا دلوقتي. تعالي تعالي شاركيني الحلقه ارجوكي. يعني انا بقرا كل المسج اللي بتبعتيها يا ملك، ما تقلقيش. ماشي. مين تاني؟ محمد صلاح عزام هو اللي كان باعت الاكل التحفه ده، المشويات والكلام ده كله. يا رب كل اللي يخمن صح فين منير يرزقه بسيخ شاورما زي ده قبل نهايه الحلقه. اللي فاتحين تي في برده شايفين تحفه يا جماعه. كل هيخمنوا صح، يعني مش هقدر اقول لكم صح ولا غلط، بس اوكي. انا اكلت مكرونه وايت صوص تحفه تحفه تحفه، ده بحبها جدا بصراحه. وهل انتم متفقين معايا في الموضوع؟ انا سالتكم امبارح بس ما حدش رد. انتوا فعلا بيبقى البنات اكتر اللي بيحبوا مكرونه وايت صوص اكتر من الرجال؟ الرجال دايما تحب الريد صوص، بيحبوها مكرونه ريد صوص، ما اعرفش ليه. نطلب ايه احنا في اخر الشهر وكده؟ يعني 886. عندك حق عندك حق، انا برجع في كلامي خلاص ما تطلبوش. طب اطبخ يعني، ممكن اسلقه بالطين. يعني الموضوع مهم يا جماعه، تاكل مهم تاكل. اتفرج على التي في على قناه ايه؟ ده رقم اخره 518. طب ده سؤال، طب ده سؤال. نجومه في ام تي في، نجومه في ام تي في يا جماعه، افتحوا نجومه في ام تي في. لو مش هتفتحوا التلفزيون افتحوا الابلكيشن، فيه برضو الايكون بتاعه التي في، دوسوا عليها هتلاقونا برضو. يعني كل حاجه سهله، كل حاجه. طب مش مفيش ابلكيشن، ما عندكوش ستورج، افتحوا اللايف ستريم. اعمل لكم ايه تاني؟ نعمل لكم ايه تاني يا جماعه؟ الموضوع خرج من ايدينا للاسف. للاسف حاولت اقرا كل المسجز بس مفيش وقت. يعني انا اسفه جدا، بس هاجي لكم تاني يوم السبت معاك في السكه مع محمد منير ودينا بهجت. محمد منير مش معايا بس ان شاء الله خلاص هيقرب يجي. استنوني يوم السبت، هرجع لكم على طول في معاك في السكه على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. باي باي.

أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك اوبشن، معاك اكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك اجدد، معاك اجمد، معاك منى، معاك احمد، معاك امجد، معاك اسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، احساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسيه، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربيه قويه، شقيه، رياضيه، عصريه، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربيه.
2: جيلي كوري من اوتوموبيليتي.
1: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: فرق كبير بين انك تبدأ الجامعة وبين انك تبدأ المستقبل. في الجامعة الاهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من اول لحظة، شهادة معتمدة من مصر وفرنسا، هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر او فرنسا. الجامعة الاهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستقبل. الرقم الضريبي 312-515-154.
4: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
3: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.
4: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
5: السابعة مساء على نجوم اف ام.
6: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
5: لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تبقي على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي.
6: مجلس الوزراء يوافق في اجتماعه الأسبوعي على عدة قرارات خاصة بدفع الاستثمار وإقامة المشروعات بعدة محافظات ومناطق.
5: الجهاز المركزي للمحاسبات وديوان المحاسبة بدولة قطر يوقعان على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الرقابي بين البلدين.
6: وزير الصحة يبحث مع وزيرة التعاون الدولية القطرية سبل دعم الأشقاء الفلسطينيين والتعاون المشترك.
5: مصر وتركيا وقطر تدين الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة التي تقوض من الجهود الإقليمية المبذولة لتنفيذ خطة السلام الشاملة لإنهاء الصراع في غزة.
6: وزير الخارجية يؤكد أن التصعيد العسكري لن يؤدي للاستقرار ولن نسمح بتهديد الملاحة.
5: البنك المركزي يعلن وصول تحويلات المصريين في الخارج إلى 47 مليار و300 مليون دولار خلال السنة المالية 2025-2026.
6: وزير الكهرباء يبحث مع الشركة العالمية المنفذة مراحل تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا.
5: وزيرة الإسكان تتابع موقف المشروعات والخدمات بعدد من مدن الصعيد الجديدة.
6: إلغاء المهام الأدائية من مقررات الصفوف الدراسية بالمرحلة الابتدائية.
5: رئيس الوزراء يلتقي أوائل طلبة الثانوية العامة ويستعرض جهود الدولة لتوفير تعليم متميز للطبقة المتوسطة.
6: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.

0: لمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جه معاكم على اجمد 7 الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
1: أجمد 7 ساعة 7 على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال، يا رب تكونوا مبسوطين بالأجازة بالويك أند. إحنا خلاص النهاردة الجمعة، ويوم الجمعة ده يوم النهاردة الخميس النهاردة الجمعة ليه يا جماعة؟ من كتر فرحتي باستقبال يوم الجمعة النهاردة طلع الخميس بقى، فإحنا النهاردة الخميس وبنستقبل الويك أند وبنستقبل يوم الجمعة بفرحة وآخر يوم شغل، وبكره طبعا كالعاده اجازه في البلد كلها دون استثناء، ما عدا طبعا الناس اللي مهمتها انها دايما بتكون عيون ساهره وعامله على امور هامه جدا زي حمايه الوطن، زي التمريض، زي الصحه العامه، زي المرور، زي حاجات كتير جدا جدا. الله يكون في عونكم وربنا معاكم وانتوا جامدين جدا. حلقات اجمد 7 دايما يوم الخميس بتكون حلقات مختلفه، ومعظمها بنخصصها للحلقات المفتوحة لو ما اخترتوش معنا موضوع معين أو في حدث معين بيحصل حوالينا، فبنكون كده بنحاول نحن نرضي جميع الأطراف اللي بيسمعونا حالا، اللي بيسمعونا دلوقتي حالا، مجموعة من الناس، مجموعة من الأصدقاء اللي بيكون لهم طلبات معينة من الأغنيات، فبس فكروا عايزين تسمعوا إيه هتلاقوه موجود معنا على طول، بس شاركوا بمسج صغيرة على 015-595-1006 وانتوا تلاقوا الأغنية على طول موجودة. تحياتي ليكم من جديد، وبتمنى انتوا تستمتعوا بالأجازة، وبتمنى ان تحاولوا تعملوا حاجة مختلفة وتبسطكم زي ما دايما النداء اللي بقوله كل ويك اند وفي المناسبات وفي الأجازات. كلنا بنستنى الأجازة بفارغ الصبر علشان أهداف مختلفة، اللي عنده مناسبة بيحتفل بيها، واللي عنده سفرية عايز يروحها، واللي عنده مشوار عايز يخلصه، واللي عنده استجمام أو راحة مش عايز يعمل أي حاجة خالص خالص، عايز يمر أو تمر الأجازة بهدوء وراحة وسلام تام، من غير ما يبص في موبايل، من غير ما يبص في ساعة، من غير ما يكون عنده أي نوع من أنواع الارتباط. انتوا من انهي فيهم؟ انتوا من انهي ناس؟ ده اللي بنطلبه، يعني بنطلب نسألكم عليه دايما كل مرة. هتعملوا ايه النهاردة؟ هتعملوا ايه في الويك اند؟ فكروا كده قبل ما تجاوبوا وشاركوا، قولوا لنا حاجة نفسكم تعملوها، حاجة انتوا مخططين ان انتوا عايزين تعملوها النهاردة في الاجازة. خلونا نبدأ باغنية جديدة لطيفة مبهجة وظريفة ودمها خفيف، ونجم بنحبه جدا جدا جدا، بيدخل قلوب كل بيوت المصريين، بيدخل قلوبنا كلنا، هو نجم مصطفى قمر. اغنية جديدة بعنوان القمر قمرين، وشوفوا كم اغنية عند مصطفى قمر فيها كلمة قمر، يعني شوفوا كام أغنية عنده بتحمل نفس الاسم. مش عايزة أقول لك بس غير أن أنت في حد ذاتك أمر الأغنية المصرية. خلونا نبدأ في الأول، بس الأول أنا معاك الهضبة عمرو دياب، وبعد كده تكون موجودة معنا الأغنية إن شاء الله، لأن على حسب بيتم طرحها دلوقتي كمان دقايق، فهنسمع أنا معاك لعمرو دياب وراجعين. في انتظار مشاركاتكم على 015-595-1006.

انا معاك، دي الاغنيه اللي بنسمعها مع بعض دلوقتي للهضبه عمرو دياب. ده عندي ليست بقى، بصوا هوريكم ليست الاغاني اللي مطلوبه. انا مش عارفه انا كام برنامج هيعدوا الليست دي كلها. نسمع اي حاجه من البوم تامر عاشور الجديد. طب ايه هي اي حاجه؟ حد يقول لنا اي حاجه علشان تكون موجوده معانا الاغنيه اللي جايه على طول. ايه اي حاجه من البوم تامر عاشور الجديد؟ في مطلوب محمد عايز اسمع تامر عاشور مش فارقلي. طب ماشي اوكي، ادي حاجه من الحاجات. نفسي في مين ده؟ لنسيك لانسي عجرم، حلي حلي، عايز اسمع سوا سوا. النهارده يوم فري في الاكل وبنقعد نلعب. ثانيه واحده، بتقعد تكتبوا ايه بس؟ بنقعد نلعب جواكر كلنا. يا على اليوم الفري ده. اليوم الفري ده يوم من احلى الايام، يعني قد ايه الانسان بيبقى حاسس بفرحه ومرحه وسعاده وانبساط وكل الحاجات الحلوه المسكره دي. ليه بقى؟ لانه بيقعد 6 ايام ماسك نفسه، بيقعد 6 ايام كده مركز في كل حاجه بيعملها. هو مش مبسوط، هو يعني هو مش مبسوط لان هو مش عارف ياكل الحاجات اللي بيحبوها. فالنهارده يوم الفري عند مجموعه من الناس، يا جماعه فرفشوا لنا الجو. ايوه، ايه بقى اللي انتوا عايزينه؟ اللي انتوا عايزينه هنعمله للناس اللي عندها يوم فري النهارده وموقفه الدايت او بتحتفل بحاجه نفسها فيها. على بالي لشيرين نيفين، ممكن ابعت تحيه لحفيدي حماده حبيبي، ربنا يخليه. نفسي يسمع ايهاب توفيق. ايوه، ايه اللي ايهاب توفيق برضو؟ الناس اللي بيسمعوا اجمد 7 في الويك اند، مفيش اجازات لاخر الشهر، عايز اسمع انغام. هو نفس الشو في ابعت سلامي لماما وبابا وخالته ومار واخويا بيتفرجوا عليكي دلوقتي، تحيه للاسره كلها. عايزين نسمع احساسي معاك لرامي صبري واغنيه حبيبي ليت وليت درويلة رحمه محسن. سوا سوا تاني اصلي مدلعها. الاغنيه دي حلوه قوي. معلش اصلي مدلعها بتاعت تامر عاشور، مش من الالبوم الجديد بس شوفوا بقى، عايزين تسمعوا معلش اصلي مدلعها لتامر عاشور ولا عايزين اغنيه من الالبوم الجديد زي ما انتوا عايزين؟ احنا قلنا ايه هتكون الاغنيه اللي بعد اللي جايه على طول. فضل شاكر، ناس اغاني كتير، بهاء سلطان معايا. خلونا نسمع الأغنية الأحدث زي ما وعدتكم بيها وقلت لكم عليها من بداية الحلقة. أحدث إصدار بيتم ولسه حالا على جميع المنصات، هي أغنية النجم المحبوب لقلوبنا اللي بنحبه جدا جدا جدا مصطفى قمر. القمر قمرين، ده اسمها فرفوش وظريف ولطيف، وهي الأغنية كده. وخلونا نفرفش ونبسط، واللي ما سمعش الأغنية يسمعها، والناس اللي عندهم فري النهارده قولوا لنا بقى هتاكلوا ايه في اليوم فري وهتسمعوا ايه مع اللي انتوا هتعملوه في اليوم الفري. عاده بيكون حلويات صح ولا انا بفكر بطريقه غلط؟

0: فرق كبير بين إنك تبدأ الجامعة وبين إنك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من أول لحظة. شهادة معتمدة من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل أساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر أو فرنسا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312-515-154.
1: نجومك أم على التلفزيون.

0: @ نجوم اف ام. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: أجمد سبعة ساعة سبعة النهاردة. حابين تختاروا أغنية معينة فكروا فيها بعتولنا بيها مسج على الواتساب على 0155951006. ولسه ما زلنا بنسأل سؤال, لو عندكم يوم فري النهاردة فالمنيو بتاع اليوم الفري عامل إزاي, ولو في حاجة حلوة أنتم محضرينها للويك أند محوشينها. يعني احنا بنحوش حاجات خروجات ومناسبات ومشاوير ومشتروات وحاجات كده واجتماعات ساعات كمان يعني هوايات, يعني زي ما أنتم عايزين. ايه اللي انتم محوشينه للويك اند الاسبوع ده هتعملوه؟ شاركوا معانا وابعتوا لنا على الواتساب على 0155951006. الناس اللي بتختار معانا تامر عاشور, عايزين حاجه من الالبوم الجديد, معظم الناس بتختار ابن الحلال, ولا عايزين حاجه زي معلش اصلي مدلعها من الحاجات الموجوده طبعا قبل كده وناجحه جدا ومكسره الدنيا لتامر عاشور. النهاردة مفيش فقرة تلاتة الواحد, الناس بتبعت فقرة تلاتة الواحد مفيش, ففي أغنية واحدة لكل فنان فكروا بقى فيها بدقة كويس قوي قوي قوي جدا خالص, علشان هي دي الأغنية الوحيدة اللي هتشارك معانا للنجم اللي بتحبوه في حلقتنا النهاردة. اسمحوا لي النهاردة نحتفل بعيد ميلاد نجم عزيز على قلوبنا جدا جدا جدا. نجم كلنا بنحبه, إطلالة وصوت يعني ملهمش زي, هو عنده قوة في الأداء وقوة في الصوت وحضوره مميز, لأنه حاليا أو مؤخرا بقى مهتم جدا بالنيو لوكس بتاعته, فكل شوية طلع لنا بنيو لوك مفرقعة كده نقعد نقول إيه اللي انت بتعمله فينا بس, وبعد شوية نقول يغيرها ويرجع يطلع حاجة مفرقعة تاني يقول بتعمل إيه بس فينا, برضو نقوله نفس الكلام ويرجع برضو. هو شخصية يعني شخصية بتحب التجديد وتحب التطوير وما بتبقاش على حال, ما بتحبش تقعد على وضع ثابت. هو شخصية نشطة جدا, متحركة جدا, هو شخصية متفاعل جدا, وكل اللي أنا بقول عليه ده هو مؤخرا وما كانش موجود قبل كده. هو نجم طبعا بقاله حوالي 20 سنة على الساحة الفنية, من أول ما قدم من أغنيات, أول أغنية قدمها كسرت الدنيا, هي من الأوائل يعني كانت أشكي لمين, ولو حد فاكرها فلازم تبقوا عارفين أنها كانت قد إيه مكسرت الدنيا طبعا لو أنتوا فاكرين. معرفش يعني الدنيا هديت معاه كده حبتين او هو استكان كده في حته كده فتره, الفتره دي طولت شويه, قعدت سنين سنين سنين, ورجع بعوده صاروخيه مش عارفه ايه اللي حصل. نفسي لما يجي بس اقابله عشان اقول له ايه اللي حصل, اديتك الانطلاقه الدفعه اللي لسه هو مستمر فيها لا تتوقف. احنا طبعا معتزين جدا بوجود فنان مصري ناجح زي النجم أحمد سعد. النهاردة عيد ميلاد أحمد سعد, لو في حد بيحب أحمد سعد النهاردة يبعت يقول له كل سنة وانت طيب مني ومن نجوم اف ام ومن أجمد سبعة ومن الناس اللي بتحب المزيكا ومن الأغنية الحلوة ومن جمهورك اللي بيحبك يا أحمد. بنقول لك هابي 100 مليون بيرثدي, وعقبال 100 مليون هابي بيرثدي, وعقبال 100 كل يوم سنة تبقى حلوة, ووسع وسع واختياراتي أحلى حاجة في حياتي, ويوم الحلو ده ومكسرات وحلويات, ونقول لك يا كوتي وخدودي وكل الحاجات الحلوة دي. من 4 سنين بس كل ده حصل في 4 سنين, تحس ان كمية النجاحات اللي حققها, كمية الاغنيات اللي كسرت الدنيا, تحس ان بقى لها عشرات السنين, لكن كل ده من اول ما اغنية كانت وش سعد عليه هي اغنية ايه اليوم الحلو ده, وما فيش احلى من يوم عيد ميلادك يا احمد اللي نهدي لك فيها الاغنية دي ايه اليوم الحلو ده. والمفاجأة لينا كلنا ان الاغنية دي عدت مئات الملايين المشاهدات على اليوتيوب, ومن بعديها ان بقيت اغنياته بقت كلها 240 مليون 340 مليون مشاهدة, 190 مليون مشاهدة, مش عارف ما لا يعني بقت كل اصداراته هي ده الطبيعي بتاعها 200 مليون و300 مليون وحاجات كده. انطلاقة يعني خطيرة عظيمة كبيرة, نجاح مفيش حد مش حبه, مفيش حد مش واخد باله منه, مفيش حد مش واصل له. نجاح أحمد سعد مؤخرا كل يوم بيزيد من نجاحه يوم عن يوم. وبتمنى ان يوم عيد ميلادك يزيدك حب الناس ليك ويزيدك نجاح اكتر واكتر. ولو ايه اليوم الحلو ده كانت اغنية فيلم، اختياراتي كانت اغنية فيلم، اغنيات كتيرة كانت اغنية فيلم وكلها كانت يا ابن المحظوظة وحاجات كده كتير، ووسع وسع ومكسرات و تاني وليالي وملوك ملوك وكذا حاجة، وفين سايرين يا دنيا والحركات والشهير. أنا مش عارفين نروح من حركاتك ومن يلوكاتك ومن أغاني الأفلام، درجة أن أغنية إيه اليوم الحلو ده غطت على اسم الفيلم. ناس كتير ممكن تبقاش عارفة أن دي أغنية فيلم واسم الفيلم إيه، يعني دي من المفاجآت. خلونا نسمعها ونقول لأحمد سعد هابي بيرثدي عقبال 100 مليون سنة وملايين السنين من النجاح والحب والتألق، وبيحتفل مؤخرا بألبومه إلكترو، بنقول له طبعا عليه

0: التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 1190.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه سبعه مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نكمل حلقة مفتوحة النهاردة من أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم أفهم ونجوم أفهم تي في. اختاروا أغنية حابين تسمعوها وشاركوا معنا وابعتولنا على الواتساب على 0155951006 اسم الأغنية. يعني في حد بعت إهداء، الناس بتبعت إهداء، أنا عايز أعمل مفاجأة لمراتي وهي بتسمعك دلوقتي وإحنا مع بعض وعايز أعمل لها إهداء. طيب لا كتبت اسمك ولا كتبت اسم مراتك، طب أنا يعني أنتوا هتستفيدوا بالإهداء بإيه؟ إزاي؟ نفسي أعرف، نفسي أحل اللغز ده. ايه اليوم الحلو ده؟ احتفالا بعيد ميلاد النجم احمد سعد النهارده، حابين تعيدوا عليه تقولوا له هابي بيرثداي، شاركوا وابعتوا على الواتساب برضو. من 4 سنين فاتت الاغنيه دي، اغنيه ايه اليوم الحلو ده، كانت طلقه صاروخيه وانطلاقه جديده لمده 4 سنين لحد دلوقتي في قمه النجاح. والاغنيه اكيد كانت تميمه حظ، كان حظها حلو عليك، فاحنا بنديها لك النهارده وبنتمنى انها تكون تميمة حظ ال4 سنين اللي قدام اللي جايين تانيين، ان شاء الله تكسر الدنيا اكتر من اللي فاتوا. كان في اختيارات مختلفه لبهاء سلطان ما بين تعالى دلعك وسوا سوا، لكن هنسمع سوا سوا خلاص. احلى كل سنه وانت طيب يا احمد سعد من حبيبه، وكل سنه وانت عقبال مليون سنه. طيب ماشي اوكي، شكرا يا حبيبه على المشاركه، ويا رب يكون الحاجات الحلوه دي بتوصل لاحمد. عمر ألف مبروك أحمد سعد عقبال 100 مليون سنة، شكرا يا عمر. أني يا جماعة أكتر أغنية من وجهة نظركو هي الأجمد لأحمد سعد؟ يعني لو هنشيل كل الأغنيات وتختاروا أغنية واحدة بس مش هتسمعوا غيرها، هتبقى أني واحدة؟ لو عرفتوا تختاروا تبقى دي حاجة لطيفة جدا. أكيد هتعرفوا تختاروا لأن الأذواق بتختلف، من وجهة نظركم أني أكتر واحدة اللي هي ملهاش مثيل، وليه لو مش هتسمعوا غيرها هتبقى هي دي. وأنا هقول لكم في الآخر معظم الأصوات جت على إيه من خلال مشاركاتكم على الواتساب. في كلنا بنحب أحمد سعد ونقول له من قلبنا كل سنة وانت طيب. يا ريت كنتوا كتبتوا اسمكم والرقم آخره 468. عايزة أقول لأحمد سعد كان مكسر الدنيا هنا في هيوستن الشهر اللي فات، أنا عايز اللي فات حضرت له الحفلة، تحياتي يا عزيز وشكرا على المسج. بحب البرنامج وتحفة بسمعه، بيخليني في مود لذيذ، شكرا جدا. في مساء ناس بتمسي علينا، وفي نفسي حد يقول لي يا كوتي، والله كلنا، والله نفسنا كلنا، نفسنا حد يقول لنا يا كوتي. في كل سنة وانت طيب يا احمد عقبال 100 مليون سنة، و صحابي فريد وجنة وأحمد وجنات بيقولوا لك كل سنة وانت طيب يا أحمد سعد. والبرضو المختلف في أحمد إنه هتسأل جميع الأعمار، الشباب صغيرين خالص في المدارس هيحبوا أحمد سعد، شباب الجامعات هيحبوا أحمد سعد، الثلاثينات هيحبوا أحمد سعد، أربعينات، خمسينات، الأبهات، أبهاتنا وأمهاتنا بيحبوا أحمد سعد، والجدود، عشان هو أحلى ما في أحمد سعد غير أغنية طبعا أكيد روحه المختلفة. بحب البرنامج وبسمعه وبيخليني في مود حلو، شكرا تحياتي. في انتظار تختاروا بقى معنا أغنية عايزين تسمعوها، الأغنية اللي بعد اللي جاية هتكون إيه؟ شاركوا وبعتوا اسم أغنية على الواتساب على 0155951006.

جريئة قوي دي الأغنية اللي بنسمعها مع بعض دلوقتي. باقي معانا أغنية أخيرة في حلقتنا النهاردة، يا ترى هتكون أنهي أغنية؟ ابعتوا لنا أسماء الاقتراحات بقى سريعا على الواتساب على 0155951006. ما تنسوش تكتبوا أسماءكم. رانيا علي تحياتي بتقول أحمد سعد كل سنة وانت طيب، وكل سنة وانت طيب يا أحمد. ماشي أوكي، مرتين حاضر، كل سنة وانت طيب يا أحمد سعد. ونانو خلاص كان معانا أغنية التوليت وهي جريئة من شوية، فكروا في اسم أغنية مختلفة تكون الأخيرة في حلقتنا النهاردة بنسمع في الألبان ده.

مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: في مسج من حسام زكي حسام وبيقول انا بحب البرنامج جدا وبتابعه من الكويت، بس المره دي بتابعك انا ومراتي من مصر، احنا في اجازه الجواز. مراتي اسمها اسراء، بحبها جدا وعرفنا انها حامل من كام يوم، وعاوز ابعت لها تحيه ربنا يخليها ليا وربنا يقومها بالسلامه. يعني الف مبروك ويتربى في عزكم حسام واسراء، وسعيده ان انتم بتتابعوني وسعيده طبعا بالخبر ده، ربنا يسعدكم ويفرح راح قلبكم يا رب ويتمم لكم على خير. وشكرا على المشاركة. كانت حلقتنا النهاردة حلقة مفتوحة لأغنيات انتوا بتطلبوها معانا على الهواء وبتكون موجودة معانا في ساعتها، يعني على طول تسمعوها على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اشوفكم على خير ان شاء الله يوم الحد اللي جاي وحلقة جديدة في نفس الميعاد دايما الساعة 7. كنت معاكم جيهان عبدالله.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثامنة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تبقي على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي.
2: مجلس الوزراء يوافق في اجتماعه الأسبوعي على عدة قرارات خاصة بدفع الاستثمار وإقامة المشروعات بعدة محافظات ومناطق.
1: الجهاز المركزي للمحاسبات وديوان المحاسبة بدولة قطر يوقعان على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الرقابي بين البلدين.
2: وزير الصحة يبحث مع وزيرة التعاون الدولي القطرية سبل دعم الأشقاء الفلسطينيين والتعاون المشترك.
1: مصر وتركيا وقطر تدين الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة التي تقوض من الجهود الإقليمية المبذولة لتنفيذ خطة السلام الشاملة لإنهاء الصراع في غزة.
2: وزير الخارجية يؤكد أن التصعيد العسكري لن يؤدي للاستقرار ولن نسمح بتهديد الملاحة.
1: البنك المركزي يعلن وصول تحويلات المصريين في الخارج إلى 47 مليار و300 مليون دولار خلال السنة المالية 2025-2026.
2: وزير الكهرباء يبحث مع الشركة العالمية المنفذة مراحل تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا.
1: وزيرة الإسكان تتابع موقف المشروعات والخدمات بعدد من مدن الصعيد الجديدة.
2: إلغاء المهام الأدبية.

0: الأدائية من مقررات الصفوف الدراسية بالمرحلة الابتدائية.
1: رئيس الوزراء يلتقي أوائل طلبة الثانويات العامة ويستعرض جهود الدولة لتوفير تعليم متميز للطبقة المتوسطة.
0: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير ومساء النور ومساء الفل على كل الناس اللي بتسمعنا في كل مكان. وحشتوني أكيد من الأسبوع اللي فات، وأنا معاكم النهاردة إنجي علي والمدة ساعتين على الهوى من 8 إلى 10. لكل الناس اللي بتسمعني دلوقتي وسايقين العربية واللي طالع على الساحل واسكندرية وشواطئنا الجميلة والجونة والغردقة وشرم الشيخ وكل يعني نقدر نقول العد التنازلي اللي زي ما بيقولوا آخر أيام الصيفية، وقريب قوي حنبقى back to school. ولكن اللي عايز أقوله طبعا أنه أنا مبسوطة جدا أنا معاكم النهاردة، والنهاردة هي حلقة معيش ضيف النهاردة، لأن الضيف النهاردة هو موسم صيفي ساخن جدا سينمائي. ده يمكن لأن صيف السنة دي أو صيف السينما المصرية السنة دي عامل موسم قوي جدا ومزدحم جدا، ومصنع الأفلام شغال شغال شغال، عمال كل شوية فيلم جديد بينزل السينمات وبينزل السوق، والإنتاج كبير ومتنوع، والمنافسة على شباك التذاكر جامدة جدا وزحمة جدا، وفي كلام كتير جدا بيتقال عن الإيرادات وعن شباك التذاكر وعن المنتجين وعن وعن وعن. ولكن كل اللي أقدر أقوله إن الأفلام بتنزل ورا بعض، ونجوم كبار جدا متجمعين في أكتر من عمل. كمان السنة دي الموسم الصيفي لاحظ ظاهرة قوية جدا، وهي ظاهرة الثنائيات أو الدواتس، رجعت مرة تانية بقوة السنة دي بعد سنين كتير جدا. وكمان البطولات الجماعية بتضم عدد كبير جدا من النجوم. أنا حابة جدا جدا أنا أعرف النهاردة من حضراتكم رأيكم إيه في أفلام الصيف، رأيكم إيه في الثنائيات دي، لأن أنتوا الأساس بالنسبة لي. فعايزة أستنى كل اتصالاتكم التليفونية دلوقتي على الهوا عشان هاخد كل أراءكم على الأفلام وعلى الصيف ده. أنا ليه كنت حابة أن أنا أعمل الحلقة دي وما يكونش معايا ضيف النهاردة؟ علشان على الأساس ده هنبتدي أن إحنا نزبط الخريطة بقى من أول أسبوع اللي جاي، ونبتدي نعمل حاجات مختلفة وجديدة. وأوعدكم أن قريب جدا كمان كاميرات نجوم أف أم هتطلع برا الاستوديو، هيكون لينا كمان حلقات برا الاستوديو. ولكن مش هحرق كل مفاجآتي أكيد، ولكن اللي عايز أقوله أن إحنا لو بصينا على الأفلام الموجودة دلوقتي في السينمات هنلاقي أبتدي بالعكس بالشقلوب زي ما بيقولوا، ممكن أبتدي بمحمود الثاني، والفيلم ده متصدى للإيرادات. يعني مش عايز أقول لكم دلوقتي مكتسح الإيرادات، فيلم كوميدي جدا ومختلف وجميل جدا. لو قلنا محمود الثاني والجواهر هرجي وخلي بالك من نفسك والست لما وصقر وكناريا وشمشون ودليلة وسيفن دوجز والقصص وإزمة، دي الأفلام اللي موجودة وبتعرض حاليا. فيلم إزمة ابتدينا به الموسم الصيفي، والفيلم حقق نجاح كبير جدا، وخصوصا مع الأغنية اللي أنا عن نفسي بموت فيها. وما كانوا أغنيتين، أغنية دعائية وهي كانت أغنية سر وجعنا لنوردو والرحمة، والأغنية طبعا الرائعة بتاعت بكلم نفسي لبهاء سلطان. شوفها كده يا عبدالله والنبي لو معاك برضو بكلم نفسي، بحبها قوي برضو، عشان النهاردة حابين ان احنا نسمع مع بعض كمان أغاني الأفلام السينمائية اللي نجحت جدا السنة دي. فكان بداية الموسم الصيفي كان مع فيلم إزمة، بعد كده فيلم قصص، وبعد كده بقى توالت الأعمال والأفلام زي صقر وكناريا، شمشون ودليلة، سيفن دوجز اللي كان صورة مبهرة جدا جدا جدا، الجواهرجي، خلي بالك من نفسك، ومحمود التاني. يعني قدام الجمهور اختيارات كتيرة جدا، وكل فيلم دخل الموسم ده بشكل مختلف عن التاني. من أكتر الحاجات اللافتة نظري جدا في أفلام موسم الصيف السنة دي هي الثنائيات زي ما قلت، زي الجواهرجي اللي رجع بينا بيجمع مرة تانية محمد هنيدي ومنى زكي بعد غياب سنين جدا ما اجتمعوش مع بعض، ويمكن آخر تعامل بينهم كان من خلال فيلم الصعيدي في الجامعة الأمريكية. الفيلم ده أخد مدة طويلة جدا في التصوير وفي التحضير وفي الإنتاج، حوالي 3 سنين لغاية ما طلع للنور، وده في حد ذاته كان سبب كافي ان الفيلم يبقى عليه أنظار كتير جدا من الجمهور، والناس كلها مترقبة ومستنية، لان منى زكي وهنيدي مرة تانية بعد فترة طويلة جدا ما كانوش بيتعاونوا مع بعض. عندنا كمان صقر وكناريا اللي جمعوا لأول مرة محمد إمام وشيكو، ولأول مرة في السينما كانوا مع بعض، وقد إيه هما الاتنين برضو كانوا عاملين دوات لذيذ جدا، وهم كانوا رجلين والفيلم برضو كان مختلف. يلي على طول شمشون ودليلة اللي بيجمع ما بين أحمد العوضي ومي عمر، أكشن قوي جدا، مطاردات، صورة، حاجات كتير جدا، وفي أول تعاون سينمائي ليهم مع بعض. ومن الثنائيات كمان اللي لفتت النظر جامد جدا في موسم الصيف ده هو أحمد السقا وياسمين عبد العزيز وخلي بالك من نفسك. يعني عايز أقول لكم على حاجة، أنا سعيدة جدا بمحمد هنيدي ومنى زكي وبأحمد السقا وياسمين عبد العزيز، لأن النجوم دول اشتغلوا مع بعض من خلال مسرحيات أو من خلال سينما من زمان أو من فترة طويلة جدا، ولكن حقيقي حقيقي بتبسط قوي أول ما بلاقيهم بيجتمعوا مرة تانية بعد فترة طويلة مع بعض، والجمهور كمان بيكون متحمس قوي قوي قوي إن هم يشوفهم بعد فترة طويلة مع بعض. آخر مرة أعتقد كان أحمد السقا وياسمين عبد العزيز كان في مسرحية كده أوكي، وده كان سنة 2003، ولكن دي أول مرة بيجتمعوا سينمائيا. وطبعا زي ما تقال كتير جدا على السوشيال ميديا إن في الفيلم ده هم شقلبوا الأدوار، إن ياسمين هي اللي بتعمل الأكشن وسقا أو أحمد السقا هو اللي بيعمل الكوميدي، ودي نقطة قوية جدا بتحسب للفيلم. هنشوف اتنين من النجوم اللي ليهم حضور قوي وهم بيقدموا تجربة سينمائية جديدة مع بعض سوا والأول مرة، وهم كانوا زي ما قلت أحمد السقا وياسمين. أما بقى فيلم محمود التاني فبيجمع كزبرة وأحمد غزي طبعا على رأسهم كمان الغالي واللذيذ جدا والطبيعي جدا واللي بنحبه جدا واللي حبناه أكتر من خلال وهو بيجوز بنوته، هو تامر هجرس. تامر هجرس المحترم ابن الناس اللي أنا بكنله يعني حب جامد جدا جدا جدا. تامر هجرس غالي جدا عندي، ولكن يمكن في محمود التاني بيجتمع مرة تانية كزبرة وأحمد غزي للمرة التانية بعد التجربة الأولى ليهم، وكانت من خلال فيلم الحريفة، والمرة دي في بطولة محمود التاني بيقدموا تجربة بتستكمل بيكملوا مع بعض الكيمستري اللي كانت بينهم في الحريفة، ولكن بشكل جديد وبشخصيات جديدة. لكن مش كل الأفلام اختارت أنها تعتمد على نجمين وبس، ولكن في بطولات جماعية كمان زي الست لما، وده بطولة جماعية كبيرة جدا طبعا على رأسهم الرائعة يسرى ودرة وياسمين رئيس، ماجد المصري، انتصار، عمرو عبد الجليل، دنيا سامي، محمود البزاوي، وي وي وي وي. طبعا ده كان لسه العرض بتاعه، العرض الخاص بتاعه كان امبارح أو أول امبارح، ولكن للأسف إن ما كانش فيه نجوم خالص من الفيلم بيحضروا العرض الخاص بسبب انه كلهم كانوا خارج البلاد وكانوا مسافرين. ولكن وسط كل التنوع ده المنافسة ما كانتش سهلة ابدا، لان موسم الصيف السنة دي كان بيشهد جدل كبير جدا حوالين ارقام شباك التذاكر، وخصوصا مع اختلاف الارقام اللي كانت بتتنشر يعني كمصدر للتاني، وكمان حصل كلام كتير عن الأفلام والأرقام والإيرادات. اللي عايز أقوله إن الأفلام الصيف دي كتيرة جدا، وفعلا عندنا أفلام كتير وعندنا ثنائيات وعندنا بطولات جماعية، وبرضو من الأفلام الحلوة قوي قوي قوي لنا من وجهة نظري إنه ما خدش حظه كفاية هو فيلم قصص لنيلي كريم، ده برضو فيلم مختلف وحلو جدا، ويعني فيلم حقيقي هيستحق المشاهدة. ولكن بقى بعيدا عن الأفلام وللجمهور بيروح يحضرها وبيشوفها، ففعلا في دوشة حصلة كتيرة جدا على الإيرادات. كان دايما بيكون في مصدر واحد هو اللي بيقول لنا الأفلام والإيرادات، وكنا حقيقي حقيقي بنثق فيه. أنا معرفش إيه اللي حصل، ولكن في لخبطة كده، الواحد ما بقاش عارف الإيرادات الصحيحة إيه، الأفلام الناجحة إيه، الأفلام اللي عليها إقبال إيه، بقى في شوية لخبطة كده للأسف الشديد. الأرقام اللي بتتقال فعلا هل هي الأرقام النهائية ولا لأ؟ وده خلى فيلم الجواهرجي وخلى فيلم خلي بالك من نفسك بيحجبوا الإيرادات لغاية ما يكون في مصدر رسمي يقول الأرقام الحقيقية. ففي فعلا أفلام انسحبت ومش حابة خالص انها تتكلم عن ايراداتها، ولكن هم بيعرضوا للجماهير والجمهور اللي عايز يروح يشوف الافلام. ولكن في وسط كل الدوشة دي قرروا ان هم يحجبوا تماما فكرة الايرادات وبكام وايه اللي بيحصل، لان حصل دوشة كبيرة جدا. اوعدكم ان احنا اكيد هنتكلم في ده بشكل أطول، لأن ده موضوع مهم جدا جدا وبيخص السينما والفنانين والسينمائيين والمجهود الكبير جدا جدا اللي بيبذل علشان في الآخر نخرج بفيلم سينمائي محترم نتفرج عليه. النهاردة هيكون لينا اتصالات مع الجمهور، اللي أنا مستنية كل اتصالاتكم دلوقتي. بعتذر شرقت. وكمان هيكون معانا تليفونات مع متخصصين. هسيبكم مع أغنية من فيلم إزمة، وهو كان أول أفلامنا في موسم الصيف.

0: أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: كل حضراتكم مع بعض على الهوا دلوقتي وبرجع لكم مرة تانية، ولسه النهاردة بنتكلم حلقة خاصة جدا عن موسم أفلام الصيف السنة دي. وزي ما قلت يمكن الموسم ده مزدحم جدا، ومكنة الإنتاج عمالة بتنزل فيلم ورا التاني فيلم ورا التاني، وعاملين موسم قوي جدا، ومصنع الأفلام شغال والإنتاج كتير ومتنوع، والمنافسة على شباك التذاكر ساخنة جدا. وزي ما قلت إن السنة دي عندنا البطولات الجماعية وكمان عندنا الثنائيات. لو تسمحوا لي دلوقتي ناخد أول اتصال تليفوني معايا دلوقتي، ومعايا المنتجة ندى السبكي، وأقول لها ألو. ألو يا ندى.
2: هاي إنجي، عاملة إيه؟
1: إزايك يا حلو، عاملة إيه؟ عاملة كويسة؟ إيه
2: الحمد لله. أنت عاملة إيه وأخبارك إيه؟
1: الحمد لله، وألف مبروك على الست لما وبجد احنا يعني عايزه اقول لك متشوقين ان احنا نشوف الفيلم اكيد. وطبعا انت اكيد سالتي سؤال كتير جدا ودوشوكي ان ليه النجوم ما كانوش موجودين يوم العرض الخاص.
2: بصي انا
1: بصي احكي لك بس انا عارفه بس احكي لي.
2: اول فيلم كان هينزل في 9 شهر 9، فسيفا كانت رتبت مواعيدها، وياسين كمان رتبت مواعيدها، ودورة ودنيا كان عندها مسرحية. أوكي؟
1: مزبوط.
2: فحصل تغيير، من عارفة بيحصل تغيير في المواعيد، فبابا قرر ينزل الفيلم بدري شوي، فكان هم زبطوا مواعيدهم
1: وحجوزات وطيران. أنا فاهمة.
2: حجوزات وطيران. سيبة في أوروبا ودورة برضو في أوروبا، وياسمين برضو كانت بتصور الفيلم بتاعها، بس يعني كانت عندها استعدادات أكشن ما عرفتش تيجي، فالمواعيد كلها ما زبطتش. فقلنا لبابا نلغي العرض، قال لا هنكمله ويبقى الدنيا احنا عاملينه لينا برضو
1: يعني على فكرة. لا، وعشان الجمهور كمان اكيد مستني طبعا. وانتوا انا كنت شفت لك حاجة على السوشيال ميديا وقلتي ان هيكون فيه هتعملوا عرض تاني لسيفا اليسرى طبعا، والمجموعة اكيد كلهم مزبوط
2: كلهم. ده حقيقي. واحنا عندنا مسافرين السعودية ان شاء الله كلنا يوم الحد، هيبقى فيه عرض خاص في السعودية يوم 24 بحضرهم كلهم، والفيلم هينزل يوم 27 ان شاء الله في السعودية.
1: طبعا انت قبل ما تروحي العرض الخاص في السعودية اكيد عارفة اللي هيتقال، ان ما جوش العرض الخاص في مصر وراحوا العرض الخاص في السعودية.
2: طبعا بقول لك راحوا على السعودية.
1: ايوه انت عارفة طبعا.
2: ده مش حقيقة. هي كانت يسرى كانت نفسها تحضر العرض الخاص.
1: انا عارفة ان كلهم مسافرين على فكرة، يعني انا حقيقة حتى انا حاولت ان انا اتواصل معهم كلهم، وبالفعل يسرى في اليونان ودرة مش موجودة وكلهم مسافرين، لان اعتقد زي ما قلت حتى في اول الحلقة دي اخر الايام الصيفية، وبعد كده كله هيرجع وهنخش في موسم بقى تصوير مسلسلات رمضان. فأكيد يعني موسم مزدحم عموما السنة دي، موسم الصيف مزدحم جدا. يا ندى، ازاي بتقيمي المنافسة في موسم صيف 26؟
2: اقيم المنافسة ان الانتاج عندنا زاد في مصر، وان يعني كل فيلم مختلف وكل فيلم وديله ستايله الخاص، مع ان انا شايفه ده في صالح الصناعه، كميه الافلام اللي نازله دي، ومحدش خاف يقولك لا ده اسمه كبير، لا ما ننزلش قدامه، ما فيش اعتبارات لحاجه، فكله بيقوي قلبه وبينزل في الفيلم في السليمات. فالموضوع كله انا شايفه ان دي منافسه شريفه الصراحه، مش حاجه
1: لا. وفي الاخر الجمهور هو المستفيد، يعني عنده فرايتي كبيره جدا من التنوع السنه دي. يعني
2: ده حقيقي.
1: يعني دي في ناس مثلا ما عملوش افلام مع بعض من فتره طويله جدا، زي منى وهنيدي وزي ياسمين وسقا، ورجعوا تاني. في ثنائيات جديده زي عوضي وزي مي، يعني في عارفه يعني في تنوع.
2: في تنوع كبير، ده حقيقي، في تنوع كبير. وسيفا برضو معها ياسمين ومعها دره، ويعني
1: مجموعة كبيرة جدا، وانتصار وعمر عبد الجليل ودنيا سامي
2: وكريم فهمي دفشارة
1: وكريم فهمي. ده فيلم كتير جدا، يعني انتوا كويس اساسا انكم قدرتوا انكم تجمعوا المجموعة دي كلها.
2: صعوبة كبيرة جدا في التصوير، كانوا تيجي تاخدي معاد من ده تلاقي ده يقولك انا مش فاضي في اليوم ده، احنا اخدنا وقت طول في التصوير بسبب اللي احنا نعرف نجمعهم كلهم في معاد واحد.
1: صعب جدا. الفيلم جدا. اخد تصوير وقت قد ايه يا ندى؟
2: احنا خدنا وقت. الفيلم اتعمل في 5 أسابيع ونص، حوالي 6 شهور تصوير.
1: ست
2: بسبب
1: شهور.
2: ان انا كنتش بعرف اضبط مواعيد الممثلين عشان كانوا كتير، ف فكان صعب تجمعيهم، فكنت واخد وقت عبر ما اعرف اراضي الكل. يعني
1: ايه اللي شدك لفكره الست لما؟
2: اللي شدني ان الست تاخد حقها الصراحه. يعني يبقى ليها حقها، يعني تقدر تقول لا في لو في علاقه فاشله تقول لا، لو عندها عنف زوجي تقول لا، لو عندها في خيانه تقول لا، ما تجيش على نفسها عشان خاطر اي حاجه.
1: ده حقيقي، انا موافقاكي. انا موافقاكي جدا. طب انت كنت حاسه ان الفيلم ده مناسب للسينما خصوصا في الوقت ده النهارده في اليومين دول؟
2: بصي هقول لك، احنا عندنا،
1: مش بقصد على بس موسم الصيف، بتكلم ان الموضوع في الوقت اللي احنا فيه.
2: ايوه، عشان انا شايفه كتير في السوشيال ميديا راز ان الست بتتعرض لعنف كتير صراحه، او بيبقى تقليل منها. فانا شايفه لا، هي الست تقدر تعمل كل حاجه، وتقدر زيها زي الرجل، يعني ما فيهاش حاجه ناقصاها، ولا ناقص عقل، ولا ناقص قوه، ولا ناقص صحه، ولا ناقص اي حاجه. هو التفكير الصح هو اللي بيوجه البني ادم صح.
1: من رغم يا ندى ان يمكن ناس كتير، مش ناس يعني، من الرغم ان احنا سامعين وعارفين ان الستات دلوقتي بقت بتاخد مناصب عالية جدا وبقى ليها صوت، ولو مش راضية في جوازة بتخلع نفسها، ولو ولكن في حتة تانية ان الستات في تراجع جامد جدا جدا جدا في التعامل مع المرأة.
2: ده حقيقي،
1: يعني لسه في اهانات جامده جدا للمراه، في
2: ده حقيقي بيقللوا منها
1: طول الوقت.
2: ده ابسط حاجه، لما بتبقي سايقه العربيه،
1: ده حقيقي،
2: ما بتسايقي، يقول لك دي سواقه واحده ست. ده ابسط حاجه وانت سايقه العربيه.
1: ايوه ايوه ايوه ايوه. طب قولي لي، اخترتوا اعلان الايرادات ولا حجبتيها زي عدد من الافلام التانيه؟ لان في السنه دي في ناس كتيره قوي حجبت ايراداتها، لان حصل لخبطه جدا جدا في موضوع الايرادات. يعني زمان كان عندك مصدر واحد بتكوني واثقه فيه وعارفه ان الايرادات هي دي، وكنا يعني زمان، انا فاكره في التوزيع وفي الافلام وكده، كنت بتبقي عارفه الفيلم ده جاب كام والفيلم ده جاب كام والفيلم ده جاب كام. حجبتوا الايرادات ولا زي افلام تانية ولا لا؟
2: لا، احنا امبارح عملنا 1,750,000. عادي، انا قلت لك الرقم بتاعي، مش هقدر اقول لك ارقام الباقيين بقى طبعا.
1: ايوه،
2: عشان مش هم يعني، ما يعني حاجه، يعني هم ما اعرفش هو في ايه، يعني مش هقدر اقول لك اكتر من كده، عشان هم كل واحد عايز يحجب ايراداته، كل واحد عايز يعلي نفسه يعني بالوهم بقى.
1: يعني انت تفتكري بعضه. فكره ان في افلام او المنتجين قرروا ان هم يحجبوا الايرادات، تفتكري ده ليه او ليه لجأوا لده؟ هل عشان عايزين يقولوا ان هم اعلى ايرادات، ولا هل علشان فعلا حقيقي في ازمه في الموضوع ده؟ بمنتهى الصراحه يا ندى، يعني انا حابه ان انا اتكلم معاكي، انت منتجه
2: قوي، مش هقدر اجاوبك قوي بصراحه في السؤال ده، اوكي، عشان يعني مش هنفع كلام ما ينفعش اقوله على الهواء. دي حاجه. ثاني حاجه، انا شايفه من زاويه ثانيه موضوع حجب الايرادات ده، هم عايزين يقلبوا السينما زي الدراما. فاهمة؟ كله بيطلع يقولك أنا رقم واحد، أنا مش عارف إيه، أنا أعلى حاجة، أنا بتاع، هم عايزين ينقلوا فكرة دي السينما. فده السينما، لا أنا ضد ده، عشان السينما اللي بيحكمك التيكت، اللي بيحكمك إن الجمهور بينزل لك مخصوص. إن الجمهور بيبقى نازل عشان مستهدف النجم ده أو ده أو دي، أو اللي هو عايز يختار. أنا ضد يعني إن هم يقلبوها دراما، إن هو كل واحد يفضل يدفع على السوشيال ميديا ويقول لك انا رقم واحد، وانا اللي معدي، وانا اللي جامد، وانا اعلى اعلى مشاهده والجو، كل الكلام ده مش حقيقي بالمناسبه يعني. فهم عايزين ينقلوا ده للسينما، وانا ضد ده الصراحه، عشان كده ابتدوا كلهم يحجبوا الايرادات.
1: عندك حق، ده السبب الحقيقي،
2: من ضمن الأسباب.
1: طب أنا هسألك سؤال تاني خالص بعيد عن كل حاجة، وأنا جاية دلوقتي في العربية خطر على دماغي، ليه المواضيع اللي بتعرض في الدراما بتبقى أقوى من اللي بتعرض في السينما دلوقتي؟
2: أنت شايفة المواضيع اللي في الدراما أقوى اللي موجودة في السينما؟
1: بجد؟ يعني زي مثلا حكايات نرجس، زي عين سحرية، زي
2: يعني ده
1: أنا بتكلم على المواضيع،
2: ده واحد في الألف يعني، صح؟
1: ما أنا فاهمة، بس عندك مواضيع ممكن تتكلمي فيها. يعني بتكلم مثلا على رمضان اللي فات، يعني مفيش حاجة حضراني قوي ده، زي مثلا أندر إيج، يعني كل فين وفين لما حقيقي بتلاقي موضوع سينما، موضوع انا بتكلم موضوع
2: فاهمه
1: انت فاهماني يعني ليه فهمت. بلاقي مواضيع اعمق اقوى في يعني دراما، بلاقيها في الدراما اكتر من السينما. من وجهه نظرك انت كمنتجه؟
2: بصي انا وجهه نظري انا كمنتجه، انا شايفه ان الدراما والسينما ما عندهمش احلى ورق. ده فين وفين لما بتلاقي في الدراما
1: ده طبعا ده حاجه تانية بقى كمان طبعا،
2: وده ناتج ان معظم الكتاب اللي طالعين جداد مش مثقفين. انا شايفه ده عشان اللي بيقرا عنده ثقافه بيبقى عنده خيال
1: مظبوط،
2: فكله عايز يبقى سهل، فالسوق بقى بيتحط بقواعد ومحطوط بقواعد. انا كمنتجه مش هروح اقول للكاتب روح اقرا وتثقف او اقرا وشوف واطلع. كلهم بيروحوا على نتفليكس او بيروحوا على المنصات الاجنبيه بياخدوا منه سطر ويجوا مصدروه. انت كمنتج هتعملي ايه؟ انت لو جبت لهم فكره هتجيبها، يعني انا هبقى اجيب فكره خد اعملها، هو اصلا هيرفض ان انت بتديله حاجه، عايز يثبت نفسه. فاهميني؟ فانا شايفه ان معظم المؤلفين بجد بجد محتاجين يتثقفوا، محتاجين يقروا، عشان القراية والثقافة بتدي خيال طبعًا. بتجيب أفكار
1: وينزلوا الشارع لأن لغة الشارع يعني كفاية كتابة يا أيها الكتاب من على اللابتوب أو أنتوا واقفين قاعدين ورا شاشة. أرجوكم يا كتاب يا محترمين انزلوا الشارع، لغة الشارع مصر، لكن ما تكتبوش على اللابتوب وأنتوا قاعدين ورا سكرين.
2: بالظبط، كنت لسه جايلك في الكلام، هما برضو ما بينزلوش يشوفوا الشارع فيه ايه، ما بيروحوش الاماكن اللي هو يقدروا يشوفوا فيه، رغم ان احنا الشارع بتاعنا عندنا مليان بس
1: ده يا نهار ابيض، ده كل بيت طبعا ورا كل باب في حكاوي وقصص طبعا
2: كتير جدا، فانزلوا استفيدوا من ده ماتيريال رباني اصلا.
1: حلوه الكلمه ده، ماتيريال رباني وحقيقي، دي احلى كلمه قلتيها بجد. تقيمي موسم صيف 2026 في النهايه تقولي ايه عليه؟
2: اقول صيف حار جدا.
1: صيف حار جدا، بتمنى لك التوفيق يا ندى بجد، وان شاء الله الفيلم يكسر الدنيا زي كل الافلام
2: يا رب،
1: وبجد بجد بتمنى النجاح للجميع.
2: الله يخليك يا رب.
1: شكرا يا جميله، وانا مستنيه والدك، انا عايزه اكلم والدك، عايزه اعمل معاه حلقه هنا قويه ان شاء الله، بحب اراءه.
2: اعملي معايا انا كمان.
1: انت كمان. خلاص يا روح قلبي، اكيد انتوا الاثنين، ايه رايك؟
2: ماشي اتفقنا، ماشي اتفقنا.
1: عايز اسالك سؤال، بتختلفوا في ايه يا ندى؟ انت والمنتج الكبير احمد السبكي.
2: لا محمد
1: بتختلفوا في ايه؟
2: احمد عمي.
1: ايوه.
2: بنختلف في حاجات كتير عشان هو ببقى عايزه دايما اعمل ابديت للحكايه، فبفضل بقى افضل مع بال ما افهمه فكره باخد وقت.
1: اجيال بس مين في الاخر بيرضخ لمين؟
2: هو بي بي بي في حاجات حاجات وانا اسمع له في حاجات، عشان هو برضو عنده خبره يعني.
1: طبعا. لا دول كلهم دول عملوا سينما وعملوا افلام وتجارب ومع نجوم كبار
2: كتير.
1: لا ده حاجة تانية خالص، لازم تواصل الأجيال ده مهم جدا، ده ما ينفعش يستغنى عن ده، وده ما ينفعش يستغنى عن ده، ولو ده بيحاول يستغنى عن ده فبتبقى النتيجة وحشة جدا، وشفناها
2: ده حقيقي. شوف...
1: طبعا. ندى يا حلوة بشكرك جدا وبجد إن شاء الله الفيلم يحقق إيرادات وكل أفلامنا تحقق إيرادات، وتبقى كل أفلام ناجحة، وتبقى السينمات كلها منورة، والمسارح
2: يا
1: كمان يا رب
2: يا رب.
1: أوكي يا حبيبتي، بتمنى لك التوفيق. ميرسي يا حلوة، ميرسي، شكرا. باي باي. لسه مكملين معاكو على الهوا دلوقتي، ولكن هنروح نسمع أغنية من أفلام موسم الصيف وارجع لكم حالا، وبنكمل عن أفلام الصيف السنة دي ما بين الأفلام الجماعية والدواتوهات السنة دي في موسم صيف 2026. أفلام كتيرة جدا وتنوع كبير جدا.

0: ألو، برجع مرة تانية مع كل مستمعينا في كل مكان، ودلوقتي أنا في انتظار مكالمتكو على 02، يعني ده الكود بتاع مصر طبعا، و3 3 8 3 5 0 22، ده النمرة اللي أنا بستنى عليها اتصالاتكو دلوقتي على الهواء. معايا اتصال تليفوني، أقول ألو.
1: يا مساء الفل يا صديقتي العزيزة.
0: شريف، ازيك يا شريف؟
1: حبيبتي،
0: عامل
1: ازيك
0: ايه؟
1: حبيبتي؟
0: ايه الاخبار؟ كويس
1: الحمد لله.
0: النهارده احنا عندنا حلقه يا شريف عن موسم صيف 2026. قول لي بقى، حضرت افلام؟ اتفرجت على افلام؟ شريف هو صديق
1: بصي
0: البرنامج.
1: انا هسالك على حاجه الاول، هي المساله بالكم ولا تحقيق المعادله الصعبه ما بين ميزانيه ضخمه وعمل جيد يقدم رساله جيده وفن جيد واداء جيد وفي نفس الوقت يحقق ايرادات ضخمه؟
0: اهم حاجه ان تكون دخلت الفيلم طلعت منه بحاجه، ويكفي انك تكون طلعت منه اتسليت وضحكت من قلبك. دي يعني دي حتى في حد ذاتها ده هدف كبير.
1: صح معاكي، بس دلوقتي الفن بقى صناعه، يعني ما اقدرش ابخس حق المنتج ماشي انه يحقق ايرادات، ان الممثلين ياخدوا اجورهم، انه العمل لازم يتصرف عليه جيد. في اعمال جيده نزلت قبل كده، السنه دي في زخم، في الجواهري، وفي افلام حلوه ان شاء الله تبقى حلوه.
0: انت شفت حاجه منها؟
1: ده في حاجه اخطر هقولها لك دلوقتي انت، بس مش هقول اسم الفيلم.
0: ايه؟
1: في لازم يحصل رقابه على دور العرض السينمائي يا جماعه.
0: ايه اللي
1: الأفلام
0: بيحصل؟
1: الافلام بتتسرق وبتنزل على الانترنت.
0: اما دي معروفه طبعا، مش بس على الانترنت.
1: طب ما هو ده حرام، ما هو ده حرام. انت بتضيعي اولا مجهود ناس ماشي، بتضيعي حق الجمهور انه ينزل للسينما ويستمتع ويتفرج. طب انا اريح لي اتفرج في البيت. طب انا هقول لك على حاجه، انا نزلت فيلم فعلا. فدي مشكله كبيره جدا.
0: طبعا دي مشكله بنواجهها بقالنا فتره كبيره جدا على القنوات وعلى الانترنت، والافلام بتبقى فيري باد كواليتي وبتنزل يعني حاجه مهزله بصراحه. بس خروجه السينما وانك تروح تتفرج على الفيلم ده حاجه تانية.
1: ممتع جدا. ما انت عارفه ان انت بالنسبه للمستشار الفني لما تقولي لي يا شيف روح الفيلم الفلاني، انا بروح استمتع، اشوف، بتفرج على فكري وثقافتي وانتاجنا. احنا بلد هوليود، ما ينفعش يا جماعه ان احنا ما يكونش في صناعه سينما حلوه. احنا بنتسوق للسينما والمسرح وبناخد ولادنا. انا لما باخد ولادي ببقى عارف انه الفيلم ده بيتكلم بصوره محترمه، ما ينفعش اخد ولادي اتفرجوا على حاجه وحشه.
0: وعايز اقول لك على حاجه، هي اساسا يعني السينما دي احلى حاجه في الدنيا، يعني ف
1: متعه
0: تانية. قول لي اكتر الافلام اللي عجبتك.
1: في ان شاء الله ست لما انا اعتقد انه هيبقى بيتكلم على حاجه. بس بص هقول لك على حاجه بصراحه، انا مش هتفرج على حاجه لان انا عندي ظرف صعب جدا فمش هقدر اشوف.
0: طب انت سعيد بموضوع الدويتوهات اللي موجود السنه دي في الصيف؟
1: طبعا. انا الفيلم الجوهري انا سالت، يعني بنتي برضو عارفه مطلع عليه، هو ده قصه مش عارفه اصدقها لغايه لما اتفرج على الفيلم، اللي بتقول لي ده الجزء، يمكن الجزء الثاني من صعيدي في الجامعه الامريكيه.
0: لا هو مش الجزء الثاني، هو ملوش علاقه بصعيدي في الجامعه.
1: هو هي ربطت ما بين ايه، انه محمد هنيدي عامل مع،
0: لا هو يعني مره ثانيه بيتقابلوا منى وهنيدي بعد فتره
1: بالزبط
0: طويله.
1: بالزبط.
0: بس هو ملوش علاقه خالص بصعيدي في الجامعه الامريكيه.
1: لا ده حاجه علاقه. العلاقه ممكن تكون تكمله، ممكن يكون دويتات حلوه. طبعا
0: انت سعيد بالدويتوهات السنه دي، ايه اكتر دويتو يعني ايه اكتر دويتو متحمس انك تروح
1: تشوفه؟ ما هم دول محمد هنيدي
0: ومنى زكي،
1: ومعهم احمد السعداني، وفي ناس كتير، في ناس كتير قوي. انا عارف ان هم هيقدموا حاجه محترمه.
0: اوكي. والست لما كمان عايز تشوفه، صح كده؟
1: طبعا. اصل سيبه دي مش هتعمل حاجه وحشه، مش متاكده ان هي يعني مش هتخش في قلب الناس، مش هتخش في فكر الناس، لا صعب.
0: شريف بشكرك جدا على المداخلة دي، ميرسي جدا جدا، وسعيدة اني سمعت صوتك على الهوا معايا.
1: وانا كمان يا حبيبتي.
0: شكرا يا
1: ربنا يخليك.
0: شكرا. باي باي. ناخد اتصال تليفوني تاني على طول واقول الو. الخط اتقطع ومكالمة تليفون دلوقتي، ولكن عايزة أتكلم أكتر تاني على الأفلام اللي معايا السنة دي وموسم صيف 2026. مرة تانية عايزة أفكركم بالأفلام، وعايزة أعرف من حضراتكم أكتر الأفلام اللي عجبتكم واللي كنتوا متحمسين أنكم تروحوها، والأفلام اللي ما عجبتكوش كمان. زي ما بنقول دلوقتي مكتسح الإيرادات هو محمود التاني، فيلم كوميدي جميل جدا جدا جدا، تامر هجرس، كزبرة، مجموعة كبيرة جدا، الجواهرجي، خلي بالك من نفسك، الست لما، صقر وكناريا، شمشون ودليل، سيفن دوجز، والقصص، وإزما. دي كانت أفلام موسم الصيف السنة دي، مجموعة كبيرة جدا. وزي ما قلت إن حقيقي وسط كل التنوع ده المنافسة ما كانتش سهلة أبدا، لأن موسم الصيف السنة دي بيشهد جدل كبير جدا حوالين أرقام شباك التذاكر، وخصوصا مع اختلاف الأرقام اللي كانت بتتنشر من مصدر موثوق فيه. ولكن دلوقتي أصبحت شباك التذاكر والمصادر كل الناس قلقانة منها جدا ومش واثقين من الكلام اللي بيتقال. أنا من وجهة نظري انزلوا روحوا الأفلام، انزلوا شوفوا الأفلام، اتفرجوا عليها بنفسكم. والحاجات دي حاجات بصراحة يعني الجمهور نفسه ملوش أي علاقة بيها، الجمهور عايز يتفرج على فيلم حلو وخلاص، فدي أهم حاجة. كمان حصل كلام كتير جدا عن الأفلام والأرقام والإيرادات، وهل الأرقام دي اللي بتتقال فعلا هي الأرقام النهائية ولا لأ؟ وده اللي خلى فيلم زي فيلم الجواهرجي وفيلم خلي بالك من نفسك يحجبوا الإيرادات لغاية ما يكون في مستند رسمي أو مصدر رسمي يقول الإيرادات. لو تسمحوا لي دلوقتي لازم أخد الاتصال التليفوني ده مع مخرج فيلم الجواهرجي، لا أقدر أقول إنه هو مخرج متميز، أعماله كلها نجحت وكانت مختلفة جدا، وبيبذل مجهود كبير جدا جدا عشان يطلع لنا عمل محترم للنور. وأكيد التجربة مع منى زكي وهنيدي فيلم الجواهرجي والفيلم اللي قعد أكتر من سنتين بيتصور أكيد ما كانتش تجربة سهلة خالص. معايا ومعاكم دلوقتي على الهوى المخرج إسلام خيري. إسلام
2: ازيك؟ عامله ايه؟
0: عامل ايه؟ ايه الاخبار يا اسلام؟ عامل ايه؟
2: الحمد لله.
0: واخيرا زست زي ما بيقولوا، الجواهرجي نزل.
2: اخيرا الحمد لله.
0: واخيرا ثلاث سنين فعلا. كان صعب عليك اخراجيا الفيلم ده؟
2: بصي، كل حاجه الواحد تجربه الواحد بيدخلها بتبقى صعبه، بس طبعا ده يعني مع نجم كبير قوي، يعني اسطوره في كوميديا، محمد هنيدي ونجمة كبيرة زي منى زكي وأحمد السعداني وطارة ومدام سليبة، يعني كلهم.
0: ايه اكتر كانت حاجة صعبة عليك في التجربة دي؟ لان يمكن احلى حاجة يا اسلام ان انت رجعت منى وهنيدي، يعني ده اول لقاء بينهم بعد صعيدي، لدرجة ان فعلا يعني في حد كلمني من شوية كان فاكره الجزء التاني لصعيدي، قلت له لا اطلاقا ملوش اي علاقة بصعيدي، بس الناس حابين. يعني عايز اقولك فترة الغياب دي ما بين هنيدي ومنى اعتقد ان ده كمان عمل اقبال اكتر على الفيلم ان هم راجعين مرة تانية من خلال الجواهرجي. الناس متحمسين يشوفوهم مع بعض.
2: طبعا طبعا طبعا، يعني الاثنين نجوم زي ما بقولك، نجوم كبار وبيقدروا يفتوا مع بعض، والكيمياء بينهم خطيرة، يعني مكنش لسه هتجرب، يعني شيء متجرب من زمان. فطبعا الناس كانت مترقبة انها تشوف الدويتو ده مع بعضه هيعمل ايه، لان هم جاي من ثقة فيهم. فدي طبعا مسؤولية،
0: أكتر حاجة
2: تروح وتحكم بنفسها.
0: أنا عايزة الناس تروح. أنتوا فعلا حجبتوا الإيرادات لأن مفيش مصدر رسمي بيقول الإيرادات الحقيقية؟ هل دي فعلا أصبحت مشكلة دلوقتي يا إسلام؟
2: والله هي مشكلة طبعا كبيرة، وأنا حاسس إن هي يعني مفروض تبقى في مصدر رسمي موثوق الناس كلها بتستند ليه، سواء بشكل أسبوعي أو بشكل شهري، ولكن يبقى فيه
0: مرجع
2: موثوقة. هي على فكرة أكم من أفلام عظيمة وما عملتش إيرادات، يعني هو ده مش المرجعية الوحيدة، يعني عشان الناس تقول الفيلم أو وحش، بس على الأقل إنه مادام هو شيء مظبوط المفروض تبقى إيراداته على الكل، والمصدر موثوق للكل، يعني ده الفير. لكن ده طبعا ما بيضمنش جودة الأفلام، يعني عشان نبقى واقعين، يعني بقى كم من أفلام عظيمة حبيناها كلنا في التلفزيون لما اتفرجنا عليها، وما عملتش ساعات ايرادات كبيره في السينما. ولكن طبعا هي مرجع ومستند مهم لحجم الاقبال للايرادات للضرائب
0: للصناع. يعني انت دلوقتي كلامك ده فكرني بحاجه مهمه جدا، حاجه زي فيلم الست لمنى زكي، فيلم رائع ومجهود كبير وفيلم حلو قوي، وما نزل ناس كتيره قوي هجمته، لما اتذاع على احدى البلاتفورمز اللي موجوده كان في العيد اللي فات اعتقد، كم من ناس شافوه بطريقه تانية وحبوه وقالوا هو ليه الفيلم ده كان بيتقال عليه كده، ما الفيلم حلو. فزي ما انت بتقول ان هو الايرادات مش مقياس نجاح، ده اللي انا عايزه اوصله للناس، الايرادات مش مقياس نجاح، ده شغل تجاره فقط، بس نجاح العمل السينمائي مش مقياسه الايرادات.
2: في ظروف كتير بتتحكم
0: طبعا، انت عندك افلام يعني بتنزل يعني مثلا تقوم ثورة فمش هيحقق بس ممكن يبقى فيلم رائع.
2: بالضبط، يعني ده حصل. يعني على ذكر ده اعتقد الفيلم كان بتاع

0: السوق المصري او الخليجي. انت بتنافسي فيلم زي سبايدر مان
1: مظبوط
0: ذا اوديسي غير الافلام المصريه. ففي عناصر كتير قوي بتتحكم في الشباك التذاكر. وده الحمد لله احنا هو الجواهرجي الحمد لله عامل ايرادات كويسه في جوه مصر وبره مصر. ده من بيوصلني من الشركه المنتجه من عند استاذ وليد صبري.
1: بوجه له تحيه كبيره جدا استاذ وليد بجد. استاذ وليد صبري
0: طبعا منتج كبير
1: وتاريخ طويل وعنده باع طويل جدا. التجربه بالنسبه لك انت كمخرج في الفيلم ده كانت عامله ازاي؟ وايه اكتر حاجه فاجئتك في الشغل مع هنيدي ومنى ومع استاذ وليد؟
0: لا يعني انا كان ليا تجارب مع استاذ وليد وانا مساعد مخرج من سنين كتير يعني. وهو شخص يعني مهذب جدا وصديق ومنتج فاهم ومحترم
1: طبعا
0: ومثقف ويعني الشغل معاه لذيذ جدا. مونة وهنيدي طبعا كنت مونة اشتغلت معاها برضو يعني.
1: ايه اللي فاجئك مع مونة وايه اللي فاجئك مع هنيدي يعني شفت
0: اللي فاجئني مع مونة ان هي عندها حضور في الكوميدي زي اي جنر
1: زي الدراما او زي التراجيدي
0: زي اي حاجه. هي متمكنه ومخلصه وتخش تتعامل بنفس الطريقه بصرف النظر عن انه ده عمل كوميدي تراجيدي. هو نفس الالتزام نفس الانضباط زائد ان هي موهبه طبعا كبيره.
1: طبعا
0: الاستاذ هنيدي بقى طبعا يعني هو دمه خفيف هو الشد وبره الشد يعني. انا اعرف ناس كتير وانت طبعا يعني مش بالضروره ان النجم الكوميديا يبقى دمه خفيف. يعني ساعات بيبقى في عوامل تانية وضغوط تانية ما بيبقاش الشخص بنفس درجه خفه الدم. لا هنيدي دمه خفيف فعلا يعني في الحياه الطبيعيه وفي التصوير زائد انه طبعا يعني
1: سوبر ستار طبعا
0: جدا. وملتزم جدا ومنضبط جدا ويحترم المواعيد لا فنان جميل واستمتعت بالشغل معاه.
1: اسلام خيري انت تعاملت مع الكبار ايه اكتر حاجه يعني بتميزهم هم ان جنرال؟ يعني انت تعاملت مع الكبار وتعاملت مع الصغيرين بس ايه اللي بتفتقده في الصغيرين شفته في الكبار ونفسك يكون موجود في النجوم الصغيرين؟
0: والله بصي هم الصغيرين برضو انا ما اقدرش اقول ان هم ما عندهمش نفس الانضباط يعني او نفس الشغف او كده يعني. انا مع غزي مثلا او مع مصطفى غريب الاثنين اشتغلت معاهم والاثنين بصراحه يعني فاجئوني بان هم عايزين يبقوا شغالين على نفس تعرف الصناعه عندنا صناعه عريقه وكبيره وقديمه وليها رولز واعراف بتتوارث. فهم طالعين اغلبهم يعني ما اشتغلتش مع كل الناس الشباب عشان اقول بس اغلبهم متعلمين من اللي قبلهم واللي قبلهم متعلمين من اللي قبلهم زي انا بالظبط وزي كنت كمان يعني. اكيد كان ليكي تجارب مع
1: طبعا بموت في كل الاساتذه الكبار طبعا
0: كده ومدارس مختلفه اشتغلتي معاها فهو نفس الموضوع عندنا انه الاهتمام بالتفاصيل الصغيره والانضباط بالمواعيد والشغف ان انت تبقي عايزه تعملي شيء مختلف ده موجود في الكبار بصراحة وفي
1: الصغيرين
0: يعني اللي اشتغلت معاهم يعني.
1: اسلام خيري انا بشكرك جدا على المداخلة دي. للأسف في نشرة دلوقتي فلازم اختم بسرعة بس انا عايزة استضيفك هنا ان شاء الله تنورني ونتكلم على كل اعمالك لان انت بجد بجد انت عندك حاجات مهمة جدا ومحطات مهمة جدا في مشوارك بجد.
0: ان شاء الله ربنا يخليكي وسعيد قوي بالمداخلة
1: نتقابل قريب
0: نتقابل قريب
1: ان شاء الله. ميرسي يا اسلام ميرسي شكرا
0: شكرا
1: جدا. والف مبروك ويا رب الجواهرجي يحقق ايرادات كبيره جدا يا رب. شكرا. استنونا دقايق بعد الفاصل هرجع لكم تاني وموسم صيف ساخن جدا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التاسعة على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا تؤكدان أن قرار إسرائيل طرح عروض جديدة لتنفيذ مشروع إيوان الاستيطاني في الضفة الغربية غير مقبول، وتجدد التأكيد على هدف حل الدولتين.
2: لجنة وسياسة نقدية بالبنك المركزي تبقي على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي.
1: مجلس الوزراء يوافق في اجتماعه الأسبوعي على عدة قرارات خاصة بدفع الاستثمار وإقامة المشروعات بعدة محافظات ومناطق.
2: الجهاز المركزي للمحاسبات وديوان المحاسبة بدولة قطر يوقعان على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الرقابي بين البلدين.
1: وزير الصحة يبحث مع وزيرة التعاون الدولي القطرية سبل دعم الأشقاء الفلسطينيين والتعاون المشترك.
2: مصر وتركيا وقطر يدينون الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة التي تقوض من الجهود الإقليمية المبذولة لتنفيذ خطة السلام الشاملة لإنهاء الصراع في غزة.
1: وزير الخارجية يؤكد أن التصعيد العسكري لن يؤدي للاستقرار ولن نسمح بتهديد الملاحة.
2: البنك المركزي يعلن وصول تحويلات المصريين في الخارج إلى 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026.
1: وزير الكهرباء يبحث مع الشركة العالمية المنفذة مراحل تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف المشروعات والخدمات بعدد من مدن الصعيد الجديدة.
1: إلغاء المهام الأدائية في مقررات الصفوف الدراسية بالمرحلة الابتدائية.
2: رئيس الوزراء يلتقي أوائل طلبة الثانوية العامة ويستعرض جهود الدولة لتوفير تعليم متميز للطبقة المتوسطة.
1: انتهى موجز الأخبار، وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبنرجع مرة تانية مع كل مستمعينا واللي بيسمعونا دلوقتي في كل حتة ومعاكوا على الهواء. وزي ما قلت ان السنة دي صيف ساخن جدا وافلام كتير جدا جدا. واكتر حاجة عجبتني السنة دي ان ما كانش حد قلقان ان فيلمه ينزل يبقى قدام فيلم تاني. الاسامي كبيرة جدا اللي موجودة في الصيف ده زي ما قلت في دواتوهات كتير جدا السنة دي وكمان بطولات جماعية. واللي اقدر اقوله ان في حب شديد جدا واعتقد ده اللي عمل اقبال اكتر على الافلام دي. منى زكي وهنيدي والجواهرجي واحمد السقا وياسمين عبد العزيز وخلي بالك من نفسك. يمكن ده من الحاجات اللي احنا كنا مبسوطين جدا جدا ان احنا بنشوفهم مرة تانية مع بعض بعد مرور سنين جدا جدا بيتقابلوا في افلام. ولكن اللي قدر فعلا يجمع الاثنين دول مع بعض في فيلم واحد هو فيلم خلي بالك من نفسك. وهو هو المخرج معتز التوني الصديق الغالي اللي أنا عن نفسي بحترمه جدا كمخرج سينمائي وكمان كممثل لما بيطلع في أدوار. معتز التوني من المخرجين المهمين في الكوميديا. أقدر أقول معتز التوني وأحمد الجندي من أكتر المخرجين المتميزين في الكوميديا. ولما بيعملوها بيحاولوا على قد ما يقدروا أن هم يطلعوا المنتج أو المشروع على أفضل وجه. و علشان كده هو معايا النهاردة في مداخلة عايز أقول له وبارك له على خلي بالك من نفسك وأقول له زيك يا معتز الأستاذ.
2: لا ربنا يخليك يا زكي إنجي, أنت اللي مولعة الدنيا في الفيلم. أنا مش عايز أتكلم بعد التقديمة الكبيرة دي.
1: ده أنا حاجة صغيرة أنا طمعانة بعد كده بقى في دور بطولة لو سمحت.
2: طبعاً
1: أرجوك بقى
2: أحلى دي في يا حبيبي في والله العظيم حقيقي
1: حبيبي يا معتز. أنت عامل إيه؟
2: والله الحمد لله.
1: ويمكن قبل ما اسألك على الفيلم عايز اعرف ايه اللي هو الجديد اللي انت دخله قريب ان شاء الله.
2: ان شاء الله في فيلم نازل قريب, يعني مش عارف هينزل في نص تسعة او امتى لسه محددوش الميعاد. في فيلم بتاع الاستاذ كريم عبد العزيز عامل الفيلم حلو قوي, احنا عاملين مع بعض فيلم حلو قوي الحمد لله. كريم عبد العزيز وياسمين صبري ومصطفى خاطر, وان شاء الله هينزل قريب باذن الله ومطلوب عائليا.
1: مطلوب عائليا بالظبط.
2: وايه تاني بس يعني
1: والبودكاست اللي بتنافسني فيه هتكمله ولا مش هتكمله؟
2: والله نفسي اعمل منه جزء تاني
1: لازم.
2: بجد يعني نفسي حقيقي, انا بحب البرنامج ده قوي قوي قوي. ان شاء الله اعمل منه جزء تاني ان شاء الله. وعندي فيلم باذن الله لسه يعني لسه في كلام يعني ان شاء الله مع الاستاذ تامر مرسي برضه لسه بنظبط. وعندي مسلسل في ام بي سي احمد عيد ومرنا جميل وبيوم فؤاد, مسلسل اوف سيزون 15 حلقه شغال عليه ده دلوقتي باذن الله
1: ان شاء الله. احنا في انتظار كل الاعمال دي. والله اكبر الله اكبر الله اكبر من عينين اي حد. اشتغل واعمل شغل حلو.
2: ربنا يخليك ربنا يخليك انجي. والحمد لله انا يعني دلوقتي بقضي وقت حلو طبعا لان فرحان بنجاح فيلم خلي بالك من نفسك, لانه حقيقي نجاح الحمد لله ورد فعل حلو قوي قوي قوي قوي من الناس. ياسمين عبد العزيز طبعا خطيره, احمد السقا انا شايف ان هو الفيلم ده رجع احمد السقا في الكوميدي بشكل حلو جدا.

0: الفيلم ده والنجاح ده في الخليج وفي مصر وفي كل حتة، فالحمد لله ده بيفرح جدا بصراحة.
1: حضرته ازاي للأكشن مع ياسمين عبد العزيز؟
0: طبعا بصي
1: عملت الحاجات بنفسها ولا كان ستانتس، كانت
0: لا والله
1: دوبلير؟
0: في كتير، في حبة حاجات كتير عملتها ياسمين. الفيلم ده كان كاتبه مع، يعني كاتبه شريف الليثي. شريف ان هو قلت له يا ابني ده حاجات اكشن، هي ياسمين هتعمل كده؟ فقال لي هو كان قعدنا مع ياسمين حبه، طب انا يا جماعه عايز اضرب وعايز اجيب حد وعايز حد يعمل مكاني مش عارف ايه، وعايزه عايزه الحاجات الصعبه قوي بس سيبوني اعملها. يعني هي ياسمين كانت متحمسه قوي قوي قوي بصراحه للفيلم، انها عايزه تعمل كل الحاجات بنفسها. وفي نفس الوقت ان احنا برضو نخلي ياسمين هي اللي تعمل اكشن، وبتكلم ان السقا هو ما يعملش اكشن خالص طول الفيلم، يبقى طول الفيلم ما بيضربش، ما بيعملش غير اخر 5 دقائق في الفيلم بس، بقى اعتمدنا على ان هو هيبقى من
1: حجمتوه
0: كتر
1: ازاي انه ما يعملش اكشن؟ حجمتوه ازاي انه ما يعملش؟
0: هو كل مشهد اكشن هيبقى موجود. يا احمد ما انت مش في المشهد اصلا، انا اجي اتفرج. قلت له ماشي حاضر. فبصراحه ان احنا نعرف نظبط، يعني ده ربنا طبعا قبل اي حاجه، ان احنا نعرف نظبط ان هو فكره ان السقا هو في المنطقه دي خلت الناس كلها داخلين يقولوا ايه ده ياسين بتعمل الاكشن والسقا اللي بيعمل الكوميدي. فدي كانت بالنسبه لهم، وياسين طبعا بتعمل كوميدي هما الاثنين، بس فكره ان هم يعني يبقوا
1: يبدلوا
0: مقتنعين
1: الادوار.
0: بده.
1: انت كنت
0: ده كان صح.
1: كمخرج كنت عايز تعمل كده عشان تطلع الموضوع بطريقه تانية، يعني طريقه غير متوقعه؟ انت كنت
0: طبعا
1: كين قوي على الحته دي؟
0: طبعا بصراحه، لانه يعني هي فجاه جت، بس يعني جت مش فجاه، مع وجود احمد السقا بقى فجاه في حاجه احنا بنفكر فيها. نهار اسود احمد السقا معانا في الفيلم، ولما بعتنا له الورق وشريف راح قعد معايا وقرا، فتمام يلا انا معاك، وان هو تحمس اصلا ان هو يخش من السكه دي. طب ما تش تعمل لي مشهد في الاخر؟ قلت له والله يا سقا خلينا بس كده، لان الفيلم كله انت لو ما ضربتش اصلا، لو انت بالنسبه لك تضرب بالصدفه او بتضرب مش واخد بالك، دي كانت بالنسبه لنا هي دي البيعه، دي الحاجه الجديده، ان انت مش انت احمد السقا، وهي مش هي ياسمين اللي بتهزر طول الوقت من منطقتها دي، لا هيبقى في هزار مختلف. فده كان بالنسبه لنا تحدي صعب، وان الفيلم يعني يبقى حلو بالسفر بالمزيكا بضيوف الشرف اللي جم فيه، ضيوف شرف كتير جدا كمان
1: كتير
0: في
1: جدا.
0: الفيلم.
1: ازاي بقى قدرتوا تقنعوهم او هم رحبوا على طول؟
0: في ضيوف شرف متعب قوي منهم، انجي علي اللي كانت تعبانه قوي. لا خلاص والله انت جيتي بمنتهى الحب.
1: انا عايز اقول لك طبعا ياسمين وسقى على راسي من فوق، بس انا بجد بجد انت ليك غلاوه جدا جدا، وانت
0: حبيبتي والله
1: بالذات انت
0: العظيم
1: عارف يعني.
0: عارف
1: والله
0: عارف.
1: بجد يا معتز من زمان يعني. ف يعني
0: بص الحمد لله، ما هو ده يعني ده اللي خلى كتير من، يعني ميشيل ميلاد جه عمل معانا ضيف شرف كان جميل جدا، بيومي فؤاد،
1: اياد نصار،
0: مصطفى، اياد نصار، مصطفى ابو سريع، عمرو سعد، كل النجوم دولت، مش عايز انسى حد برضو، محمد ثروت، كلهم جم
1: بحب
0: بحب جدا بصراحه، بحب يعني الحمد لله ليا ولياسمين والسقا، ان هم جاي ناس حابين الفيلم وحابين الفكره وعايزين يشاركوا فيها، وكل واحد جاي يعمل بصمه لطيفه، يعني جاي يعملها بحب. يعني حتى انا لما حتى فاكره لما كلمتك انت في دور، هو مذيعه وراديو مفيش حاجه جديده، بس انت اللي هتبني فيه. يعني حتى دايما الافيه لما بيقطع بنقطع بعد كده على السقا ان هو لوحده والمذيعه اتقتلت، فدي فكره دايما بتضحك، يعني ان ياسمين شريره للدرجه دي قتلت اي حد بيبقى جنبه. ففكره الافيه نفسه الناس كلها جايه تعمل ده بحب، طبعا بيفرق بصراحه.
1: طبعا انت محبوب من الناس كلها وانت
0: حبيبتي
1: غالي عند
0: ربنا
1: الناس
0: يخليك
1: كلها والله
0: ربنا
1: يا معتز
0: يحفظك.
1: بجد. النهارده ايه اكتر موقف مش ممكن تنساه ابدا من الفيلم ده؟
0: لا في موقف كتير قوي ما تتنسيش، علمني. لا يعني والله لا بص، هو فكرة ان
1: ايه موقف في التصوير او يعني مشهد معين؟
0: بص لا هو يعني المشاهد اللي انا في مشهد بحبه جدا جدا جدا، اكتر مشهد بحبه في الفيلم المشهد اللي هم بيسيبوا بعض فيه، التمثيل بالعياط، ياسمين بتعيط، عامله مشهد، كانت عامله مشهد حلو قوي، حتى بنهزر جوه المشهد بس الناس تاثرت بيه، ان هو فكره هم سووا بعض وبقوا مستنيين النتيجه. يا نهار اسود انت سبت دي، انت هتشوف على اللي هيحصل لك. المشهد ده بحبه لانه معمول رايق قوي، وهم جم كانوا عايزين يمثلوه، مثلوه حلو قوي، كانت بصراحه يعني وبتعيط بجد، وعملته حلو قوي قوي. فده المشهد اللي بحبها فعلا في الفيلم. الكواليس فيه حاجات كتير قوي حلوه طبعا، سقى ان هو طبعا طول الوقت مهايبر ويلا بينا يلا نعمل، طبعا ان انت فجاه بتتعاملي مع نجوم كبار، يعني انا وسقى الحمد لله اشتغلنا مع بعض كتير، بس طول الوقت انا مساعد. اول مره ابقى انا مخرج وهو البطل في الفيلم. ياسمين احنا اشتغلنا مع بعض قبل كده مسلسل هربانه منها، كنا عاملين مع بعض حاجه، بس اول مره فيلم سينما، وبرضه انت متحمله طول الوقت المسؤوليه. ياسمين بتقول لي طول الوقت انا بقالي 7 سنين ما عملتش افلام، انا راجعه في وسط السينما هنعمل ايه؟ عايز اعمل فيلم يكسر الدنيا. احمد السقا انا برضو اول مره اشتغل مع بعض كمخرج، فطبعا مسؤوليه، انت محطوط عليك مسؤوليه طول الوقت بان الناس دي لازم ينجحوا، يعني
1: اه،
0: اكتر
1: ونجمين
0: ينجح ونعمل
1: كبار
0: فيلم. نجمين
1: والتعامل
0: كبار طبعا
1: وارضاء الاتنين برضو بيكون صعب، وازاي تقدر
0: بيكون صعب،
1: طبعا.
0: طبعا
1: اه طبعا.
0: طبعا، لانه ده نجم وهي نجمه، وكل واحد فيهم عنده حساباته وعنده تفكيره
1: تاريخه
0: وعنده
1: مع
0: شكله
1: الجمهور
0: طبعا،
1: وكده. اه طبعا.
0: وعايز يقول من مش عايز الناس تستغربه، ومش عايز يبقى شكله غريب عليهم، لان برضه كمان الجمهور اتغير. يعني فكره، يعني لا هو الجمهور كمان اللي بيخش لك السينما دلوقتي، لو ياسمين بقى لها 7 سنين ما عملتش افلام، لا فالجمهور مختلف، هم عايزين يشوفوا ياسمين اللي بيشوفوها في المسلسلات في الدراما، هنا هتشوفوها بشكل تاني بشكل
1: صح.
0: لطيف. فانت برضو عندك مسؤوليه، عندك مسؤوليه ان السقا بيعمل الاكشن ومعروف انه، لا انت عايزه تقدمه لهم بشكل مختلف، وانت شايله مسؤوليه الاثنين دول ان هم نعمل فيلم وينجح. ما دي صعبه في وسط الافلام اللي موجوده، انت في افلام كتير قوي في السيزون، في افلام بجد كتير، لما
1: رأيك
0: تفضلي
1: ايه يا
0: موجوده.
1: معتز في السيزون ده كمخرج بقى؟ اطلع بره، خلي بالك من نفسك.
0: اوكي
1: والسيزون كده كله والدواتوهات، زي ما قلت في 2 دواتوهات محبوبين جدا رجعوا مرة تانية يتقابلوا بعد فترة طويلة، هنيدي ومنى وسقا
0: طبعا،
1: وياسمين، وطبعا في كمان عندك عوضي
0: ببارك
1: ومي
0: انا برضو
1: عمر
0: طول الوقت كلام حضرتك، ببارك لهم طبعا، ببارك لمنى زكي ومحمد هنيدي
1: هنيدي. اه
0: بفيلم حلو قوي، وهم واسلام خيري طبعا عامل مجهود وفيلم، لان احنا كمان عارفين فيلم بقاله كتير قوي كان
1: قوي.
0: مستوى
1: اه
0: بقاله حبه، فان هو يطلع بالشكل ده ويطلع فيلم حلو ويعمل ايراد طبعا ده حاجه، وان الناس تتقبل برضه، ما هي احنا برضه كنا خايفين، يعني لان جمهور السينما بتتكلمي فيه من 15 ل 25 دول الاكثر فعاليه، والجيل بتاعنا بقى اللي هو الناس اللي اتفرجت على كل افلام هنيدي وكل افلام منى وكل افلام ياسمين والسقا، فبرضه انك تعرفي تبقي موجوده في وسط الافلام، يعني في افلام دلوقتي كل افلام شبابيه، في افلام كتير
1: طبعا.
0: مختلفه، فانك تبقي موجوده وبتنافسي ومحطوطه في وسط دولت وبتجيبي ايراد وبتشغله، ما ده طبعا صعب. لا هو طبعا سيزون صعب بصراحه.
1: وبس اللي عاجبني ان ما كانش حد قلقان انه ينزل، يعني رغم الاسامي دي ساعات تقول ايه لا انا مش عايزه انزل دلوقتي عشان فلان عنده فيلم فمش
0: صح
1: ضامن ان انا انجح، حد تاني لا ممكن ما حققش نفس الايرادات، لا ممكن يبقى فيلمه احلى من فيلمي فمش عايزه هشيله الوقت تاني، بس كل الافلام نزلت في وقت واحد. يعني اعتقد السيزون الصيف السنه دي افلام كتير قوي عماله، يعني الانتاج الحمد لله عماله بتفرز فيلم ورا فيلم ورا فيلم، نهايه بمحمود التاني دلوقتي بتاع تامر هجرس. دي ظاهرة صحية جدا ان كلها اسامي كبيرة، كلها ناس مهمة، وكله مش قلقان، كله نازل طاخ تيخ، ده حلو، يعني حاجة حلوة. فاهم
0: طبعا.
1: قصدي؟
0: بص يا انجي، هو دايما سيزون الصيف سيزون صعب، لان كل اسبوعين بينزل فيلم، كل اسبوعين من الاسبوعين اللي تلاته بينزل عليك فيلم. انا مثلا انا السنه اللي قبل اللي فاتت كنت عندي اكس مراتي مع هشام ماجد وزن محمد ممدوح تايسون، فانت كل شويه بينزل. احنا برضه نزلنا السنه اللي قبل اللي فاتت اخر سيزون، وقعدنا واشتغلنا عملنا 96 مليون، كان رقم كبير قوي، نزلنا اخر شهر 7 وفضلنا قاعدين في
1: قعدتوا
0: كله،
1: كتير. اه طبعا كان حلو قوي
0: قعدنا
1: الفيلم ده
0: حبه
1: طبعا.
0: طبعا. فانت فكر يعني مثلا كل ما بتنزلي بدري ان السيزون بيخلص، الناس مسافره، فانت عايزه تلحقي تعملي فلوس، وعايزه وفي افلام بتنزل عليكي برضو، يعني هو سيزون صعب بصراحه. بس لانه الناس بقت، انت مثلا اوقات كمان من كتر صعوبه السيزون، انت في افلام اجنبي موجوده
1: صح
0: صعبة،
1: بتأثر.
0: يعني في سبايدر مان، في
1: اوديسي، ايوه في
0: اوديسي، في افلام كتير نازله عليكي وعامله محققه قبليكي من زمان، وفي ناس بتجري عليها جد، يعني كانت افلام دي يعني سبايدر مان بالحجز،
1: ايوه
0: اوديسي بالحجز، فانت بتنافسي كمان مش الافلام بس اللي حواليك،
1: المصري
0: بتنافسي كمان
1: الاجنبي
0: الاجنبي،
1: كمان صح.
0: فانت هو سيزون صعب بصراحه.
1: هل الجمهور النهارده بقى صعب جدا ارضائه في الافلام بتاعت الكوميدي؟ أفلام الكوميدية، يعني جمهور بقى صعب إنك تقدم له حاجه كوميدي، انت بالذات يعني انت في الحته دي بتعملها ببراعه شديده جدا،
0: الحمد
1: وقت
0: لله.
1: بتحاول ان انت تنجح فيها، لان الناس محتاجه تضحك، والناس عايزه تضحك،
0: طبعا
1: ومش عايزه تضحك اللي هو بتيجي بتقرصني وتضغط عليا عشان اضحك بالعافيه،
0: عشان اضحك طبعا
1: دي دمها بيبقى تقيل جدا، بس
0: طبعا دي مصيبة.
1: دي مصيبه. فطبعا ده صعب قوي، والكوميديا صعبه قوي عكس
0: أوي
1: ما في
0: أوي.
1: ناس كتيره جدا متخيله.
0: أنا
1: ودي
0: طول
1: مصر.
0: عمري بواجه الحتة دي، من يقول لك لا بس الممثل لا، ما هو الممثل لما بيعرف يضحكني والممثل بيعرف يهزر ده صعب. يعني هو الموضوع مش سهل خالص، لا هو صعب إنك تعرف تضحكني وتعرف تخليني قاعد في السينما مبسوط. دي صعبة، يعني سهل انك تخليني اعيط طول ما انا بقول كده الجملة دي، سهل
1: طبعا
0: تخليني سهل اخليك تعيط بموقف تقيل يمسك، هتتوجعي هتتأثري، انما اخليك تضحك طول الوقت وخارج مبسوط وتقول والله فيلم حلو، انا مبسوط، انا مودي بقى حلو وخارج من الفيلم سعيد، لا دي صعبة صعبة. لان هي وللاسف برضو اوقات، مرة كان خالد دياب قعد يقول لي هو ليه ما بيقدروش المخرجين الكوميديين؟ قلت له احنا متقدرين، احنا واخدين حقنا، احنا تمام. قعد يقول لي بس دايما ما بيهتم، لا انا بشوف بالعكس المخرج الكوميدي ده او العمل الكوميدي هو ده اصعب، يعني ده ارضى يعني ارضاء للجمهور بشكل قوي، انه في الاخر السينما متعه، انت
1: صح.
0: اديتني المتعه، انت خليتني خارج مستمتع بفيلم انبسطت، نسيت فيه مشاكلي، نسيت فيه حياتي لمدة ساعتين، مش سنتين، لمدة ساعتين
1: ساعتين بتفصل عن العالم كله،
0: عن العالم،
1: صح.
0: وبضحك من قلبي وفرحان وضحكت مع الناس دي وخرجت مبسوط. لا هي صعبة، هي صعبة
1: انت
0: جدا
1: بص اللي
0: جدا
1: انت قلته
0: بصراحة.
1: ده، يعني اخد حد ويبقى دافع فلوس وعايز يهرب من كل مشاكل الدنيا والستريس ساعتين علشان يحاول يفصل ويضحك من قلبه، دي اصعب حاجة في الدنيا. ده انت حتى في
0: طبعا
1: الحياة عادي ما
0: في
1: بتقدرش
0: الحياة
1: تعملها. بالظبط.
0: صح. ودي كمان بتبقى هي نفس زي قوتها كده، هي برضو دي صعوبتها، لو الفيلم ما بيضحكش او انت بيع لي بيعه ان انا الفيلم ده اخش وانبسط فيه واضحك واخش اتصدم ان الفيلم ما ضحكنيش، طب ما دي هي دي نفس قوتها برضو، اللي هو في الاخر بترجع تقولي يا نهار اسود ده انا فاكر الفيلم يا عم هيضحكنا ما ضحكناش ده انا
1: بس معتز، ممكن اقول لك على حاجه بصراحه، انا بتحصل لي دي ساعات اسمع كلام لدرجه بقيت اشك في نفسي، اللي هو كلام كتير قوي عن افلام اوفر، اخش
0: ما تلاقيش كده
1: ما لا ده ايه ده، العيب فيا ولا في ايه
0: صح؟
1: بالظبط؟ ده بيحصل
0: هو
1: بجد يعني.
0: صح؟
1: انا دي عارف ساعتها بتحس بخيبه امل
0: ايوه
1: حقيقيه.
0: احباط رهيب صح؟
1: ده بجد بيبقى فيه احباط، لانك بتبقى فعلا نازل واوريدي انت منفعل جدا وعايز تروح، لانك فعلا محتاج انك تضحك وعايز تغير جو، فتروح ما تلاقيش ده، فحقيقي بيحصل لك احباط فوق الاحباط اللي انت نازل تفك منه،
0: هو
1: فبتبقى
0: الاحباط اللي
1: صعبه
0: انت
1: قوي.
0: نازل. ايوه طبعا
1: والله
0: انا ناقصكم.
1: اي بالظبط، وانا ناقصاكم بالظبط. والله العظيم بجد ده بيحصل وده بيضايق جدا.
0: طبعا
1: طب
0: للاسف
1: هسألك سؤال تاني، شفت ازاي قرار الشركة المنتجة بحجب الإيرادات؟ يعني السنة دي كل شوية حد يطلع يقول أنا مكسر الدنيا، أنا محقق إيرادات كتيرة، أنا مش عارف إيه، وللأسف إن السنة دي أول سنة أنا أشوف حاجة زي كده. يعني أنا كنت من زمان قوي وبشوف الأفلام والتوزيع واشتغلت في المجال ده كتير جدا، عمري في حياتي ما لقيت إن بقى في دلوقتي شركات منتجة بتحجب الإيرادات، لأن مبقوش واثقين في الأرقام أو في المصدر اللي بيقول لهم إن الفيلم ده فعلا نجح، الفيلم ده فعلا عمل كذا، الفيلم ده فعلا عمل كذا.
0: لا هقول لك، هي المشكله انها اصبحت ان اللي معاه موبايل بيكتب اللي هو عايزه، انا النهارده عامل مليون وكذا، انا النهارده عامل 5 مليون، انا النهارده عامل 20 مليون. فانا كنت يعني بصراحه احترمت جدا قرار الاستاذ تامر مرسي انه لا انا مش هخش في منافسه ما بين كل واحد هيكتب اللي هو عايزه. يعني مثلا ممكن قال لي ممكن تبقى احنا النهارده عاملين مثلا 4 مليون جنيه فتلاقي الفيلم الاخر يقول لك انا عملت 6. طب ما هو الموضوع مش بالجمله. فعشان كده فكره انك تحجبي رايك او تحجبي الرقم عشان لا، هو في الاخر لو عايزين بجد، ما هي في الاخر في تذكره وفي ضريبه على التذكره، فاحنا ممكن نقول اتباع كام تذكره بجد، وكل فيلم هيبقى عارف عمل كام تذكره. لان هي لما بقت خلاص هي في الاخر كل واحد ماسك موبايله بيقول اللي هو عايزه، لا ده مخلي الارقام كلها ما بقتش حد عارف، ما حدش عارف فعلا.
1: ما هي دي لخبطت الدنيا جدا، وما بقتش واثق. انت مشكلة ما بقتش واثق. واللي انا عايزة اشرحه بس للناس يعني برضو من خلالك، ان الايرادات مش هي سبب او مش هي اللي بتقول لو الفيلم ده نجح ولا لا. يمكن كنت لسه بعمل مكالمه قبل كده، ساعات افلام بتنزل افلام رائعه وما بتحققش ايرادات بسبب بقى ظروف ثوره، ظروف مرض زي كورونا، زي فيلم الست يمكن كنت
0: الكهرباء
1: لسه بقول
0: اللي كانت
1: كهربا.
0: بتقطع. ايوه طبعا.
1: يعني عندنا مثال، يعني انا كنت لسه بقول حتى مثلا مثال فيلم الست لما نزل حصل عليه كلام كتير جدا، لما جه بعد كده نزل على احدى البلاتفورمز بعد كده وكل مصر شافته اشادوا بيه، فالناس
0: قالوا
1: اللي كانت
0: الفيلم
1: بتقول
0: حلو.
1: حلو
0: ايوه
1: ولا
0: صح.
1: وحش شافوا الفيلم وطلع اكنه بيتعرض للمره التانيه، فاهم قصدي؟
0: صح.
1: فده بيحصل كتير جدا وحاجات كتيره قوي، يعني اسوار القمر نزل كان في وقت برضه ثوره، وبنك الحظ، بنك الحظ
0: طبعا
1: ده
0: فيلم
1: من احلى الافلام اللي يعني
0: كوميدي
1: رهيب
0: اللي حصلت طبعا.
1: بالظبط. ففي افلام يعني الايرادات ما هياش المقياس الاساسي
0: لنجاح
1: لنجاح
0: الفيلم
1: عمل
0: طبعا
1: بجد
0: طبعا.
1: والله. انا عايز اقول كده للنجوم كمان، لان فعلا ده موضوع الايرادات دي حاجه تجاريه بحت، فلوس بحت، بس الفيلم والتمثيل والموضوع وده اللي بيعيش. يعني في افلام، يعني انا النهارده انت كمخرج النهارده ايه اكتر فيلم بيضحكك او بتحب تتفرج عليه ومهما اتفرجت عليه ما زهقتش منه؟ ده
0: يعني
1: سؤالي.
0: في كل، يعني هقول لك، هقول لك افلام كتير قوي. هقول لك الليمبي اللي بالي بالك، صعيدي في الجامعه الامريكيه، في افلام، هقول لك افلام كتير قوي، افلام عاشر، افلام احمد حلمي، اسف على مثلا،
1: آسف على الإزعاج.
0: اسف على الازعاج مثلا اللي هو كده رضا. لا في افلام عاشت وبتتفرج عليها لحد دلوقتي بتتحكي بنجومها، بتحبي تيمور وشفيقه، فيلم بتتحكي عليه لحد دلوقتي، الرجاله في التلفزيون بتتفرج عليه بتتحكي. في افلام كتير هي نجحت وافلام ناجحه، وفي افلام عملت ايرادات منهم كتير جدا جدا
1: طبعا، وفي
0: الافلام
1: ما
0: دي،
1: عملتش وبرضه
0: وفي ما
1: ناجحة.
0: عملتش لظروف وناجحه. انا مثلا فيلم سمير وشير وبهير عمل 7 مليون جنيه او 7 مليون ونص في السينما، بس هو فيلم، لا هو هو عمل جيل، عمل ناس،
1: لا
0: هو
1: لا ده كسر الدنيا، ده يجنن. انا عايز اقول لك ان انا ساعات دلوقتي بقوم حاطاه على البلاتفورم يعني واقعد اتفرج عليه في البيت.
0: ايوه انا بقول لك في افلام، بس مثلا ساعتها ما جابش الايراد لانه ما كانش لسه النجوم دول نجوم،
1: معروفين صح.
0: بس في الاخر هو فيلم بيضحك، هيفضل عايش موجود. عدل حبه يفتكروا فهمي وشيكو وهشام ماجد بيقولوا ده سمير وشهير وبيقولوا عليه
1: ايوه
0: الافلام دي
1: ايوه
0: بيقولها لهم في الشارع.
1: صح.
0: انا قصدي بس ما جابتش في ساعتها مثلا فيلم عمل 7 مليون ونص، بس هو فيلم نجح. انا مثلا كان عندي فيلم برضو بحبه بتاع رامز جلال اللي هو مراتي وزوجاتي، وعملنا مش فاكر، وفي فيلم مثلا بتاع كلب بلدي عملنا 16 مليون، بس ساعتها كان في افلام جابت فلوس اكتر، بس هو ساعتها الرقم ده كان كويس جدا. ما تحسبهاش بالارقام لان هي فعلا الفيلم هو اللي هيعيش، هو اللي بيكمل.
1: تفهم مين بقى؟
0: ما فيش بقى تقولهم ازاي بيناموا ساعتها لما تيجي تسرحي يناموا بقى.
1: ترولي بتشور.
0: دهشور
1: شور
0: اول وصلت دهشور.
1: اول وصلت دهشور بجد. انا عايز اقول لك انا كل ما بشوف الحلقه دي بينك وبين توته بموت فيها،
0: خطير.
1: وكانت دي واز ترندنج على كل السوشيال ميديا، ونفسي
0: الحمد لله
1: البودكاست ده يرجع تاني. وقول
0: والله،
1: لي
0: وانا كمان نفسي.
1: مين اكتر حد استضفته في البودكاست ده وما كنتش متخيل ان حلقته هتسمع قوي كده؟ او يعني
0: بص هناك كذا حلقه، يعني مثلا في من الحلقات اللي انا نفسي كنت خايف منها قوي قوي قوي وطلع، يعني مثلا في حلقات انا بحبها جدا برضو، مصطفى ابو سريع حلقته جميله جدا بحبها، في النور النبوي انا من الحلقات اللي انا ما كنتش عارف انها تطلع لطيفه قوي وحلوه وبتضحك قوي كده. انا مثلا عملت حلقه مع ماجد الكدواني، وده استاذ ماجد
1: طبعا.
0: ماجد الكدواني، الحلقه دي كنت، لا طلعت لذيذه لذه، يعني من الحلقات الممتعه. عملت حلقات كتير الحمد لله حلوه قوي قوي. انا بحب البرنامج ده فعلا. عملت حلقه مع ميرنا جميل، وعملت مع ثروت، وعملت مع بيومي فؤاد، عملت
1: أيوة.
0: مع،
1: لا لا عملت كتير، كان تحفة.
0: في
1: مين
0: حلقات
1: اللي
0: بس
1: نفسك تستضيفه مع ما توفقتش في أول سيزن؟ مين بجد اللي نفسك تستضيفه؟
0: نفسي استضيف كريم عبد العزيز حقيقي، لان احنا لما بنقعد ولما اشتغلنا مع بعض الفيلم، هو لو قعدت معاه هنطلع كميه حكايات، لان احنا عارفين بعض من زمان وكنا مع بعض في المعهد، فعندنا حكايات كتير قوي قوي. نفسي يجي معاه حلقه. ياسمين عبد العزيز برضو نفسي هتبقى حلقه، انا حاسس انها هتبقى
1: حلوة.
0: ضحك قوي، لان هي ما بتبي، يعني تبقى قاعده دايما في البرامج بتبقى متحفظه، بس معايا هتبقى فكه جدا.
1: هتبقى فكة.
0: لا في ناس كتير بصراحه. منى زكي نفسي استضيف منى زكي، لان احنا برضو ما بيننا، انا اشتغلت افريكانو واشتغلنا مع بعض فتره، فلا اكيد من حياتها تبقى نفسي اعملها ان شاء الله، تبقى كسر الدنيا.
1: ان شاء الله. زوجة رجل مش مهم، هذا العمل السينمائي اللي كنت قريت او كنت سمعت عنه، مفروض مشروع بيجمعك بياسمين عبد العزيز مره تانية، هل المشروع ده قائم ولا
0: والله
1: لا؟
0: يعني شكل يعني لحد دلوقتي مش عارف، بس احنا بندور على حاجه تانية يعني، لو ربنا كرم ممكن على الصيف الجاي نكون عملنا حاجه تانية انا وياسمين ان شاء الله. انا بس بقول لك انا منتظر الفيلم بتاع كريم ان شاء الله
1: إن
0: ينزل،
1: شاء الله.
0: ومطلوب عائليا يا رب ويعمل نجاح رهيب، لان الفيلم ده بحبه جدا جدا جدا، واشتغلت عليه بشكل، لان بالنسبه معايا نجم النجوم كريم عبد
1: طبعا
0: العزيز،
1: طبعا.
0: فنفسي يبقى يعني يلاقي يعني استحسان من الناس كلها، لان بحب الفيلم ده قوي، فيلم فيه موضوع وفيلم فيه حدوته وفيلم فيه تمثيل ودراما واكشن، يعني هو كوكتيل حلو قوي بصراحه. وان شاء الله في افلام تانية مع استاذ تامر مرسي بنحضرها دلوقتي، وان شاء الله تمشي على خير باذن الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله يا معتز، ربنا يا رب يوفقك. انا حاسه ان انا عملت معاك لقاء طويل،
0: عظيم.
1: بس انا
0: لا
1: عشان
0: والله
1: عايزه اقعد اتكلم معاك في حاجات كتيره جدا، لان انت عندك
0: حبيبتي
1: كذا
0: انتي
1: حاجه
0: والله،
1: ممكن اتكلم فيها. بجد
0: الحمد
1: بجد
0: لله،
1: ربنا يوفقك في اللي جاي،
0: ربنا يخليك.
1: ومبروك على، خلي بالك من نفسك، ومبروك انك رجعت ياسمين واحمد السقا مره تانية مع بعض، واعتقد دي كانت
0: الحمد
1: حاله
0: لله،
1: حاجه وحاله صعبه جدا، فانك تجمعهم تاني النهارده في عمل سينمائي دي حاجه في الاخر تحسب لكم انت والشركة
0: الحمد
1: المنتجة
0: لله،
1: أكيد، وربنا يوفقكم. وبشكرك جدا جدا على
0: ميرسي جدا
1: المداخلة دي.
0: انجي، ربنا يخليك، ميرسي
1: ميرسي
0: حبيبتي،
1: يا
0: ميرسي
1: حبيبي،
0: ليكي انك نورتينا في الفيلم،
1: ربنا
0: وميرسي بجد والله
1: يخليك.
0: العظيم، وما تبقاش اول ولا اخر
1: لا
0: مره،
1: لا
0: وان
1: لا،
0: شاء
1: لسه
0: الله
1: اللي
0: على
1: جاي
0: خير
1: أكتر
0: ان شاء
1: أرجوك،
0: الله.
1: مش
0: طبعا
1: لن أسمح لن أسمح.
0: على راسك، على
1: حبيبي
0: راسك،
1: ربنا
0: نورتي
1: يخليك، حبيبي ربنا
0: حبيبتي،
1: يخليك يا معتز،
0: ميرسي جدا ليكي،
1: بيست اوف لك.
0: ربنا يخليك،
1: ميرسي
0: الف
1: يا
0: شكر،
1: حبيبي، باي باي باي باي.
0: باي.
1: كنا مع المخرج الرائع واللي بيعمل لنا اعمال كتير جدا كوميدي بجد بنستمتع بيها جدا، المخرج معتز التوني، مخرج فيلم خلي بالك من نفسك. لو تسمحوا لي دلوقتي ممكن اخد اتصال تليفوني من الجمهور، عايزه اقول الو الو الو
2: الو
1: الو.
2: الو،
1: ايوه مين معايا؟ ايوه
2: عندك أي
1: مين معايا؟
2: هيثم.
1: هيثم اتفضل يا هيثم، احنا النهارده بنتكلم، انت متابع موضوعنا من اول الحلقه؟
2: ايوه.
1: انت بتزعق فيها، انت سامعني؟
2: ايوه سامعك.
1: طيب اوكي، النهارده احنا بنتكلم عن افلام موسم الصيف، رايك ايه اكتر فيلم رحته؟ نعم
2: متابع من الاول،
1: متابع من الاول، ايه اكتر فيلم شفته وحبيته؟
2: نعم،
1: اكتر فيلم كنت متحمس انك تروحه او شفته وحبيته في موسم الصيف؟
2: الفيلم بتاع احمد السقا،
1: احمد السقا خلي بالك من نفسك. اوكي، حبيت الدواتوهات الصيف ده؟
2: نعم،
1: كان عندنا، كان في افلام كتيره جدا فيها دواتوهات الصيف ده.
2: لا هو ده بس،
1: ده بس اللي شفته ولا شفت افلام تانية؟
2: هو ده بس.
1: اوكي بشكرك جدا، شكرا يا هيثم. ناخد اتصال تليفوني تاني عشان انا حابه برضو اعرف اراء الجمهور معانا النهارده في افلام موسم الصيف، لانه فعلا موسم ساخن جدا، فخلونا ناخد اتصال تاني واقول الو. الو، مستنيه اتصالاتكم كلكم علشان اعرف انتوا دخلتوا افلام ايه، شفتوا افلام ايه، حبيتوا ايه، ما حبيتوش ايه. مستنيه اتصالاتكم على 3835022 على الهوا هنا في اسرار النجوم. ايه يا عبد الله، في اتصال تليفوني ولا ما فيش؟ طب نطلع لفاصل دلوقتي، نسمع أغنية مع بعض من أغاني الأفلام ونرجع ونكمل حلقتنا على طول.

0: وبرجع مرة تانية مع كل مستمعينا، ويوم الخميس ولسه في أغسطس ولسه الشواطئ مليانة، وأنا معاكم على الهوا دلوقتي مع كل الناس اللي بتسمعني. والصيف ده كان فيه أفلام كتير جدا، ويمكن في حلقتنا النهاردة مش هيكون بس عن إيه الأفلام اللي في السينما، إحنا هنبص على الموسم كله، إيه الأفلام اللي بتنافس في الكوميديا والأكشن والدراما، ومين قدر يحقق إيرادات قوية ومين لسه بيحاول يثبت نفسه، إيه حكاية الأزمات اللي صاحبت العروض الخاصة وأرقام الإيرادات. باختصار هنفتح ملف أفلام الصيف ومن أوله لآخره، وهنشوف إيه اللي حصل في موسم مليان نجوم وثنائيات وبطولات جماعية ومنافسة وأزمات. خلونا دلوقتي مع الناقد الفني والسينمائي أندرو محسن، هيحل اللغز ده كله. أندرو
1: أهلا وسهلا.
0: إزيك يا أندرو، عامل إيه؟
1: أنا تمام، أخبارك إيه؟
0: اتفرجت على الأفلام ولا ما اتفرجتش؟
1: اتفرجت يعني ما ينفعش
0: مش كده. يمكن النهاردة لو سألتك، ده موسم مليان جدا، وفي السنة دي يمكن حاجة حلوة قوي، وهي الدواتوهات اللي كانت موجودة السنة دي ما بين عوضي ومي عمر، ما بين منى زكي وهنيدي، ما بين ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا، في البداية مع إزمة داود وسلمى بوضيف. يعني السنة دي أقدر أقوله، حتى سقروا كناريا كمان برضو ده دواتو، يعني راجلين بس اتس دوات برضو. فرأيك ايه بشكل عام عن الدواتوهات الصيف ده؟
1: يعني هي ظاهرة واضحة جدا، والفكرة اعتقد انه فيها محاولة لاستغلال لمضاعفة فرص النجاح ما بين النجوم المختلفين، وخاصة انه يعني النموذج الملفت يمكن نموذج شيكو ومحمد امام في صقر وكناريا، لانه احنا بنتكلم على نجمين من عالمين مختلفين قوي. شيكو دايما كوميديا، بس محمد امام بيعمل اكشن وكوميديا مع بعض في اغلب الافلام، فالفكره الجمع بين الاثنين كانت مختلفه وكان رهان مختلف. ده هنا ناحية، والناحية التانية أعتقد فكرة الجامعة مثلا برضو ما بين أحمد السقا وياسمين عبد العزيز، دي كانت برضو من الحاجات الملفتة، ورجوع مختلف للسقا، وأعتقد أنه شطارة منه، لأنه من الأسامي اللي بيحاول الفترة الأخيرة يعود عايز اقول لصدارة شباك التذاكر او للتوب بتاع شباك التذاكر، فكانت ثنائيه مع احمد فهمي السنه اللي فاتت، والسنه دي من الفيلم في فيلم
0: خلي بالك من نفسك
1: بنشوف التعاون مع ياسمين عبد العزيز، فاعتقد انها فرصه لمضاعفه فرص نجاح كل فيلم من خلال الجمع بين النجمين ومن خلال جمع بين نجوم من عوالم مختلفة.
0: بيعمل إقبال أكتر على الأفلام أما بيبقى فيه الأسامي دي مع بعض، الإقبال بتكون
1: بالتأكيد
0: يعني الناس بتبقى عايزة تروح
1: أكتر. لأنه كمان الجمهورين مختلفين تماما، يعني لما نحط الاسمين زي يعني كريم عبد العزيز وأحمد عز مثلا، هم جمهورهم تقريبا بيدخل نفس نوعية الأفلام، وشفناهم قبل كده مع بعض.
0: بس ده دويتو تاني مع 7 Dogs، مظبوط.
1: لكن لما نتكلم على أحمد السقا وياسمين أو العوضي ومي عمر أو محمد إمام و شيكو، كل واحد من دول ليه جمهور مختلف تماما، والجمع بينهم هو بالتأكيد بيجذب الشريحة بتاعت الجمهور بتاعت الاثنين، وبالتالي كانت أكيد هي مغامرة إنتاجية أو فكرة إنتاجية لجذب جمهور أكتر.
0: أكتر دواتو حسيت أن في كيمستري بينهم السنة دي؟
1: أنا ميال قوي لطائر الكناري، لأنه كان مفاجأة لذيذة، والتفاهم بين الاثنين كان حلو، وحسيت ان كل واحد عرف ينجح في منطقته ويؤدي ده في الاخر لنجاح الفيلم، مش ان كل واحد بيعايز ينجح نفسه بس. فده كان حاجه ملفته جدا، واعتقد انها تجربه ممكن نشوف ليها توابع بعد كده.
0: من وجهه نظرك ازاي ممكن نحل الجدل اللي حاصل على الايرادات وتضارب الارقام من خلال مصدر تاني؟ يعني النهارده بقى شفنا لاول مره، او انا دي بالنسبه لي اول مره اشوف ده، ان في افلام دلوقتي نزلت وبتحجب الايرادات، لان كل واحد عايز يبقى هو اللي محقق، او ما اعرفش ايه المشكله، يمكن عدم مش ما عندهمش ثقه في اللي بيتقال فقرروا خلاص مش عايزين، يعني انا مش عارفه السبب الحقيقي ايه، ولكن السنه دي اول مره في موسم مليان بنشهد ان في كذا فيلم حجبوا ايراداتهم.
1: مظبوط. انا اعتقد انه في كلام دلوقتي على غرفه صناعه السينما ان هم بيحاولوا يوصلوا لحل في الموضوع ده، لانه الموضوع مش هيتحل من غير وجود اليه واضحه وجهه منظمه بشكل واضح بتتسلم الايرادات وبتعلن عنها بشكل منتظم. لكن الاعتماد على انه شركات التوزيع تبعت او انه شركات الانتاج تبعت بشكل يعني منفصل، ده لن يؤدي الى نتيجه، وخاصه مع وجود الشكل الحالي من المنافسات اللي هي كانت بنشوفها في التلفزيون وبدات تنتقل للسينما بتاعت مين رقم واحد ومين. يعني الفكره كانت في التلفزيون انه ما فيش عامل واحد نستطيع ان نتابعه، فبنعتمد على التصدر في الواجهات بتاعت المنصات المختلفه. لكن السينما الفكره كلها كانت انه في ايرادات، في ارقام واضحه، وبالتالي بنقدر نقيس النجاح ده. فلما نشوف انه صناع الافلام او شركات الانتاج يعني بتحكم الارقام بتاعتها، انا شايف ان ده مش في مصلحه الصناعه خالص. يعني احنا مؤخرا يا دوب بدانا نضيف ارقام شباك التذاكر، الارقام التذاكر المباع بجانب الايرادات، وده كان عامل مهم جدا لقياس نسبة نجاح الأفلام، خاصة مع تفاوت أسعار التذاكر وتغيرها. فما ينفعش إن إحنا بعد ما خدنا خطوة لقدام نرجع تاني خطوة لورا، وخاصة وده شيء يستحق التساؤل، يعني إنه الأفلام دي في الدول العربية مثلا بتعلن إيراداتها بمنتهى الشفافية، لأنه في جهات هناك بتنظم الموضوع. فما ينفعش إن إحنا في مصر صناع الأفلام بالأساس ما يبقاش في عندنا آلية واضحة وشفافية لإعلان الأفلام، والمفروض إنه كله يتقبل، لأنه في الآخر الموضوع بيتعرف وبيتشاف بشكل أو بآخر. الأفلام اللي عليها إقبال والأفلام اللي فيها جماهيرية حقيقية، حتى لو ما عندناش أرقام، بس بيبقى باين من نبض الجمهور بشكل متكرر، ومن بقاء قدرة الأفلام دي في البقاء على أسابيع أطول.
0: أندرو، مين المسؤول عن ده؟ يعني أنا النهاردة لو عايز أستضيف ضيف أتكلم معاه في الموضوع ده، مين البني آدم اللي ممكن تتكلم معاه بخصوص الموضوع ده؟ أنت في الدراما التلفزيونية ما عندكش، كله بيطلع على السوشيال ميديا بيقولك أنا نمرة واحد، أنا أكتر حد محقق مشاهدة، أوكي فاين، وكله مش حقيقي. طيب النهاردة في السينما ده كان ليه القواعد بتاعته وليه الأساسيات بتاعته. النهاردة لو عايز تكلم حد بخصوص الموضوع ده بتكلم مين بالاسم؟ مش عايزة تقولي غرفة صناعة السينما، مش عايزة أقول المنتج فلاني، عايز أعرف مين in charge of this. يعني it's a problem, it's a big problem، مشكلة كبيرة.
1: طبعا طبعا هي أزمة كبيرة. هو الحل في إيد غرفة صناعة السينما، إن هم وهم الحقيقة يعني اتكلموا في ده من قريب. الأستاذ هشام عبد الخالق كان اتكلم إنه هيبقى فيه آلية واضحة قريبا جدا لمتابعة الإيرادات والجمعها، وللتحدث أو اللي طرحها للإعلام وللصحافة بشكل منتظم أكتر من اللي بيحصل حاليا. وأنا أعتقد أنه ده الحل الوحيد، لأنه هي الجهة اللي المفروض بيتبعها كل المنتجين، وبالتالي هي جهة المفروض تكون منسقة ومنظمة لطريقة طرح الإيرادات وطريقة متابعة شباك التذاكر، بدل ما يترك الموضوع لإيد الموزعين أو لإيد كل منتج إن هو يعني يفرج عن إيرادات أفلامه أو لا.
0: لا، هو زمان كمان كانت المشكلة إن المنتج هو الموزع هو صاحب دور العرض، يعني فاهم، كان كله داخل في بعضه.
1: مظبوط.
0: للأسف الشديد. آخر حاجة، إيه تقييمك للعروض الخاصة اللي بتتعمل للأفلام الفترة الأخيرة، وهل ده بيفيد الفيلم؟ هل بيحقق المراد من العرض الخاص؟
1: اعتقد انه ده اجراء كان متبع من زمان، وان كان يعني زمان ما كانش بيتعمل لكل الافلام، يعني حتى من ايام الافلام الكبيره ايام.
0: بالعكس، احنا زمان كان في عروض خاصه كانت بتبقى حلوه جدا وبتبقى منظمه اكتر، وكنا حابين ان احنا فعلا نروح العرض الخاص وتشوف نجوم وابطال الفيلم، وكان في وكانت هي الفرصه الوحيده للصحفيين ان هم يقابلوا النجوم ويحاوروهم على السجاده او يقابلوهم ويتكلموا معاهم، لان برضو الصحفيين بيكونوا جايين من مشاوير كتير جدا بعيده جدا، جايين بيعملوا شغلهم.
1: مظبوط. واعتقد ان ده حاصل، يعني في مازال في عروض كتير بيبقى فيها تنظيم جيد، بيبقى فيها مساحات للقاء الممثلين بالصحفيين ولقاء صناع الفيلم عموما بالصحافة ولعرض الفيلم للصحفيين بالشكل اللائق. أنا أعتقد هو الفكرة كلها أنه الموضوع بقى بيزداد، وخاصة مع يعني ما كانش كل الافلام اللي بتنزل تقريبا بيتعمل لها عروض خاصه بالشكل ده زي زي دلوقتي.
0: مؤخرا رجعنا بعينها. يعني مؤخرا رجعنا تاني بس
1: دلوقتي بقى في فكره انه تقريبا كل الافلام اللي بتعرض بيبقى ليها عرض خاص، واعتقد انه المهم بالنسبه للعرض الخاص هو عرضه على يعني بالتاكيد ان هم المشاركين في الفيلم يشوفوا الفيلم، لكن كمان في فكره ان هو عرضه على الصحافه والنقاد بحيث ان هم يجهزوا تغطيتهم للفيلم من مجرد نزوله، ومن جهه تانية لقاء صناع الفيلم بالاعلاميين او بالصحفيين
0: والمراسلين بتاعت بالميديا الاماكن عموما.
1: مظبوط. فانا اعتقد انه غياب لو في حاله غياب او حتى رفض صناع الافلام التسجيل مع الصحافه فهنا بيبقى فيه يعني جزء من انتقاص قيمة فكرة العرض الخاص، وبالتالي ده شيء يجب إعلامه للفنانين نفسهم وللمشاركين في الفيلم نفسهم. وأعتقد أن في فنانين كتير بنشوف أن عندهم الوعي والفهم لفكرة أصلا والرغبة في أن هم ده جزء من دعاية للفيلم، فهم بيبقوا جايين العرض الخاص بوعي أن أنا بسجل مع الأماكن دي، بسجل مع الصحافة، بسجل مع المراسلين، لأن هم بيعملوا لي دعاية بشكل أو بآخر للفيلم وجايين فعلا يعملوا شغلهم، وبالتالي بيبقى في فنانين عندهم ده. وفي اماكن تانية وفي عروض تانية بيتم يعني زي ما شفنا في فيلم مؤخرا دون ذكر اسماء يعني انه الفنانين
0: ما قدروش يجوا في فيلم الست لما كان في غياب للنجوم كلهم وطلعوا اشاعات ولكن هم كلهم مسافرين فما كانوش موجودين.
1: وهنا طبعا ده كان يبقى هنا يعني في تساؤل في فكره طريقه تنظيم العرض الخاص، على الاقل ان هو كان يجب اعلام الصحفيين اللي جايين او المراسلين اللي جايين انه يا جماعه ده عرض للفيلم لكن بدون حضور ضيوف او صناع الفيلم.
0: مظبوط. اندرو بشكرك جدا جدا على المداخله دي، عندي كلام كتير عايزه اقوله لك بس للاسف وقت البرنامج.
1: اكيد
0: بشكرك، نتقابل قريب اكيد. ميرسي يا اندرو، شكرا. شكرا ليك. بشكر جدا كل مستمعينا النهاردة، وللأسف حلقتنا خلصت بسرعة ولسه عندي كلام كتير جدا. موسم الصيف مليان جدا جدا جدا، بنتكلم النهاردة عن السينما، وحاسبكم دلوقتي مع أغنية من أحد الأفلام اللي موجودة دلوقتي في السوق. ومني أنا ليكم، استنوني أكيد الأسبوع اللي جاي. مني أنا إنجي علي وإعداد ريموند نبيل، بشكركم جدا، وأسرار النجوم الأسبوع الجاي إن شاء الله.
2: عشان نفهم الحاضر وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة، هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد. التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: تابعونا على youtube.com/

يا مساء الفل والسكر والجمال والدلال وكل حاجة حلوة على كل اللي بيسمع نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي، وتابعنا على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسي. البوب الصالح معاكم على الهوا، والموقف الموقف كل يوم خميس من 10 لحد الساعة 12 إلا قطعة صباحا، حيث بقى أغاني الشعبي وكل مشتقات الشعبي، وساعتين مخصصين للنوع ده من المزيكا لأحلى ناس. طبعا على طول وعلى السخان كده بنفكركم، يعني لو عايزين تتواصلوا معنا عشان احنا يعني عايشين على التواصل بتاعكم، عن طريق واتساب 015-595-1006. ولو انت او انت او انتو خارج مصر

المصري بزايد 20 15 5 9 5 5 1006. هتلاقونا كمان على فيسبوك وتيك توك وانستجرام واكس، واسمنا على المنصات دي اكيد نجوم اف ام باللغة الانجليزية NOGOUMFM. موقعنا الرسمي نجوم اف ام دوت نت. التطبيق الرسمي بتاعنا موجود على التفاحة وغيره، وكمان هاشتاج البرنامج الموقف، مفيش اسهل من كده. واخر حاجة خالص رقم تليفون العدة 3835022. كعادتنا بنفس التسلسل بنبتدي نخطف لنا اغنية او اتنين، نرجع برسائلكو ونشغل بقى ميكروفون النبطشي ونبعت التحيات لكل الحبايب وكل اللي عايز يسمع التحية بتاعته بصوت النبطشي عينينا، وبعديها على طول نشغل رشاش التليفونات، حيث التليفونات السريعة اللي ورا بعضيها، وفي وسط ده كله مزيكتكو اغانيكو اللي انتو طالبينها. فان شاء الله تبقى سهرة لطيفة جدا ونتبسط مع بعض الساعتين اللي جايين دول. وكالعادة انا بعرف ان احنا بما اننا في موسم الصيف، ففي اكيد ناس كتير على الطريق مسافرة، اللي رايح بقى بلده واللي راح يصيف واللي واللي واللي، ده غير الناس اللي بتبقى في الشوارع عامة خارجة سهرانة وبتتفسح، ده غير الناس اللي في بيوتها، ده غير الناس اللي في بره البلد في بيوتها كله. فيعني ايه، خليك معايا، خليك ايه، خليك على الصحي معايا، ماشي ماشي. وكعادة البوب طبعا عادة دايما مع بداية البرنامج ما بنبقاش عارفين ايه الاغنية اللي هنبتدي بيها يعني، فاهم؟ فنقعد ندور كده مع بعض. ففي الاغلب يعني طبعا لما تبتدي برنامج بيبقى فيه اغاني شعبي، فبتبتدي مع اسد الشعبي The Lion of Egypt، اسد مصر حكيم طبعا اكيد 100%. فتعالوا كده بس ايه نشوف ايه. الله يا سلام، والله دايما انا اكتب حكيم الاقي الاختيار فوق الصعب يعني، معدي الصعب بكتير. لكن ايوه ايوه ماشي، والله كلهم حلوين والله العظيم، حاجة جميلة بصراحة. طب ايه نعمل ايه، ممكن؟ لا مش ممكن، احنا نعمل كده بس كده للناس اللي بتسمعنا عشان الناس دي عسل خالص خالص خالص خالص. يلا بينا. ايوه ايوه ابتديها كده بقى، تبدأش كده ليه، ابتديها كده. سلام الله سلام. عيش عيش عيش.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأسي.

المواف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يلا بينا بقى. الله حاجه ما شاء الله، يعني جايبين لنا على الهواء فابلت، حاجه خطيره بصراحه، يعني جهاز يعني. يلا بينا سريعا يا بوب كده نشوف الدنيا فيها ايه. يلا مساء الخير يا بوب، عاوزين نسمع احمد شيبه وسمعنا في المايك حريه وحمزه واحلى مسا عليك حبيبي يا رامي يا مؤمن. مساء الفل يا رامي يا مؤمن وعلى كل حبايبك يا رامي وعلى حريه وحمزه. الله الله الله الله الله، حاجه جميله خالص. مساء الفل بوب، السلام، مساء العسل يا حلا، يا محمد يا محمود، دايما منورانا كده كده، وانت عارفه منوره كل برامج نجوم اف ام. سريعا احلى، ايوه احلى وراق، تحيه ليك يا بوب، كل سنه وانت طيب، بمناسبه مولد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاه والسلام، معاك عظيمه من حلوان، وبلغ سلامي لحوده والدكتور وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين وحشتوني كتير، واسمع احلى اغنيه على ذوقك يا بوب. حصل حصل يا عظيمه، ومساء الفل عليك وعلى اهل حلوان الغاليين. مساء النور يا بوب، سمعني مريم وياسين ومحمد وسيف وماما رانيا في الميكروفون. يا سلام، تحيه كبيره جدا جدا جدا لمريم وياسين وماما رانيا ومحمد والسيف وكل الحبايب اللي قاعدين مع بعض. مساء العسل. جميله بتاع ده، ايوه. مساء الفل يا بوب، انا عبد الله حلمي واحب اسلم على ابويا الحاج محمود حلمي، وعاوز اقول له انه وحشنا جدا جدا، ويبارك لاخويا انه ايه انه هيدخل معايا نفس الكليه الحمد لله. يا سلام، تحيه كبيره جدا لعبد الله حلمي والحاج محمود حلمي ذات نفسه واخو عبد الله حلمي اللي احنا ما نعرفش اسمه اللي داخل معايا نفس الكليه. مساء الخير يا بوب، اخبارك ايه؟ والله الحمد لله في نعمه. عايز اقول لخلود الف الف سلامه عليك يا توتا، لانها خلعت درسها امبارح وتعبانه، وعاوزه احلى تحيه لخلود بالمايك. مساء الفل خلود، والف الف سلامه يا خلود على الخلع من الخدود. مساء العسل، وتحيه كبيره جدا للاستاذه ليلى نصر كمان، مساء السكر. اوكر ايوه صباح الجمال والجودة يا بوب، واحدة جامدة لشفيقة. يا سلام، حصل يا أحمد يا بنا، عينينا يا حبيب قلبي، وفي أحلى مساء عليك يا بوب. مساء الحلويات على كل حبايب الموقف، من حسن يوسف. أسمع أجمل تحية لأسلم حسن يوسف، وأحلى تحية لمامة أسلم. مساء الفل أبو أسلم، مساء الفل لمامة أسلم، مساء الفل الأسلم، مساء الفل الحج حسن يوسف حبيب قلبي. إيه كمان نفسي حد يقول لي كوتي. يا سلام، عينينا. مين اللي طالب حبيبة؟ ماشي، وممكن أغنية لفارس سكر. حصل حصل، ما اللي جاية دي حالا لفارس سكر كده كده. ايه كمان، ازاي حضرتك، عامل ايه كده؟ والله عادي، والله زي الفل. انا اول مره ابعت للبرنامج ده، ونفسي في اغنيه مين ده اللي نسيك لنانسي. والله يعني استاذه نسمه، اولا نورتينا، ثانيا اتمنى والله ان انا اقدر العب اغاني من النوع ده في الموقف، بس الموقف هو تخصصه شعبي وكل مشتقات الشعبي. ابو غزل، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله على حبيب، شكرا. كل سنه طيب يا ابن الحلال، ويعود عليك الايام بخير يا رب، بمناسبه المولد النبوي وانت طيب. اخوك ابو غزل من دمياط، عايز سلام خاص للانسه غزل، وعايز سلام خاص لجميع الكوافيرات الرجالي. يعني اما نقول ابو غزل يا بوب، احلى بوب في الدنيا، اما بسمع حس يا سلام، ربنا يكرمك يا راجل يا طيب. تحيه كبيره جدا جدا جدا لابو غزل حبيبي ابو غزل، وتحيه عنيفه لاهل دمياط وكل الكوافيرات يا باشا والحلاقين وكل اللي في المهنه. حبيبي حبيبي حبيبي، والغزل اكيد احلى تحيه. ايوه ايه كمان اللي بيحصل هنا؟ هنا مفيش حاجه. مساء الخير يا بوب، عاوزين نسمع عصام صاصه، وسمعنا في المايك مصطفى ومليكه. ماشي، ولاد البلد. ماشي، ياسمين مسامير، دي اسم العيلة. يلا تحية كبيرة جدا جدا للأستاذة ياسمين مسامير، مساء العسل، ومصطفى ومليكة من عائلة مسامير طبعا، مساء العسل.
الله، اسم عائلة مميز جدا، ويعني ايه الرسائل تنهال وتنهال وتنهال، يعني ده رسائل كتير جدا، يعني الشاشة مش ساكتة خالص. نوت كوايت، نوت كوايت كوايت. حاضر حاضر، نبقى نكلمكم. حاضر يا سلام. عايزين بقى ايه؟ تحية كبيرة جدا جدا جدا لأهل اسكندرية. أهل اسكندرية رقم واحد في قلب البوب، واثنين وثلاثة أعشق اسكندرية وأهل اسكندرية وجمال اسكندرية وأكل اسكندرية وبحر اسكندرية وناس اسكندرية وأي حاجة في اسكندرية. اسكندرية في حتة تانية وتالتة عند البوب والله، عشقي الأول والأخير. اقرأ يا بوب. حاضر، ايه اللي بيحصل؟ ايه اقرا ايه؟ مساء الفل يا بوب، عاوز امسي على اخويا وحبيبي احمد اسامه الشهير بابو اسو، وايه كمان ايه، وعاوز اسمع شفيقه او سعيد الهوى. حصل، مين اللي باعت طيب الرساله ولا الهوى؟ في اسم مستعار مكتوب على الواتساب، بس يعني برضو مش قادر اقراه، مش فاهمه. ازيك يا بوب؟ انا روان صالح، انا بتابعك من زمان، تحياتي ليك، وممكن اغاني على ذوقك. مساء الفل يا استاذة روان، واي حد من عائلة صالح نبعت له تحية عنيفة. ازيك يا بوب عامل ايه؟ ابعت لإياد ابني تحية في المايك، وجنة بنتي عيد ميلادها 16، ممكن اغنية اغنية. ماشي، مساء الفل اياد حبيب قلبي يا عم اياد، تحية كبيرة جدا ليك يا عم اياد وجنة، كل سنة وانت طيبة وعقبال مليار سنة من ماما فيفي. مساء الفل يا ماما فيفي. ماشي، تو ماتش زحمة، تو ماتش زحمة. طيب احنا نظبطها، لو انت او انت او انتو ما سمعتوش رسالتكم ان شاء الله تسمعوها في خلال الشوية الصغيرين اللي جايين، فخليكم معانا نخطف الاغنية اللي جاية ونرجع ممكن برشاش تليفونات، وبعد كده ناخد الرسائل، يعني هنظبطها مع بعض ان شاء الله. هتسمع رسالتك، هتسمع رسالتك. ماشي ماشي، فارس سكر، الحب الحب، الشوق الشوق.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجابتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هما مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: نها طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: قولي انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
1: عشان الوقت بفلوس.
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنع.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بين وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار؟

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في والبوب طبعا معاكو. ايوه
2: ايه يا بوب؟
1: ايه
2: يا بوب زعلان منك يا بوب؟
1: يا عم ما هو انت ما وراكش اي حاجة في حياتك غير ان انت زعلان مني. اكيد كل اللي في حياتك انت زعلان منهم يا عم بن لادن. مالك يا عم
2: بن لادن يا بوب؟
1: يا راجل بجد لا فاجئتني، ما انا عارف انك بن لادن.
2: عجيب يا بوب.
1: ايه الكلام؟
2: سلام في الميكروفون لمحمد بن سويف ومدحت ابو الرجال واسلام الباشا وحسن علي واستاذ شاد عبد العزيز.
1: يا عم انا بفتكر اسم واحد بالعافيه، انت بتكرهم رشاش، انا مش هفتكر اي حاجه من اللي انت قلتها دي.
2: حبيبي يا بوب.
1: حبيب قلبي ليلتك عسل. ماشي يا بن لادن اللي بعده، يلا بينا. ايوه
3: احلى حاجه الاسمونه بتاع النقط ما طلعت.
1: ايوه احلى حاجه ان انت طلعت مكانه.
3: مين بقى معاك؟
1: انا جاي اهي، ما انت كلمتني الاسبوع اللي فات.
3: مين يعني انا؟
1: ايوه انت حبيبي كده كده، انا بحاول اجيبها. ايوه ادي جامد احلى 28 في مصر.
3: المعلم عاطف العليمي.
1: يبقى مساء الفل يا عم العلماء كلهم.
3: المعلم عاطف العليمي ابو فارس.
1: ايوه ما انا بقول لك مساء الفل يا عم العلماء كلهم.
3: انا بمسح عليك يا بابا.
1: حبيب قلبي من جوه ومن بره.
3: وطنطا بلد الابطال
1: كده كده.
3: والنبي بقى عايز الرئيس سلام لفارس العليمه واسلام الشقيان.
1: يا باشا حصل، يلا بينا.
3: معلم عاطف العليمي.
1: يلا معلم عاطف العليمي بيبعت تحيه لاسلام الشقيان وفارس العليمه وعيله العليمه كلهم وطنطا. حبيب قلبي من جوه. يلا بينا يا غالي اللي بعده، يلا بينا كده سريع سريع. الحمد لله ماشى. ايه عسليات لغايه دلوقتي؟ ايوه
4: يا بوب
1: مساء العسل.
4: مساء النور. معاك مروان شبرا.
1: اه مروان يا شبرا يا خيمه. مساء الفل.
4: السكر يا بابا عامل ايه؟
1: والله الحمد لله. انت بتتاوب ولا ايه؟ ولا انت بتتكلم وانت بتتاوب؟
4: يا ساعات كده وساعات كده.
1: طب ايه الكلام؟
4: عايز ابعت تحيه لكل الزمايل اللي ابتدوا دروس، معاذ محمد حسن واخوه احمد وزميلتي العزيزه سما صلاح. اسامي سهله. ايه
1: استنى بس، زميلتك العزيزه اهم حاجه اسمها ايه؟
4: سما صلاح.
1: سما صلاح. ها مش مهم معاذ بقى والناس التانيه؟
4: لا يا عم دول اهم حاجه.
1: ماشي حبيبي.
4: وعايز عصام صوصه مهرجان نص سيتو مني، وشغلها لي بقى عشان انت كل مره بقول لك على اغنيه ما تشغلهاش يا بوب.
1: ايه ده انت هرشتني كده بسرعه؟ حبيبي يا عم مروان ليلتك عسل. حبيبي حبيبي. ماشي ايه الكلام تعال حيث ال. ايوه ايوه
5: ممكن اتصل مع الاستاذ ايهاب؟
1: استاذ ايهاب معاك يا حبيب قلبي. مين
5: اخبارك يا معلم؟ باشا محمد من الزقازيق.
1: يا باشا احلى ناس في الكوكب ناس الشرقيه دول.
5: اخبارك يا حبيب الناس؟
1: لا والله نعمه طول ما انت
5: بتجدع. سلام للشرقيه
1: حالا. تحيه كبيره جدا جدا جدا للشرقيه. ايوه
5: واحلى سلام لنهله واحلى سلام
1: لرجاله مشتول. لنهله ورجاله مين؟ قولها تاني كده عشان انا سمعت ايه.
5: يا باشا
1: احلى سلام لنهله ورجاله مين؟ رحت فين يا ابني؟
5: رجاله مشتول يا كبير. رجاله مشتول.
1: مشتول؟
5: مشتول.
1: حصل. يلا بينا تحيه كبيره جدا جدا للزقازيق ورجاله مشتول ونهله. حبيبي حبيبي حبيبي. يلا بينا اوكي نيكست. ايوه
6: الو.
1: ايوه
6: مساء الفل.
1: مساء السكر.
6: انا ياسين محمود حلمي.
1: مساء الفل ياسين يا محمود يا حلمي.
6: مساء الفل. عايز ابعت
1: تحيه للحاج محمود حلمي.
6: ايوه مظبوط.
1: اخوك بقى اسمه ايه؟
6: اسمه عبد الله.
1: يا عم طب كمل رسالتك.
6: عايز ابعت يدل استاذ محمود حلمي
1: ماشي،
6: واقول له عايز ان شاء الله يعني اشوفك على خير كده يوم الاثنين
1: يا باشا. يا رب يا رب يا رب.
6: الله
1: حبيب قلبي حبيبي ليلتك سكر. يلا بينا. تحية كبيرة جدا جدا للحاج محمود حلمي وعبد الله حلمي وياسين محمود حلمي واي حد من عيلة حلمي. ايوه ايوه ايوه ايوه
7: كيف الحال؟
1: اهلا اهلا اهلا كبير البربرية في مصر
7: محمود البربري من محافظة اسوان.
1: ايوه يا باشا عارف عارف صوتك اشهر من نار على العالم ما شاء الله.
7: حبيبي الله يبارك لك يا شاب يا دب يا صالح.
1: يا عم ربنا يخليك لينا. الكلام على ايه؟
7: الكلام على مين؟
1: ايوه كلام
7: على المعلمين.
1: الله
7: تحياتي ليك يا بوب وتحياتي لكل المستمعين من اسكندرية شمالا وحتى اسوان جنوبا.
1: الله.
7: بصفة خاصة جد امام من القاهرة وعم علي يعقوب من محافظة الدقهلية وكل المستمعين وكل سنة وانتم طيبين.
1: وعليك قبل اي حد يا راجل يا طيب كل سنة وانت طيب.
7: النهاردة صراحة يعني انت النهاردة كده يعني حاسك كده منور خالص خالص خالص قوي قوي قوي
1: يا باشا فوق راسنا. انت انت المولد بتاع النور ده كله.
7: واخبار الاخبار النهارده جبنه وخيار مش فشه ومنبار.
1: النهارده جبنه وخيار طبعا عشان الحر.
7: الحر بالظبط.
1: ده جبنه وخيار وبطيخ كمان واي حاجه.
7: بطيخ ايوه وحط جنبه طبق عنب كده.
1: سلام عليك.
7: عنب بناتي جميل كده مسقع ومشبر من الثلاجه.
1: الله عليك الله عليك. جريت رينا يا عم البربري جريت رينا.
7: حبيبي
1: حبيبي ليلتك عسل. تحية كبيرة جدا جدا جدا للبربري ذات نفسه لأهل أسوان وأهل الصعيد كله إمن. والحاج إمام تحية كبيرة جدا ليك يا حاج إمام. أيوة أيوة أيوة. إيه كمان؟ أيوة أيوة
8: أيوة يا بوب.
1: أيوة
8: كل سنة طيب ومناسبة مولد النبي يقعد علينا الأيام بخير وعليك يا حبيبي.
1: يا رب يا رب. وأنت طيب مين معايا؟
8: انا عظيمه من حلوان.
1: مساء الفل يا ابعز حبيبي.
8: ما ينفعش بقى كل يوم بدل من الخميس للخميس يا بوب.
1: والله يعني يا بخت منظر وخفف.
8: ماشي يا بوب
1: حبيبي.
8: عايز ابعت تحيه لاخويا ابو عبد الله والدكتور واقول لهم كل سنه طيبين بمناسبه مولد النبي ونشوفكم على خير ان شاء الله.
1: يا رب ان شاء الله. حصل. تحيه كبيره جدا جدا جدا العظيمه وحلوان وكل سنه وانتم طيبين جميعا. يلا يلا يلا يلا خش على اللي جاي على طول سريع سريع. السخان طارق الشيخ الوحش ومسلم كله فيك.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يعني انا ايه اللي دخلني في مزيكة احمد مراد؟ انا مفيش، الواحد في الكنافة، بس ان انتهزها فرصة طبعا.

انتهزها فرصة. وبما ان مزيكة الصديق والاخ الغالي والعزيز بالزيادة شويتين 3 4 5 6 7 8 احمد مراد اتلعبت، فنغير المزيكة بسرعة عشان نلحق نفسنا ونبعت تحية عنيفة لحبيب القلب احمد مراد. خش بقى على الدوشة يلا. اوبا ايوه ايوه كده تمام يلا بينا. مساء الخير يا بوب، هتمثلي في المايك على نفسك وعلى زين الديب وعلى مكة الديب وعلى كنز الديب وعلى أم زين وكمان أبو زين. يا سلام، تحية كبيرة جدا جدا جدا لأحمد الدين كبير الدايبة كلهم، وأم زين طبعا اللي هو زين الديب ومكة الديب وكنز الديب وكل ديب. حبايبي حبايبي حبايبي يلا بينا ولا بعد، ونمسك بس شاشة التلفزيون دي. مسا مسا يا بوب منور، شكرا جدا لصاحبة وصاحبة الرسالة. وفي كمان ايه بقى اللي بيحصل هنا، عايزة امسي على اختي حبيبة ومروة. مساء الفل على حبيبة ومساء الفل على مروة. اعم ديدو ثواني بس عشان ديدو ايه قاعد هو ايه الكلام. حبيبي يا عم ديدو ايه رأيك، ملعوبة مني بتشنق نفسك. حبيبي يا عم ديدو والله حبيبي والله. ايه كمان، احلى بوب واحلى خميس ابو حياة وسوسو ومراتي ومنية قلبي. اديني شيبة المايك المايك والسوسو يا سلام. طب هو مين اللي بعت الرسالة بس عشان نبقى عارفين؟ ابو حياة انت حتى كاتب كده على المصلحة. طيب يلا بينا، تحية كبيرة جدا لابو حياة والسوسو والستهم كلهم ومنية. مساء الفل ابو حياة حبيبي ابو حياة يلا بينا. ماشي عمرو المصري، ماشي مساء الفل عمرو يا مصري. ايوه المصري عمرو، ايوه ايوه. انا اول ايه ثانيه واحده، ازيك يا بوب عامل ايه؟ عايزك تمسي عليا اسامه طياره. حبيبها طياره، حبيبها اسامه يا طياره جي. حبيبي حبيبي حبيبي. ماشي ماشي ماشي. هنا بقى، انا اول مره ابعت لك بمسي عليك وعاوزك تبعت تحيه لاولادي سليم وحمزه في الميكروفون. تحيه كبيره جدا جدا للمعلم محمد فرحات مساء العسل يا استاذنا، وتحيه لاولاده سليم وحمزه. حمزه ايه اللي بيحصل؟ احلى مساء على رماس بنتي داخله كليه في بلد الكتاكيت. ماشي وسمعني احلى كتاكيت صو صو صو او ايه ايه. ماشي ماشي وسمعني سلام لبنتي الكبيره عيد ميلادها النهارده رؤى قلب امها. مساء الفل، مساء الفل على رماس ومساء الفل على رؤى ومساء الفل على وسام جمال مساء العسل. وفي كمان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سمعنا التحية المعتادة تيتا مجدة دعاء وسليمان وحنين ومصطفى المصري. التحية المعتادة، التحية المعتادة رايحة لتيتا مجدة. تيتا مجدة مساء الفل يا تيتا مجدة، وتحية كبيرة جدا لدعاء وسليمان وحنين ومصطفى المصري وعيلة المصري والكل مصري. الله السلام السلام. ايه بقى اللي هنا كمان، ايه اللي بيحصل هنا؟ مساء الخير يا بوب، عاوزين نسمع عصام صاصا ونسمع في المايك سيف وفريدة. يا سلام، تحية كبيرة جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا لسيف وفريدة. ايوه ايوه ايه ده ايه ده ايه ده ايوه فعلا زحمة زحمة زحمة النهاردة، من الصعب جدا ان احنا ننجز الرسائل دي. هنحاول والله هنحاول يعني عشان في زحام عنيف على الواتساب النهاردة، فهنحاول نظبط القصة دي. نعمل ايه دلوقتي؟ نرجع للمزيكا. الساعة الثانية من الموقف حيث السمع، نبتدي بنورهان المرشدي وباب الطيابة. هيا بنا.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا

0: خلاص.
1: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، والبوب طبعا لسه موجود معاكم. سريعا على الواتساب، اخويا عيد ميلاده النهارده وعايزه له احلى تحيه في الدنيا، احلى عيد ميلاد لمودي بليز، وانا متابعاكم من زمان. سلام، شكرا جدا جدا. يا عم مودي، يا عم مودي، يا مودي كل سنه وانت طيب. يا عم مودي وكل اللي اسمهم مودي واللي ما اسمهمش مودي النهارده، كل سنه وانتم طيبين. تحية كبيرة جدا جدا لنون. أيوة أيوة أيوة. إيه كمان؟ إيه بقى اللي إيه ده؟ تمسية لتالا وأبو تالا من نيو جيرزي. يا السلام، عبر القارات من نيو جيرزي في أمريكا في الولايات المتحدة. أحمد محبة، مساء الفل يا عم المحبة. تحية كبيرة جدا لتالا وأبو تالا، مساءك عسل يا باشا. حصل حصل حصل. ايه اللي كلام كلام كلام؟ ايه بقى؟ احلى مسا عليك يا استاذ استاذ بوب، وكمان استاذ بوب ما تردش ليه يا بوب، مسي عليا همس وعلى ماما وعليك في الميكروفون. يا سلام، تحيه كبيره جدا جدا لهمس وماما واستاذ بوب. مساء العسل. السلام سهله وبسيطه يعني. اوعى تنسى يا بوب، اوعى انسى ايه بس، وريني كده ايه، اوعى انسى ايه. طيب مساء العسل احلى بوب واحلى موقف. انا شروق من اسكندريه، عاوز احلى تحيه لشروق وندى وعلي. تحيه كبيره جدا جدا لاهل اسكندريه الغاليين زي ما انتم عارفين. تحيه كبيره جدا لشروق وندى وعلي من اسكندريه، واي حد باي اسم في اسكندريه ما نسيناش اهو. السلام ايه؟ الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. السلام عليكم، انا نجلاء من اسكندريه وابني بيتفرج عليك ونفسه يسمع اسمه في الميكروفون، وشكرا يا استاذ بوب زين. مساء الفل كمان مره لاهل اسكندريه، الاستاذه نجلاء من اسكندريه ام زين وزين ذات نفسه. مساء الفل، مساء السكر. السلام اسكندريه على طول ولا بنفكر. ايه بقى زعامة؟ لا لا مش للدرجات يا بوب الفن. كمان بتوحشنا، شكرا. مسيلي على البت دينا وقول لها اسلام بيقولك بطلي صفاري يا دينا واسلكي يا صفرة، هو ايه وحبشها بمعرفتك يا يعني ايه يا عم؟ إيه صفار مرة واحدة؟ صفار مرة واحدة؟ ماشي يا عم، مساء العسل. والله انتوا ناس جامدة. مساء الفل لإسلام عبرازي، مساء العسل عليك يا إسلام يا عبد الرازق، ومساء الفل على دينا. ماشي طيب، ايه اللي بيحصل هنا؟ يا بوب مساء الفل لتك زي العسل، مساء الخميس العسل. مسيلي على نفسك وعلى مريم ومادونا وديفيد. ماريا ده حبيبي ده. مساء الفل يا ماريا ويا رفعت، حبيب قلبي يا ماريا ويا رفعت وعلى مريم ومادونا وديفيد. مساء الفل، يا رب تكون سمعتها عشان انت بعدها قلت لي بنام بدري. ان شاء الله ما تكونش يعني نمت مننا. ايه بقى حتى لاخوك وليد واحلى تحيه لفلوريدا. ده حته ده قطعه كامله. حبيب قلبي يا وليد برضو عبر القارات وعبر المحيط من الولايات المتحده من فلوريدا. حبيبي يا وليد انت اللي في القلب والله حبيبي، انت عارف دي حقيقه يعني مش مجامله ولا اي حاجه بنقولها مجامله. مساء الفل يا بوب، عايزة أغنية سوق البنات لمحمود الليسي وهديها لأختي تغريد وابنها عمار حبيبي وجوزها وأخويا محمد. مساء الفل للأستاذة سلوى، ومساء الفل لأختها الأستاذة تغريد وابنها عمار وجوزها محمد. مساء العسل، مساء السكر. ايه كمان؟ ما تنساش يا احلى بوب الرساله بتاعتي. حاضر والله ما بنسى يا بوب. ايوه ماشي. ابو غزل عيد جوازي 24/8، يعني ده كده كمان 4 ايام. تحيه كمان مره لابو غزل، العيد جوازه كمان 4 ايام. ان شاء الله عيد جواز سعيد مسبق ان شاء الله، ربنا يخليكم لبعض العمر كله. ايه كمان؟ ايه يلا بينا. تسلم لي يا بوب. ماشي ماشي ماشي. زحمه زحمه يا جماعه زحمه. مساء الخير يا بوب. عايزه اسمع احلى تحيه لوالدتي في المايك والدعاء ليها بالشفاء العاجل، وتحيه لتوفي ابني شهيصنا يا بوب. تحيه كبيره جدا جدا للولو وتوفي ابن لولو والحاجه ام لولو. يا رب يا رب يا رب يا ام لولو يعني تقومي بالسلامه يا رب يعني. بس مش لاقي الحاج ام لولو دي خالص، بس بنمشيها يعني. مين اللي بعت حاجات كده؟ ايه رساله لاحلى اخ وصديق الغالي محمود بيك حلمي، ده من اسماعيل فايد. حبيبي يا سمعه ليلتك عسل. مساء الخير يا بوب. قول للارا وكارما اني بحبهم قوي. مساء الفل للارا وكارما من ماما منال. مساء العسل. مساء الفل، ولا مش ماما منال صديقتهم؟ مش عارف، بس مساء الفل من منال للارا وكارما. يعني ما اعرفش بقى هي، بس تحس كده ان لارا وكارما اسامي صغيرين ومنال اسم اكبر شويه. مامتهم صح. الله اكبر. الله عليا. جول جول جول. الله الله. يا سلام يا سلام يا سلام. ايه اللي بيحصل هنا؟ العيال قاعده مستنيه التحيه. مساء الفل يا احلى هوبا. شكرا هوبا. لا هوبا بيطلع يوم ايه؟ هوبا بيطلع الاثنين اظن. صح انا كلامي صح ان شاء الله. ايوه عايز احلى سلام حير طاير لعيالي عشان بيستنوك كل اسبوع، خصوصي زياد وعبده، ونفسي اسمع حاجه لشفيقه. يا سلام. فين رسالتي؟ تحيه كبيره جدا جدا للاستاذه اسراء نادر وزياد وعبده وكل حبايب اسراء نادر وزياد وعبده. عبدو عبدو عبدو عبدو. مساء يا بوب. عاوز اقول عايز اكل ايه؟ عايز اكل اكل. قول لي اكل ايه؟ لا ما دي ازواق يا استاذه سما، ما انا ما اقدرش يعني اقول لك تاكلي ايه وانت تقولي لي يعقو ايه. يعني انا حاليا دلوقتي حالا اول حاجه هتيجي في دماغي طاجن ورق عنب بالكوارع او عكاوي. سلام يا سلام. او يا سلام بقى لو يعني في واحد شفته على السوشيال ميديا كده في كرموز في اسكندريه ميت اروح له، بيعمل شوربه نخاع بالكوارع. اوه يي يي يو يو. خطير الكلام ده. كوارع وقلبة وش. طب ما يعني ما انت سالتي. ماشي. ايه كمان؟ ايوه يا بوب ابن بلدي سوهاج. امسي عليك احلى مسا. مسا صعيدي جامد من قلب القاهره للصعيد. سوهاج الدكتور احمد الخطيب والعمده اسامه الخطيب من اخوه اسلام الخطيب. وتحيه كبيره جدا جدا لاهل الخطيب واحمد الخطيب واسامه الخطيب واسلام الخطيب واي خطيب يجي في الطريق. تحيه كبيره جدا. ده تمام كده. طب بص اعمل لوك كده سريعا عشان ايه؟ عايزين نخش على تربية حية. يلا بينا.

Santana.

0: فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها دي قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وإنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: تابعونا على x.com/nugumfm. انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ما هي مش زيطة بقى، هي مش كل مرة والبتاع يعني هو ايه بيطاردني، شكله والله بيطاردني، بس ماشي عادي. ما هي النقطة انها جاية في الغالي برضو. نيكست نيكست نيكست، اعمل كده بس. يلا بينا يلا بينا، ماشي حلو قوي الكلام ده. خلي بالك البرنامج ده الموقف يعني كل خميس من الساعة 10 بالليل لحد الوقت اللي احنا موجودين فيه ده. انا باخد بقى الدقايق دي كلها شكر وتحيات مهمة جدا، والشكر في الأساس دايما لربنا سبحانه وتعالى على النعمة اللي احنا فيها، وطبعا الشكر الأكبر أكيد ليه يعني ما فيش أكبر طبعا، بس الشكر برضو للناس اللي بتسمعنا وبتتفرج علينا وبتاخد من وقتها إنها يعني تبعت لنا وتهتم والكلام ده كله، وإن هم رسالتهم توصل وبصوت النبطشي ومش عارف إيه والكلام ده كله، غير الناس الكتير اللي بتبعت كلام جميل للعبد لله. دي حاجة تتشالف فوق الراس. يا رب دايما نجوم أف أم على كيفك، ويا رب دايما في وجهة نظركم جميعا الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. عايز أبعت بقى شكر لكرو نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في اللي على رأسهم مخرج الأدب والاحترام والأخلاق كلها الأستاذ إبراهيم عزت، رقم 2 وهو ملك النعناع في مدينة الإنتاج الإعلامي بنفس مواصفات الأستاذ إبراهيم بالضبط، والأستاذ سامح نصيف في الهندسة الصوتية، يبقى الأستاذ ميزو. الأستاذ ميزو طبعا نجم الطرابزين، نبعته تحية كبيرة جدا الأستاذ ميزو. أما يعني الخفاش الحزين محمود باتمان الشهير به محمود عتوان، يعني نجم الهيابر ويعني وحش شبين الكوم، أحلى فونت على الشاشة عندنا طبعا، نبعته تحية. كمان الأستاذ شريف عماد جودة واعتماد أكيد طبعا الشهير بي شريف عجرم أو الفيلسوف بتاعنا، كبرنا طبعا الدي او بي، نبعته تحية. اللي منور علينا الحياة كلها والدنيا ابن بلدي ابن سوهاج، سيد أبو ضيف أبو الضيافة كلها، سلام ملك ملوك الام سي آر، وما أدراك ما سلام، وكمية الحاجات اللي في آخرها قام اللي على وزن سلام، اللي ينفع تتقال وما ينفعش تتقال واللي هو عارفها كلها، نبعت له تحية عنيفة. خالد عوف اللي ما اسموش خالد عوف ولا حاجة، اسمه خالد حسني بس احنا يعني من راضيه وبتعشى، هو راجل كبير وكده فمحبش ازعله. اما السوشيال ميديا بتوعنا الاستاذ عمرو كي مصطفى كي مصطفى كي مصطفى كي مصطفى عشان هو عنده 3 فالايكو احلى، الشهير بي لابوبو او تلاجة السوشيال ميديا، خزان السوشيال ميديا، ديب فريزر السوشيال ميديا، هانجر السوشيال ميديا، اي حاجة بالحجم ده يعني. بسام عجوة طبعا ده مش محتاج اي حاجة خالص، هو جاي جاهز ثانية واحدة بس الواحد يكح بس عشان يظبط الأداء. أيوة الحمد لله راحت. ومين تاني يا بوب ده؟ لسه زيزو يعني الهندسة الصوتية الإذاعية، زيزو يعني أي حاجة بتطلع صوت يبقى أكيد بتطلع من زيزو. فتحي بس كده يعني التكنولوجيا والحاجات والدنيا والام اي اس وبتاع، وفتحي طبعا يعني برضو من الألقاب اللي بنحتفظ بيها لنفسنا يعني أحلى بكتير. مين تاني؟ فرايدي اللي هو جوجو اون انستجرام الشهير بجمعة، نبعت له تحية عنيفة. باتشو اللي مأمل علينا الحياة كلها، رفيق الدرب والطريق في الرايح والراجع، محمد علي الشهير بي محمد علي باكني، الصديق العزيز اللي بينور الخميس ده ليه مكانة خاصة في قلب البوب، مستر شيلبي علاء الدين شلبي، نبعت له تحية عنيفة برضو. مين تاني؟ خلصنا كده ولا حسين مجانس ما جاش النهارده؟ حسين مجانس بس هو بيبقى موجود الخميس بس ما جاش، بس في
2: ابراهيم كان هنا من النهارده مشي بس هو.
1: كان مين تاني؟ خلصنا كده؟ لا برضو يعني بقالنا فتره ما عملناش، فنستغل الفرصه بقى مع الختام عشان برضو يعني طبعا الاستاذ ديدو مدير البرامج الغالي على القلب ده عشة السنين ده، ماما وهي عارفة نفسها كويس جدا، و
2: السيد رئيس مجلس إدارة شركة النيل للإنتاج الإذاعي، السيد أيمن سالم، يا رب دايما سالم،
1: ربنا يديك الصحة والعمر يا رب. حبيبي حبيبي، خلصنا كده، خلصنا قائمة NRP كلها، وطبعا لحظات من دلوقتي يوسف بركات. يوسف بركات هو برنامج مش عادي، هو اسمه كده، وكل مرة أقول لكم نفس الكلام، هو برنامج عادي جدا، مذيع طبيعي عادي، بياخد تليفونات وبيتكلم في مواضيع كلها عادية كل حاجة عادي، بس هو اسمه مش عادي، فإحنا بنمشيها له عشان هو صاحبنا وبنحبه وكده، وإن شاء الله تكملوا معاه السهرة، إن شاء الله يبقى مفوق معاكم في السهرة كده النهاردة، وتبقى سهرة خميس عسل معاه، وتمام كده يا بوب. شهاد دينر اتعشت، I see you next week، أشوفكم الأسبوع القادم، أسيبكم مع الصوت الشعبي المفضل لدى قلب البوب، النسائي المفضل، يعني التوب عند البوب بصراحة. بوسي، آيا دنيا، تصبحوا على خير والسلام عليكم.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير، كل يوم اربع من الساعه

0: دلوقتي جماعتكم مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من

برنامج مش عادي، عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. حلقه جديده من برنامج مش عادي، بيكون موجود معاكم هذا البرنامج يوم الاحد والاربع والخميس من الساعه 12 للساعه 2 بالليل على الهوائي مباشره. اولا طمنوني عليكم، ابعتوا لي على الواتساب على 0155955006 او كلموني على 38355022. ليه النهارده حلقه الخميس؟ يعني طاقه جديده، يعني هابي ويك اند لكل الناس بقى. يعني تعودت على هذه الكلمه بصراحه من الفنانه والمذيعه الجميله انجي علي، دايما بتقعد تقولي هابي ويك اند وبتاع، فهو هابي ويك اند فعلا ان شاء الله عليكم كلكم، وتكونوا مبسوطين كل الناس اللي مصيفين وقاعدين في الساحل بقى وايا كان فين، فاتمنى تكونوا مبسوطين هناك والجو جميل، وكل الناس اخواتنا اللي شغالين وشقيانين في القاهره وايا كان المحافظات، يعني جميعا احب برضو اتمنى تكونوا مبسوطين كلكم وسعداء. النهارده حلقه جديده، فهنبقى بنتكلم عن ايه؟ عن اي حاجه انت عايزينها. ليه؟ لان اول ساعه بتكون معانا فقره فضفض معايا، شوف انت عايز تتكلم في ايه. وفي قانون مهم جدا يعني لازم تاخد بالك منه في هذا البرنامج، الا وهو اي سؤال بيتسال لي اي حد بيستفسر عن حاجه، يوسف بقول لك ايه، كنت بفكر مش عارف في ايا كان ايه، او ايا كان التساؤل اللي بيجي لي من اي مستمع، يعني احنا كلنا بنفكر مع بعض، كل الناس بتبعت لي على الواتساب وبنفكر كلنا ايا كان من اللي بنسمعه وفي التساؤل اللي ممكن يكون بيجي لي. لو عندي وجهه نظر طبعا هقولها، ولكن طول الوقت وانت قاعد بتسمعني كده تاكد ان مشاركتك هي الاساس في هذا البرنامج. ليه؟ لان هو انتراكتيف شو وقائم على مشاركتكم، فعشان كده بقول لكم الارقام هي 0155955006، او لو هتكلمني في التليفون فهو 38355022. ده رقم الواتساب وده رقم التليفون. اتمنى تكون حلقه جميله وخفيفه على قلوبكم جميعا، ونبدا نسمع اغنيه. طبعا لو عندك اهداء معين، عندك رساله عايز تبعتها لحد، اغنيه عايز تسمعها، يلا بينا. حلقه جديده، طاقه مختلفه، عايزين نفك ونهرب من ضغوطات الدنيا لمده الساعتين دول، فتعالوا نتبسط مع بعضينا ونسمع اول اغنيه ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: الأحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل.
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على ك

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900. نجوم أف أم تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب هو 0-15-59-55-1006، اما رقم التليفون هو 3-8-35-0-22. وبما اننا في الفقره الاولى، لو هي فضفض معايا بما ان النهارده الخميس، فنبدا على طول ونقرا الرسائل ونشوف الناس بعتت لنا ايه. السلام عليكم، ممكن تحيه لنور كبيره قوي قوي قوي، يعني تحيه طبعا لنوره كبيره جدا جدا، او لنور وهي مش قايله بقى اسمها، يعني هي رقم اخره 739. طيب احلى مساء عليك ابو بركات، عايزين اغنيه نحب من غيرها، مصر اللي عايشين في خيرها لاحمد جبال. معاك احمد حامد، صباح الفل ابو حميد، حاضر من عنايا الاثنين. اهلا نجوم، ممكن تشغل اغنيه لولا البنات لعمرو دياب ارجوك في الاول مش زي اخر مره. حاضر يا عم باسل، ولا ده رقم الاسم مختلف بقى ولا ايه؟ ماشي، هو رقم عموما اخره كمان الرقم ده الواتساب تطور. ماشي، هو كتب اسمه باسل، فاتمنى يكون اسمه باسل. صباح الجمال عليك يا يوسف، اثبات حضور من اول حلقه. حماده، صباح الفل ابو حماده، جميل. سيد جمال يا جو، عامل ايه؟ البرنامج كان وحشني جدا، السفر لخبطني اليومين اللي فاتوا، حسيت ان غبت كتير، مش عارفه خدت بالك اني مختفي ولا لا، بس انا حسيت ان غبت عن البرنامج. طبعا يا نعمه، يعني غيابك فارق يا استاذه نعمه، فالحمد لله على السلامه مبدئيا ومنوره الدنيا كلها. يا جو مساء الفل، انا علاء، مسير على اخويا حمودي تاني، قول له ما تخافش هتتجوز، ما تستعجلش، وقول له اصبر عشان هو مستعجل. سمعنا انغام، سيبك انت، وسمعنا الشاب خالد عايش. يعني حاضر حاضر يا عم علاء، و يعني مش عارف، طالما ده درجه اخوك، يعني حاولوا يا جماعه تحلوا معاه في الموضوع. يعني الولد شكله مش قادر، يعني الولد عايز الجو. السلام عليكم يا احلى يوسف، حياك الله، اسعدك، شكرا جدا والله. معاك زيد من تونس، صباح الفل عليك يا زيد، انت وكل اهالينا في تونس. بيقول لنا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه قدوم مولد الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. عليه افضل الصلاه والسلام يا زيد، منور الدنيا والله يا اخي. طيب الموضوع عن ايه يا نجم؟ من خبرتك في الحياه ممكن تكلمنا شويه عن الحب؟ لا يا استاذه وفاء، انت فهماني غلط تقريبا، الاسم وفاء. لا مش هعمل كده، يعني ما هو ما فيش حاجه اسمها كلمنا عن الحب في المطلق يا استاذه. يعني تعالي نلعبها اسئله، اساليني سؤال وتعالي نشوف الناس كلها بتفكر ازاي، وانا هقول لك برده تفكيري بناء على السؤال. طيب صباح خير يا جو، عايز اسلم على منى والاء، وعايز اقول لالاء شكرا على الشحنه عشان شحنت لي نت واردها لك لما النت تخلص عندك، وعندك يطول وربنا يخليك. لا عايز اسمع اغنيه شفت كلام ليجاسي وبابل. حاضر. طب ما احنا مش يعني مش كتر خير الاء، انا اشوف هي عايزه تسمع ايه، بما انك بتسمعيني بسببها. ماشي، منوره الدنيا يا ماجي، انت ومنى والاء. صباح الفل يا جو، عامل ايه يا ترى؟ انت كام سنه؟ ممكن اسمع اصلها بتفرق لعمرو دياب؟ واضح كده ان عمرو دياب بيطرب اغاني كتير ليه، بس انا بصراحه همشي بمبدا اول رساله جت لي. اخويا كريم منور الدنيا، اخونا كريم يا جماعه، كريم حسن، يعني الاي تي كله وصل بقاله شويه كده، منور الدنيا يا حبيبي. طيب صباحك فل يا جو، هي بتقول لي وعندك كام سنه؟ عندي 26 سنه، بس خلاص 4 شهور ولا 5 شهور حاجه كده هتم 27. استاذه اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمها ساره سيدي. بالنسبه لعمرو دياب بقى، فهمشي بالمبدا بتاع ان انا هختار اول اغنيه اتقالت، ألا وهي لولا البنات. تمام، فهنشغل لولا البنات لأن دي أول حاجة طلبت لعمرو دياب قدامنا، عشان ما نزعلش حد اللي سبق يا باشا. مساء الخير، عايز أسمع أغنية ليالينا لتو ليت دي سامية. حاضر يا سامية، هحاول أعمل كده. طيب تعالوا نسمع بقى عمرو دياب لولا البنات ونرجع تاني. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

طيب نكمل الرسالة بتاعت علاء. بيقول ايه؟ معلش يا جو، احنا بس بنحاول ننصحه ما يستعجلش في الاختيار في الجواز يعني، وجبنا له سوشي او جبت له سوشي عشان يفكر كويس، وهو مش راضي ينصحه بجد يتأنى في الاختيار. طبعا يعني التأني في الاختيار دي حاجة مهمة ولازم، ولكن ده مش معناه برضو ان هو يستنى كتير طالما هو رأيه كده يعني. بيقول علاء بيقول احنا مستنيين النبي بتاعك عشان تنصحه. لا ما افتكرش ان هو هيسمع كلامي ولا كلامكم حتى لو هو عايز يعني. فخلينا ايه يعني، سيبنا انا من الحزبه خالص، شيلني من الحزبه. اهلا يا يوسف، مساء الخير عليك. صباح الفل يا سمر، اهلا وسهلا. مين تاني؟ صباح الفل يا جو، رب تكون بخير، طمنا عليك. كابتن احمد عاشور منور الدنيا يا كابتني. ازيك يا جو، ممكن اغنيه ابن الجيران نسمة مجدي؟ حاضر هحاول اعمل كده. ازيك يا جو، عامل ايه؟ بسجل حضوره. لو ممكن اغنيه تامر حسني بنت مين؟ حاضر يا مروه. جدعه مروه ان انت قلتي لي ايه، او انتوا كلكم قلتوا لي اسم المغني والاغنيه اللي انت عايزينها، عشان انا لما بتسيبوني لدماغي الدنيا ما بتبقاش احسن حاجه. طيب علاء برضو اللي هو تقريبا اخوه ولا مش عارف قريبه ده اللي عايز يتجوز ده، المهم كان طالب مني اغنيه سيبك انت ايه لانغام، فاحنا نسمع الاغنيه ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات، ما تروحوش في اي حته. رقم الواتساب 0 15 5 9 5 5 1006.

نكمل. هاي يا جو، انا منى، سلملي على اخواتي منى وسامية وسارة، عايزة اغنية للفنان مسلم بتاعت ايه حلو. حاضر حاضر حاضر يا منى، حاضر والله حاضر، بعديها 3200 مرة حاضر، هشغلها حاضر كمان شوية، يعني هحاول ايه اشوفها واشغلها لك. طيب شكرا جون، شغلت الاغنية في الاول بجد، شكرا قوي. ايوه انا كنت باسل، منور الدنيا يا عم باسل، يا حبيب اخوك انت والله يعني. طيب اسلام سيد بيقول ايه؟ طبعا انا مش هقرا كل اللي انت كاتبه، يعني الكتير اللي انت كاتبه ده، كميه حاجات كده بالقافيه اللي هو وحشني موز بستاشيو ومش باللو، يعني في كده حاجات غريبه. المهم بيقول لي الكلام على ايه النهارده، لان هو بقى له كتير ما بسمعش البرنامج، يعني يوم الخميس يا باشا اتكلم في اللي انت عايزه وايا كان الموضوع يعني. يلا بينا. شكرا على اغنيه انغام، جميله جدا. ذوقك راقي يا جو حبيبي عم حماده، والله ده اختيار الناس يا عم حماده، بس تسلم يعني. مساء الخير يا يوسف، عامل ايه اخبارك؟ يا رب تكون بخير. كنت عايز اغنيه لو تعرف رامي صبري. حاضر، انا بحوش الاغاني وهحاول اشغلها لكم. يا جو انت طلعت جين زي، وانا اللي كنت فاكرك تسعينات. شفت تقريبا بسبب ان انا يعني في اوائلها خالص، مش في أو... بس لا، ما هو التسعينات برضو فيها من 97 جين زي، بس تقريبا يمكن عشان انا ملمس في الحته بتاعت التسعينات، مش عارف. هي كده كده كل اللي احنا بنقوله ده اي كلام في الهوا يعني. عم احمد انت فاهم يعني، ما بتفرقش. صباح الفل يا جو، انا مش فاهم الاسم بس يسي، حتى بالانجلش وبالعربي مكتوب كده، يسي من اسيوط، تلاتغى في الجيم. مهم، بتقولي مسير على كل الاسايطه، منورين طبعا يعني اهلنا، وعلى مينا صديقي هو قاعد جنبي، واحلى تحيه لمينا بيه، وعايز اسمع اغنيه تامر حسني وانا لسه باقي. طيب طلب مننا اغنيه تامر حسني من شويه، بنت مين، عشان ايه؟ قلنا هناخد باسبقيه الحضور، فنسمع ايه بس عشان تشوفوا الحاجات دي او تسمعوها على التلفزيون وعلى الراديو، فانا مش هشغلها في البريك يعني عشان تبقوا شايفينها وسامعينها. خلينا نطلع فاصل دلوقتي ونرجع تاني. لسه رقم الواتساب 0155955006. ما تروحوش في اي حته، بس كده.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: facebook.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0-15-59-55-1006. اما رقم التليفون هو 38-35-022. ونكمل ليه؟ لان احنا لسه في فقره الفضفضه. فشوفوا انتوا عايزين تتكلموا في ايه. شاهد بتقول هاي جو عامل ايه وحشتني قوي قوي، كان بقالي حلقتين ما بعتش وما شغلتش يعني تامر عاشور. حاضر هعمل كده شاهد والله يعني بالراحه عليا. بس مساء الفل يا استاذ يوسف، عامل ايه؟ مش بترد عليا ومش تقرا المسج، والله ما اقدر يعني. قولي لي انا معاك اهو. يا جو انا طلعت عجوز انا وانا مش عارف، انا عندي 33 سنه يا باشا، العمر كله عم اسلام، مفيش الكلام ده. الشباب شباب القلب يا استاذ، الشباب شباب الروح والقلب. ما تقلقش يا جو، انا زنزي انجنزي برضو 26 وداخل على 27، يجعل كلامنا خفيف عليهم يا بام. صباح الفل. صباح الفل يا كابتن احمد، ولا يهمك. والله يوسف انا رسالتي الناس هي ان ما حدش يسيء الظن بالاخرين، لان الظلم ظلمات وكل انسان محارب في قصه لا احد يعلم عنها شيء. يعني شكرا جدا استاذ احمد بما انك شاركت يعني، فبشكرك جدا على هذه المشاركه جدا. مساء الخير يا جو، معاك وردو. بصراحه كان في مناقشه النهارده اطرح عليا سؤال هو يبان انه بسيط بس بجد عميق لدرجه اني ما عرفتش اجاوب. عارف لما يكون في اجوبه وكلام عشوائي مش عارف تقوله في جمله او في كلام منسق؟ السؤال كان: لو لم يكن هناك احد ينتظر مني ان اصبح شيئا معينا، ماذا كنت ساريد ان اصبح؟ مش عارف ليه قلتها كده لكن اتسمعت. يعني سؤال صعب لان احيانا بيكون الانسان بيردد كلمه انه مجبر، ولما بتساله طب انت عايز ايه ما بيعرفش يرد. بغض النظر انا عامله لي تحت ايه ده، انت طلعت جنسي بجد وعامله كده وبتاع. مبدئيا كده وردو السؤال ده حلو، وتعالي نساله للناس تمام. وقولي لي اسمك بدل بقى اللي انا عمال اقوله ده، قولي لي اسمك الحقيقي. هو رقم عموما اخره 331. يعني السؤال هو: لو ما فيش حد في الدنيا هيقيمك او هيبقى مستني منك اي شيء، وخلينا نحطها على السياق العملي يعني، فكنت عايز تبقى ايه؟ ده وانت كنت من الناس. بس اظن والله اعلم يعني اوردو السؤال ده موجه للناس اللي بتسمع كلام الناس عشان يوصلوا لحاجة. يعني عموما لو انا دخلت كذا عشان اهلي كانوا عايزين، او اشتغلت الشغلانة ديت عشان شايف ان هي مش عارف ايه، بغض النظر عن حبه الشخصي للشغلانة او للكلية. اظن والله اعلم يعني هي اجابة السؤال ده مش تبقى صعبة، على قد ما محتاجة ان انت تقعدي مع نفسك تفكري انت بتحبي تعملي ايه في الدنيا عموما. بس فما اظن يعني اظن دي وجهة نظري. صباح الفل يا جونس. اقول لك قول لمينا مالك الف مبروك الخطوبة وعقبال الجواز والليلة الكبيرة، ونقول ونقول له عروستك زي الامر يعني، ربنا خليها له، ربنا خليها له يسي. وعايزين نفرحه باغنية خطوبة منك ما تنساش ضروري. لا هتسيبيني لنفسي واقول لك لا، قولي لي عايزة تسمعي ايه. مساء الخير يا جو، سلم على لارا وكارما وعايزين اغنية سقف لرامي جمال. حاضر. طب هو الاغاني جريت مني يعني اكملها بالترتيب. طب كان الطلب مننا اغنيه بنت مين لتامر حسني، فانا ما سمعتش الاغنيه دي بصراحه بس قلقان من اسمها. فتعالوا نشوف الاغنيه دي بتقول ايه ونرجع تاني. انتوا لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

طيب نكمل. انا زعلان عشان ما جبتش اغنيتي، ما هحاول اشوفها والله يا منة، بس يعني ايه اعذريني لو ده ما حصلش. طيب معلش يا جوتا، ان عليك النهارده سمعنا الشاب خالد عايشه بقى. حاضر هحاول اعمل كده. يا جو اخوك مصطفى عايز اغنيه شيرين بتشبه عليا. حاضر برضو. صباح الخير يا جو، كنت عايز اصبح على ماجي واقول لها ربنا قدرنا على فعل الخير. الاء وصلت، الاء اللي شحنت النت لماجي يا جماعه، يعني لو دي حاجه ايه انتوا ما خدتوش بالكم منها، فنحب نقول ان الاء دفعت النت لماجي علشان ما كانش معاها فلوس، ماجي هي اللي ما كانش. ربنا قدرنا بقى، الاء ظهرت وبتقول ربنا قدرنا على فعل الخير، ربنا يحلل الفقير لقمته ورجعي اشتغلي على البيج من تاني بوستاتك وحشتنا. هاتي فلوس من قصدها، هي عامله قلب وعامله نفسها ان بوستاتك وحشتنا، بس هي قصدها اشتغل عشان تجيب فلوس، عشان مش كل شويه وكل شهر وكده. وبتقول لي شغلها اغنيه تقول له الاكل الحرامي خير. لا هو مش لدرجه حرام يا استاذه، لا انت تصدقتي يعني بالفلوس دي خلاص يعني. بنتنا برضه شاهد بتقول لي تاني حاجه، هو انت كم سنه عشان بيقولوا جين زي؟ عشان جيت متاخر واصح الاوتفيت تحفه. شكرا جدا والله يعني. شكرا جدا يا شاهد. لا بقى 26 بس فبيقولوا كده. مساء الخير يا يوسف، بنتي طالبه اغنيه توليت حبيب قلبي النام. طب ده كلام يا ام رودينا، هي تقول لك كده تقول لنا يعني؟ قولي لها خشي ذاكري، ولا احنا في الصيف قولي لها خشي اعملي اي حاجه، تعلمي حاجه، تعلم تطريز مثلا، ولا تتعلم يعني. حاضر حاضر يا مرودينا احاول اعمل كده. ليه مش بتقرا رسالتي؟ انا بقى 38 سنه. طب والله قريت، مش انا قلت يا جماعه بنسلم على لارا وكارما وعايزين اغنيه سقف؟ انا قلت كده، بس هشغل سقف دي كمان شويه عشان عندي ترتيبه اغاني بالترتيب. قلنا نسمع رامي صبري لو تعرف، ونرجع تاني. يوسف بركات لسه معاكم في برنامج مش عادي.

مصطفى بعت لي بيقول لي هم ليه يا جو واخدينك ان انت دي جي؟ وشكرا انك رديت على الرساله يا عم. والله مفرهدني فعلا والله. بس عادي عادي اخواتي اخواتي. انا برايي يا يوسف تشغل اغنيه غيبه الحباب لتامر عاشور. طيب حاضر هعمل كده. رقم اخر 141 ومش قايل او مش قايل الاسم. طيب ردا على السؤال اللي كان بتاع لو الناس مش هتقيمك او مش هيبقوا مستنيين منك حاجه فتحب تشتغل ايه او تحب تكون بتعمل ايه في حياتك؟ فاياد رد علينا وقال نفسي ابقى لاعب كوره. وده اياد. يا رب يا اياد تبقى احسن واجمد لاعب كوره في الكون كله. يوسف ممكن سؤال اللي هو فضولي شويه، انت عندك كام سنه؟ لا يا جماعه هو في ايه؟ رقم اخر 715. ايه الحوار ده؟ ما انا لسه قايل هو في ايه؟ 26 قلت. ممكن تحاول تشغل لنا اغنيه ليالينا لتوليت. انا لو شغل توليت فهشغل اغنيه نانو لانها طلبت. اعذرينا يا استاذ ساميه بس احنا قلنا هتبقى بالترتيب عشان ايه اي لخبطه. اسمي هاجر، طلعت ورد واسمها هاجر. طيب هي بقى تكمله للسؤال اللي قالته بتقول، اللي هي السؤال لو حد لسه وصل يعني، كانت هاجر بتقول لنا ايه، في سؤال جالها النهارده في المناقشه في الجامعه معرفش او في حاجه يعني في كورس هي فيه، تقول الدكتور قال لها لو لم يكن هناك احد ينتظر منك ان تصبحي شيئا معينا ماذا كنت ستريدي ان تصبحي؟ يعني كنت هتبقى عايزه ايه من الاخر؟ فهي بتقول لي ان هو ده سؤال صعب. احيانا الانسان بيكون بيردد جمله ان هو عايز يعمل ايه او مجبر يعني او يعمل حاجات مش بمزاجه. فده السؤال اللي وقف قدام هاجر وبتساله لكم على الهواء. هي بقى ردت وبعتت لنا على الواتساب بتقول انا فكرت في السؤال ده كتير جدا بس انا من النوع اللي برضي نفسي وغيري. يعني مثلا بابا وماما نفسهم ابقى دكتوره، مش شرط ابقى دكتوره بشريه بس يعني دكتوره في الجامعه حتى، وانا بحب الكتابه جدا فوق الخيال. فدمجت بقى الحلمين بتاع باباها ومامتها والحلم اللي هو يخصها هي بقى. لقبي مستوحى من كده رايت ودكتور فبقى اسمها وردو. لا بغض النظر عن اسم الجيم لنا استاذ وردو لان انا مستغرب من الاسم يعني، وانت كده الاسم جميل والله بس مستغربه يعني، فدي ممكن تكون اجابه برضه. لا انا توقعت حاجه تانية بصراحه، مش هحاور عليك يا هاجر، انا توقعت ان انت تقولي لي بقيت دكتوره في الجامعه بس بكتب مقالات مش او بعمل يعني. افتكرت ان انت عملت، انت عندك كام سنه اصلا يا هاجر؟ يعني عماله تودينا يمين وشمال ما قلتناش برضه عندك كام سنه. السلام عليكم، عايز اغنيه عمرو دياب اتاخر عتابنا. انت اتاخرت يا ملك اصلا لان انا شغلت عمرو دياب بالمتر، فانت قولي لي مغني تاني نحاول ننوع. طيب هسيبكم مع تساؤل من وفاء وهطلع فصل هجري على طول. ألا وهو إيه التساؤل ده؟ كانت وفاء في بداية الحلقة بتقول ممكن من خبرتك في الحياة، مش عارف شافتني قد إيه، فتقريبا حوار السن ده هو اللي تسأل في كده بعدين. مهم يعني بتقول لي خبرتك في الحياة، قول لي كلمنا شوية عن الحب. فقلتها لا اسأليني سؤال معين ونبدأ نفكر كلنا مع بعضينا يعني. فهي ردت وقالت إيه، أنا مش عارفة بس بقول لك إن أنا ما عنديش خبرة، أنا عندي 18 سنة في حياتي بس عايز أعرف أكتر. يعني مثلا اتكلموا عن الحب من اول نظره واعرف ده بيحبني ولا لا. تمام يعني التساؤل ده ليكم كلكم جميع يعني مستمعي نجوم اف ام وبرنامج مش عادي في جميع العالم. احب اقول لكم رقم الواتساب هو 0155955006. جاوبوا على هذا السؤال اللي سالته وفاء وهنرجع بعد الفاصل اقرا رسائلكم وفي نفس الوقت اقول رايي وبس كده. نطلع فاصل ونرجع تاني، ما تروحوش في اي حته.

في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كي

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 راس.

من الفاصل لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006, اما رقم التليفون هو 38350022. فاضل لنا وقت بسيط في فقره فضفض معايا عشان قبل ما ندخل على فقره قصه مش عاديه, وهنشوف النهارده قصتنا هتودينا لفين. بس خلينا نقرا شويه الرسائل اللي اتبعتت على الواتساب. انا منى, ممكن تجيبوا اغنيه اسف لتامر عاشور؟ هو احنا شغلنا تامر عاشور يا جماعه؟ ثانيه, لا لسه مشغلناش تامر عاشور. طب والله ماشي, ما افتكرش ان حد تقريبا قال ان هو عايز يسمع تامر عاشور ولا اتقال. ماشي يا منى, المهم هتصرف انا. طيب صباح الفل يا جو, انا مينا من اسيوط, وعايز ابارك لاخويا مينا مالك وخطيبته لوجي على الخطوبه, ونقول له عقبال الجواز ومليون مبروك لاجمل عروسين, وعايز نسمع ليهم اغنيه تامر عاشور قصر بعيد, واحلى تحيه لاسيوط منك. صباح الفل على كل اهالينا في اسيوط, والف مبروك لمينا مالك وخطيبته لوجي. طب يا منى ثانيه, بس ثانيه, انت ثانيه يا مينا, مينا من اسيوط, اصبر هتكلم مع منى في حاجه. منى اللي لسه طالبه اغنيه لتامر عاشور, تسمحي لي يا منى المره دي نشغل لهم قصر بعيد, وبعدين في حلقه تانية ابقى عوضك واشغل لك اغنيه اسف؟ اظن ان انت طيبه هتقولي لي ماشي. طيب نكمل ونقرا بقيه الرسائل. مين مين مين مين, ازيك يا جو, وحشني جدا, ممكن تشغل اغنيه نانو؟ حاضر يا شروق, اتطلبت كذا مرة وحاضر. حاضر حاضر يوسف, ازيك, انا منى, دي منى تانية بقى, ممكن تشغل اغنية بهاء سلطان معايا؟ حاضر يا منى. طيب ردا بقى على سؤال كان اسمك وفاء تقريبا, كانت قبل ما نطلع الفصل اللي فات كانت بتقول كلمني عن الحب او قول لنا ايه هو الحب او الحاجات دي, فسألتك السؤال وقلت لكم وفكروا. هي عندها 18 سنة وبتسأل عموما هل تعرف منين ده حب ولا لا وبتاع, لو من اول نظر. فجالنا اول رد هو من حبيبة هاني, بتقول انا بشوف ان الحب ده بيجي لوحده, مش بنستناه او نحطه في بالنا, هو حاجه بتيجي كده فجاه, فبنكون على طبيعتنا وبعفويتنا تمام, وبعدين بتقول اصل بحس لو استنيناه مش هيجي بصورته العفويه والطبيعيه. الله العظيم ده كان ردي, ده اللي كنت هقوله. فبشكرك جدا يا حبيبه, وصح جدا, انا متفق معاكي في كل اللي قلتيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته, انا زهره. وعليكم السلام, انا زهره. والحب ده من اول نظره ما بيبقاش حب, فاغلب الاوقات بيبقى اعجاب بشخصيه اللي قدامك, زي طريقه كلامه تكون حلوه وهاديه, اعجاب بالاخلاق عموما. بس الحب الحقيقي من وجهه نظري هو ان الشاب يتقدم للبنت بشكل رسمي, وهو ده فعلا الحب. وشكرا على البرنامج الجميل ده. العفو العفو يا زهره, بس عايز اقول لك على حاجه, ولا اقول لك الرد هيبقى في قصه مش عاديه, لان انت بتتكلمي على فكره ايه, ان الحب هو ان هو يجي يتقدم. افتكروا الكلمه دي يا جماعه كويس, زهرة بتقول الحب هو ان هو يجي يتقدم, فده معناه ان ده الحب الحقيقي. تعالوا بقى لما نبقى نسمع او نخش في الفقرة بتاعت قصة مش عادية هنبقى نرد على او نفتكر الكلمة دي يعني. طيب تقريبا كده جو, كل اللي بيبعت لك بيبقى ليه يا معلم؟ طب ما انت بتبعت لي, بيقول لي بيبقى متوحدين. طب ما انت بتبعت يا معلم, عشان ما اكدبش عليك انا بسمعك عشان بحبك جدا, بس برضه عشان نقفل النت عشان التوفيق. مصطفى انت عندك مشاكل يا مصطفى, بس عموما كده كده بنور الدنيا. عارف يا جو, انا بحب قوي الحب اللي من طرف واحد ده, لانه من ايه اللي انت بتقوله, ماشي نكمل ونشوف هو بيقول ايه. لانه من اجمل الوان حب, لانك مش خايف انه يروح عشان ما كانش ليك من الاساس, ومفيش حد بيشاركك في الحب ده غيرك انت بس, ولو وصلت له اهو يبقى كسبت, ولو ما وصلتش يبقى ما خسرتش حاجه. انت غلط جدا يعني, تسمح لي يا كابتن احمد, انت كده كده اخويا يعني, تسمح لي اقول لك انت غلط يعني, وجهه نظرك غلط, لان الحب اللي من طرف واحد ده مؤذي جدا يعني. مش مؤذي, مش حد بيأذيك على قد ما هو سبحان الله لو حصل لك بتحس ان انت لا لا لا لا, ده عكس كل اللي انت قلته يعني, مش محتاج بقى اشرح, هو عكس اي حاجة انت قلتها بصراحة. دي من وجهة نظري يعني. السلام عليكم يا استاذ يوسف, من واقع خبرتي في الحياة. مين انت بس الاول ولا مين؟ سلمى. ماشي, تقول لي اول حاجة الحب لازم يبدأ بيه الراجل, والبنت ما تعلقش نفسها باي حد وخلاص. وكمان لما يكون الراجل محترم او محترم حبيبته, مش بيقلل منها ولا بيهنها مهما حصل, هو المراية لأفعاله, هيشوفها فيها وهتقدره وهتحترمه. وكمان مهتم بحبيبته, بيحاول يسعدها ويفرحها دايما, ويشوفها مبسوطة وفرحانة, وكمان يجيب لحبيبته كل حاجة نفسها فيها, ويسعدها ويخاف عليها ويقدرها فوق ده كله, وكمان ما يزعلهاش. وأخيرا مع العشرة والمودة والرحمة يحببها في زيادة, مش يقفلها منه ومن حياتها كلها. هي فين يا أستاذة سلمى؟ الراجل عمال من اول الرساله عمال يبادر يبادر يبادر, هي فين يا استاذ سلمى؟ هو بقى يعني, ما هو احنا مشاعرنا دي عامله زي البنك كده, فيها رصيد معين, خلينا نقول الرصيد ده بيجمعه خلال حياته كلها من ان هو بني ادم سوي, فبيقابل حد بيحاول يصب عليه هذا الجمال, هذه المشاعر, فلازم تبقى رايحه جايه يا استاذ سلمى. انت صح وغلط في نفس الوقت يعني, اسمحوا لي اتكلم معاكم بصراحه يعني.
طيب وفاء، بعد كل الناس اللي دخلت وخدت الموضوع بجد بتقول انا اسفه قلت حاجه سخيفه، بالعكس الناس كلها اتكلمت. طيب وفاء انت ما قلتيش اي حاجه. رساله تانية بالنسبه لتعليق وفاء، في ناس اول ما بتشوفها بتدخل القلب سبحان الله، بيبقى قبول، وانا بشوف ان القبول ده نعمه لانه مش موجود عند الكل، وفي رايي ان القبول ده عامل شبه البيت اللي روحه حلوه، والروح الحلوه هي القواعد بتاعه البيت ده. انت اسمك كده فعلا منى شلبي، يعني ماشي. وحضرتك يا استاذ يوسف من الناس اللي روح حلوه، ربنا يبارك. الله يعزك والله يا استاذه منى، يعني مشكورك جدا والله. واسمك حلو. ممكن تامر عاشور منور يوسف، والله حاضر والله، يعني ده رقم اخره 355، هنشغل تامر عاشور. بس انا قلت لكم ايه، هتلاقينا وانا بطلع البريكات بطلع باغاني مختلفه، عشان لما نبقى خلال الوقت بتاع البرنامج يعني، او انا معاكم، يبقى بنشغل الاغاني على التلفزيون وعلى الراديو. انا زعلان ان انت ما شغلتش اغنيه اصلها بتفرق. طب ما انا قايل لك يا استاذ ساره ان احنا شغلنا عم بيجف في الاول. مساء الفل يا جو، انا مينا بسمعك من اكتوبر، وعايز ابعت تحيه لتوتا وبقول لها شكرا على الصفه الجميله، وعايز اسمع اغنيه لاصاله انت اكبر امنيتي. حاضر يا عم مين، انتوا مينا كتروا في الحلقات، فحاولوا تقولي لي اساميكوا ثنائيه. الحب من اول نظره، انا بصراحه مؤمنه ان ممكن يحصل اعجاب من اول نظره، بس الحب نفسه محتاج تعرف الشخص فعلا. ممكن اول نظره تخليك تحس ان في حاجه شدتك للشخص، انما الحب الحقيقي بيبدا بعد ما تعرفه وتشوفه على حقيقته. طب يا جماعه، طب ما انتوا طلعتوا بتقولوا حكايه، ما هو يا جماعه والدنيا رايقه والدنيا جميله. طب والله العظيم كلامكم حلو، بغض النظر عن كابتن احمد عاشور، يعني انت لا انت لا انت لا احمد عاشور، عشان اللي انت قلته ده عكس كل حاجه. ده ردي، وانت كده بتتعامل معايا براحتك فانا اتعامل معاك براحتي. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. هنرجع من الفاصل وهنسمع كام اغنية كده، وبعدين ندخل على القصة اللي مش عادية، اللي هي في الغالب بتبقى حاجة حياتية احنا بنعيشها، ولكن في سياق قصة كده هتفهموا اكتر.

0: صباحك
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM ونجوم

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0-15-595-1006، اما رقم التليفون هو 38-35-022. تعالوا ندخل على قصة مش عادية، وعشان برضو لو انت اول مرة تسمع هذه القصة او تسمع البرنامج عموما، حب اقولك ان القصة مش عادية ديت هي بتكون عبارة عن ايه. بنتخيل مع بعضينا ان احنا بنروح نعمل حاجة غلط جدا، الا وهي ان احنا بنروح نتصنط على بيت او على حد عموما. يعني تخيل معايا، تخيل تمام، وايه اللي بيحصل؟ بنشوف البيت ده بيبقى فيه قصة دايرة جواه، بتبقى ممكن قصة شبه حاجة انت عشتها في حياتك او سمعت عنها من حد قريب، ممكن تكون حاجة حصلت في بيتك. وبنشوف نهاية القصة وباخد رأيكم في القصة بعد ما بتسمعوها، وبعدين بنشوف تعليق بقى علم النفس عنها وبنتكلم مع بعضينا يعني. تمام، تعالوا بقى نسمع القصة بتاعت النهاردة ونشوف قصة القصة يعني بتتكلم عن ايه. مبدئيا كده خلينا نقول ان عنوان هذه القصة هي خلي بالك من المصيدة، او خلي بالك من المصيدة، والكلام موجه شويتين للبنات. طيب، عندنا بطلة القصة النهاردة بنت اسمها سلمى. سلمى بنت تخيلها معايا كده، هي هادية ورقيقة جدا، وهي عمرها في بداية العشرينات. كويس البنت دي لسه بتتعلم الحياة وبتكتشف الدنيا عموما، بتكتشف نفسها وبتكتشف كل حاجة في الكون يعني. في يوم اتعرفت على شاب اسمه كريم، وده بطل القصة التاني اللي معانا. فكده سلمى اتعرفت على كريم، اكبر منها بخمس سنين، ومن اول مقابلة كريم عرف بالظبط ازاي يحسس سلمى انها برنسس او اميرة كده، زي ما ممكن تكون بتحصل كتير في علاقات بين الولاد والبنات يعني. كان لطيف جدا، مجامل، بيسمعها باهتمام، بيفكر وبيفتكر كل التفاصيل الصغيرة اللي قالتها حتى ولو مرة واحدة. كل ما كانت تحكي لصاحبتها عنه كانت بتقول ده مش زي اي حد. تمام كريم كمان كان سريع في خطواته، واثق في نفسه، وتقدم لها رسمي بسرعة، واهلها ارتاحوا للطف هذا البني ادم وخفه دمه وقد ايه ان هو كان واثق من نفسه كده. اتخطبت وهي شايفه انها اخيرا لقت الشخص المناسب، لكن بعد الخطوبه بدات تظهر شويه حاجات صغيره، الا وهي كانتش واخده بالها من مثلا ان كريم دايما بيسالها عن رايها، بدا يتطوع ويقول لها تلبس ايه مثلا، تروح فين، تيجي منين، وتكلم مين. ولما كانت بتختلف معاه في الرأي ما كانش بتقبل الاختلاف ده بسهولة إطلاقا، كان بيقلب الحوار عليها ويخليها تحس إنها هي اللي غلطانة، وإنه عارف مصلحتها أكتر منها. كان في دايما الأدفانتج دي منه، هو حاسس دايما بيها. لما كانت نقدر نقول تختلف معاه في الرأي ما كانش بتقبل الاختلاف بسهولة. وفي البداية سلمى قالت لنفسها طب ما هو أكيد بيعمل كده عشان بيحبني يعني، لكن مع الوقت الموضوع بقى لا يحتمل، بقى عايز يعرف كل تفاصيل يومها، بيتضايق لو اتأخرت في الرد، بيسألها عن أصحابها، بيحاول يقلل من الناس اللي حواليها، وكان عايزها دايما تدور كده حواليه وتبقى أو هو يبقى محور الكون بالنسبة لها. لو اعترضت كان بيتحول فجأة من الشخص اللطيف لشخص عصبي جدا. فمرة حصل خلاف بينهم، سلمى حاولت تشرح إنها متضايقة، فقال لها بمنتهى الثقة كده إن أنت حساسة بزيادة، يعني موضوع مش للدرجة دي، بس انت اللي حساسة شوية، مش لازم تشغلي مخك عند كل قرار او تشغلي دماغك يعني طول الوقت. لما حاولت تتمسك برأيها قال لها واضح انك مش مقدرة ان انا بعمل ايه عشانك، وبدأ يحسسها اللحظة كده اللي هو ده انا متبهدل والدنيا ومش عارف ايه والحركات دي. الجملة دي فضلت ترن في ودان سلمى. ليه؟ لان في البداية قلنا هي هادية ولسه بتكتشف الدنيا، وهو اكبر منها بخمس سنين وحاجة كده. بدأت تراجع كل حاجة من البداية، افتكرت انه كان كل فترة او في فترة التعارف اللي كانت بينهم كان بيبالغ جدا في المثالية، وكان دايما عايز يظهر بالشكل اللي هي بتحبه، لكنها خدت بالها انه كان بيزعل جدا لو حد انتقده، ودي حاجة هي بدأت تكتشفها، وان كل علاقاته القديمة كان بيحكي عنها بنفس الطريقة، ان هي ايه، ان هي كل الناس ظلمتني وان انا ما كنتش غلطان في حاجة. فبدأت سلمى تفهم شويتين ان الشخص اللي اتعلقت بيه من البداية ده ما كانش شخصيته الحقيقية بالكامل، ما كانش ظاهر بكامل شخصيته. اللطف والمجاملات والاهتمام الشديد اللي كانوا جزء من التمثيلية اللي لعبها عليها بدأوا يبانوا شويتين، ولكن مع الوقت بدأت تظهر شخصية تانية خالص، ديكتاتوري، نرجسي، مستحيل يعترف بخطأه، ومش بيتقبل ان شريكته يكون ليها رأي معاه اطلاقا. سلمى اتكلمت مع والدتها، وخصوصا ان اصحابها قالوا لها يمكن بعد الجواز الشخص ده يتغير، وكل الرجالة فيها عيوب، وحرام تضيع عريس لقطة بعد ما تعلقتوا ببعض والحاجات دي كلها. ولكن سلمى كانت بدأت تفهم حاجة مهمة، الا وهي ان الخطوبة اختبار مش سجن، والانفصال أثناء الخطوبة أرحم بكتير من الانفصال بعد الجواز. عشان كده سلمى فسخت الخطوبة وهربت من هذه المصيدة الجميلة. نقدر نفرح ونسقف جدا ونسلم وحركات كده. تمام، نبدأ نكتشف إيه؟ إن مع مرور الوقت بدأت تشوف الصورة أوضح وفهمت إن مش كل شخص بيعرف يقول كلام حلو يبقى زوج مناسب، وإن الانجذاب والاهتمام في البداية مش كفاية عشان نبني عليهم عمر كامل. من اللحظة دي لما كانت بتفتكر كريم ما كانتش بتفتكر بس الشخص اللي كانت بتحبه في البداية، افتكرت كمان الإشارات اللي ظهرت بعد الخطوبة والقلق اللي كانت بتحسه وهي موجودة معاه والخوف اللي كان بيكبر جواها كل يوم. سلمى ما كانتش عارفة حياتها العاطفية هتروح فين ومستقبلها عموما هيبقى واصل لإيه لو هنتكلم على السكة بتاعت الجواز دي يعني، ولكن كانت متأكدة من إنها كسبت نفسها. بس كده، دي قصة النهاردة، وتعالوا نشوف تعليق علم النفس بعد ما نسمع هذه الأغنية.
3: أنا بعتذر لك عن سكوتي

0: بنسمع تعليق علم النفس عن القصة اللي لسه كنت بحكيها لكم. تمام، وبعدين نرجع من الفاصل بقى بعد التعليق ده واخد بقى رسائلكم او اقراها يعني، واشوف رد فعلكم او توقف يعني كلامكم عن القصة اللي حصلت. خلينا نقول القصة تاني باختصار سريع جدا جدا جدا. هي بنت اسمها سلمة، شابة تعرفت على كريم اللي كان مثالي في اول العلاقة، مجامل ولطيف، ولكن بعد الخطوبة بدأت شخصيته الحقيقية تظهر، ديكتاتور ومتحكم عايز مديح طول الوقت ومش بيقبل يسمع كلمة لأ. سلمة بشجاعة قررت تنهي العلاقة لأنها شايفة أنها تستحق أحسن، وأن الحب الحقيقي لازم يكون فيه مشاركة مش تحكم. تمام تمام. تعليق علم النفس على هذه القصة: الشخص ده في بداية العلاقة بيغرق الطرف التاني، ماشي خلينا نقولها هي بيغرق الطرف التاني بكمية كبيرة جدا من الاهتمام والرسائل والمجاملات والتقارب السريع، وكأنه بيرمي عليها قنابل حب كده. ده بيخلي الطرف الآخر يتعلق بيه بسرعة، لكن هنا لازم نخلي بالنا ان الصورة بتكون مش كاملة عن الإنسان اللي احنا بنبقى مرتبطين بيه. ليه؟ لأن مع زيادة القرب والارتباط بتبدأ تظهر جوانب تانية من شخصيات كل واحد فيكو. عشان كده مهم اننا ما نحكمش على صلاحية العلاقة من فترة الانبهار الأولى دي، ونستنى نشوف الشخص بيتعامل ازاي وقت الاختلاف، وقت الغضب، وقت الرفض، وقت وضع الحدود. العلامة المهمة في قصة سلمة هي ان كريم بدأ يحاول يسيطر بدل ما يشارك، كان عايز يعرف تفاصيل حياتها ويتدخل في اختياراتها ويضايقها لما تختلف معاه، والأسوأ انه كان بيخليها تشك في نفسها لما بتعترض عليه. في علم النفس السلوك ده من علامات العلاقة الغير صحية ومؤشر خطر جدا، خصوصا لما بيتكرر ويجبر الطرف التاني انه يمشي على اطراف صوابعه عشان يتجنب غضب شريكه. اهم درس في القصة ان الخطوبة فرصة للاكتشاف، مش مجرد قطر رايح محطة الجواز وخلاص ركبناه ولبسنا اطلاقا. طبيعي ان اي انسان يكون عنده عيوب، لكن في فرق كبير بين عيب ممكن نتعايش معاه وبين نمط متكرر من التحكم والاهانة وعدم احترام الحدود ورفض الاعتراف بالخطأ. سلمة لما فسخت الخطوبة ما كانتش بتدور على علاقة مثالية، هي كانت بتحاول تحمي حقها في انها تعيش في علاقة فيها احترام وامان ومساحة شخصية. وده يمكن اهم رسالة في القصة: احيانا الشجاعة مش ان انت تكمل رغم انك خايف، على قد ما الشجاعة انك تعرف امتى تقول لا قبل ما تدفع ثمن القرار ده طول عمرك. نطلع فاصل ونرجع تاني. لسه رقم الواتساب 015-5955-1006. مستني بقى رد فعلكم ونرجع بعد الفاصل. بس كده.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري
5: اتعبي

ورجعنا من الفصل. لسه بتسمع يوسف بركات على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0-15-59-55-1006. ونكمل ونشوف بقى رد الناس على القصة. طيب ثانية واحدة. طيب نبدأ بقى. أول واحدة: صباح الجمال يا جو، يا رب تكون القصة اللي مش عادية النهاردة جميلة وذوقك في الأغاني تحفة. تسلميلي، أتمنى تكون الرسالة أو قصدي القصة حلوة. أنا مع اللي عملته سلمى، عشان المفروض إن أنا أركز في شريك الحياة قبل ما ندخل في علاقة مع الشخص ده وبعدها نندم إننا دخلنا من الأصل. فالانسحاب أثناء الخطوبة أحسن كتير من الانسحاب بعد الجواز. دي أسماء، كلام محترم. طيب أنا جمانة، ودي حكاية، وحكاية سلمى دي بتبقى حلاوة البدايات. صح جدا يا جمانة، واضح إنها سابته لأنه محاولش ياخد أي خطوات إيجابية تغير من فكرتها عنه، وإن هو عايزها تحبه زي ما هو بكل إحباطاته الصعبة. هو استمر في كونه ديكتاتور حتى آخر ثانية في علاقتهم، وهو أكيد ندمان دلوقتي. ماشي، دي اسمك ايه؟ ماشي، هي مش قايله اسمها بس هو رقم اخره 398. طيب منا بتقول لا طبعا. ماشي، ده كان رد على رسالة قديمة، بس خلينا نكمل ونشوف هي قالت ايه في القصة اللي قلناها. هو شخص نرجسي واناني، واصح حاجة ان انا انها ما سمعتش لاصحابها، لان شخص زي ده بيبقى عايز اللي يتجوزها يقول لها يمين تقول له سمعا وطاعا. وللاسف شخص ده بيكون اتربى على ان هو الراجل اخواته البنات تخدمه، وما ترباش ان العلاقات الزوجية او العلاقات بشكل عام فيها هات وخد مش هات، بس العلاقات بتقوم على التعاون مش على انا ومن بعد الطوفان. كلام منطقي منا جدا. طيب ثانية واحدة، نكمل نكمل نكمل. مفيش حد بيتغير. الخطوبة الخطوبة عشان نعرف طباع وعادات بعض، لو قدرنا نتعود ونتأقلم على بعض يبقى تمام. نكمل، لو ما استحملناش يبقى خلاص ما نكملش، لكن ما تحاولش تغير حد، ما حدش بيتغير. وقرار سلمى صح جدا. دي سمر، شكرا يا سمر على هذه الرسالة، كلام منطقي. والله يا جو القصة دي اسمها حلاوة البدايات. انا شخصيا اللي بحبه في الاول ببقى متأكد ان انا هكرهه في الاخر والعكس طبعا. والرسالة لإخواتنا البنات اللي عايزة ترتبط، مفيش أفضل من الأصول ودخول البيت من بابه، والأهل هما اللي بيحددوا لو كان الشخص ده مناسب ولا لا. كلامك حلو والله العظيم يا أحمد. صح، أحمد حامد من أسوان، كلامك جميل والله يا أبو حميد. ماشي، مين تاني؟ ماشي ماشي ماشي. يا جو معلش، ياسي أنت بتقولي معلش على إيه؟ ماشي، برافو عليك يا سلمى، عرفت تهرب من هذا الفخ، لان الخطوبه هي تعارف ويفهموا بعض. الشاطر اللي يفهم الاشارات من بدري ويعرف يقيم العلاقه صح. ملاحظه مهمه جدا، مفيش حد بيتغير او مفيش حد بيغير حد بعد الجواز، اللي فيه طبع الطبع غلاب، فمحدش بيتغير غير لو هو نفسه الشخص واخد قرار بان هو يتغير من جواه. سلمى لما مشيت من بدري احسن ما تقول يا ريتني بعدين ويكون في اولاد يدفعوا الثمن معاها، وقت لا ينفع الندم. وشكرا على الحلقه الجامده دي يا جو حبيبي عم محمد، والله انت جميل وكلامك جميل. طيب مين تاني؟ يا جو انت بتبقى موجود ايام ايه وايه وايه؟ انا بكون يا مصطفى موجود حد واربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل بس كده. ثانية واحدة ثانية واحدة. ماشي، منا بترد على رسالة حد كان بيقول تلاقيه ندمان دلوقتي. ايوه انا لسه كنت قاريها من شوية. فمنا بتقول لا مش هتلاقيه ندمان، هتلاقيه بيدور على ضحية تانية، مش هيندم غير لما يتمثل عليه او يتمثل عليه يعني نفس عليه نفس اللي حصل يعني، ويقع في كارثة. ومش هتلاقيه ندمان عشان هو اكيد شايفها غلط يعني، حاسس برضو في الحتة دي صح. طيب تعالوا نحاول بقى نلم، فاضل خمس دقايق ونلم الورق، فنحاول نلم كل الاغاني اللي انت كنت عايزين تسمعوها على قد ما اقدر يعني. فتعالوا نسمع نانو، عشان اتطلبت 4200 مرة، فانا لازم اشغل الاغنية دي فنسمعها ونرجع تاني.

عشان يبقى في ميكس بقى، ميكس كده من الاغاني اللي كلكم طلبتوها. بس خليني قبل ما اشغل الاغنيه اللي جايه نتكلم عن حاجه سريعه، الا وهي علامات للشخص النرجسي محتاج اعجاب مستمر ومش بيستحمل النقد. قبل اي حاجه، مش كل شخص مغرور او اناني بيدور على مصلحته يبقى نرجسي. يعني مش اي حد يعني النرجسيه دي مش هي بس معناها كده، يعني فاهمين؟ تعالوا نشوف بس في علامات لو اجتمعت كلها مع بعضها هيبقى الشخص ده ناخد بالنا منه. يعني شايف نفسه اهم من غيره ومحتاج اعجاب مستمر، عنده احساس بالاستحقاق، ما بيستحملش النقد، نادرا ما بيعترف بغلطه، بيقلب الخلاف على الشخص اللي قدامه، بيحاول يتحكم في حياة الشخص اللي معاه. في بالمناسبة فرق بين التحكم، وبسبب ان انت عارف ان اللي قدامك ممكن ما يعرفش يتصرف في حاجة معينة وده طبيعي، بس في بقى نوع تحكم، يعني هي الحاجة بتبقى جاية ميكس كده. يعني مثلا فكرة ان هو مثلا بيتحكم في فكرة ان كل حاجة، يعني من الاخر لو التصرف ده فيه تكرار والنمط ده فيه تكرار كتير محتاجين وقف، اللي هو انت على طول بتعمل كده، طب هل انا كارثة؟ يعني هل انا في مشكلة معايا ولا انت عندك مشكلة ودايما بتحب تعمل ده؟ ممكن الشخص ده يرد يقول لا، عشان انت لو عملتي كذا وكذا وكذا من دماغك هيحصل الكوارث اللي هي 1 2 3 4. نبدا نتناقش، لقينا حاجه نستند عليها يا باشا يلا بينا. يبقى انت ممكن تكون مش الشخص المتحكم، ممكن تكون خايف عليا. ولكن لو ما وصلتوش لحاجه وفي الاخر اكتشفتي ان الكلام ده في الجلاش، فلا يا باشا، يبقى ده شخص بيتحكم. يعني بيستخدم نقاط ضعف اللي قدامه ضده. في اوقات كده بيكون البني ادم في حاله من الأريحية والهدوء، فيبدأ يعمل ايه؟ يتكلم براحته مع الشخص ده لأنه مطمن معاه، ويقول له بعض الترومز وبعض المشاكل اللي كان بتحصل له وصغير ولا أيا كان اللي بيقوله، يبقى فيه قعدة صفة كده. يبدأ بقى يعمل هذا البني آدم اللي مش كويس، ياخد بقى الكلام اللي اتقال في وقت قعدة الصفة دي ضدك، فدي حاجة طبعا مش أحسن حاجة في الكون. في البداية بيكون مثالي أكثر من اللازم، اللي هي بيحاول يبان جامد، بيحاول يبان مش على طبيعته من الآخر. نجاحك ممكن يضايق هذا الشخص طبعا، انتوا فاهمين بقى بقية الليستة. يعني كل الناس في قصص وحشين، اللي هو الاكس دي كانت هي السبب، واصحابي دول كلهم ليه ما بقيتش بتقعد معهم؟ عشان هم رموني وغدروا بيا، ودايما بيتقال كلام كده وكل الناس في قصص وحشين. وحاجة اخيرة قالوا ايه؟ ان هو مش بيقبل كلمة لا، اللي هو دايما اللي هو يوسف ما مثلا انا اقول ما تعمليش كذا فتقول لي لا مثلا. يعني لو لقينا لا دي ليها سبب يا باشا تمام صباح الفل، لكن لو طلعت لا من اجل ان يلا بينا سيطره، لا كنت اقول حاجه مش تنفع، بس يعني امشي من هنا يعني فاهمين. فلا طبعا مش فاضيين، احنا مش عايزين يبقى تحكم ووجع دماغ. طيب عشان نلم الاغاني سريعا، نسمع الاغنيه ديت ولا نسمعها في الختام؟ هقول لكم على حاجه حلوه، هنقرا كام رساله وبعدين نسمع الاغنيه ديت بعد ما اكون مشيت. طيب انا بحب البرنامج جدا جدا، وصباح الفل يوسف، انا ياسمين من اسكندريه. صباح الفل ياسمين، وشكرا. يعني اتمنى والله الواحد يكون خفيف على قلوبكم. ماشي، مين تاني؟ ماشي. مساء الجمال والسعاده يا جو، يا رب تكون بخير او كل امورك بخير. ممكن اسمع رامي جمال ما بتكبريش؟ حاضر والله يا باشمهندس، يعني هحاول اعمل كده، تشتغل هي بعد الفصل. طيب خلينا نعمل ايه بقى؟ نعمل حاجه مهمه جدا، الا وهي ان احنا نجيب كده، هتعرف حالا دلوقتي بالظبط كده. مزكت الختام، مزكت الختام ليه؟ لان في الختام او في النهايه قصه سلمى بتفكرنا ان مش كفايه ان انت تلاقي حد يكون لطيف جدا في البدايه، او خفيف جدا، او رومانسي جدا وبيعرف يقول كلام حلو، لان مش شرط الكلام الحلو يعني ان البني ادم ده كويس، لان الكلام مفيش اسهل منه عموما. يعني لو حد، لو هنتكلم على الرغي، فما فيش اسهل منه. كل الناس عندها قصص وخيال واسع جدا يقدر يتخيل بيه ويقول اللي هو عايزه، ولكن وقت الاختلاف هيبان بقى الحاجه الحقيقيه. بنشوف شخصيه اللي قدامنا وقت الغضب، ونشوف رد فعله لما بنقول له لا مثلا. بس لازم تبقى منطقيه، يعني مش لا من باب الاختبار، هي الحياه بتختبرنا عموما، مش لازم انت تحط شريك حياتك في اختبار، مش هيبقى ليها لازمه. يعني عشان كده فتره الخطوبه مش مجرد تجهيز للجواز، على قد ما هي فرصه حقيقيه ان كل طرف يكتشف التاني ويشوف هل بينهم احترام وحوار وحدود صحيه ولا لا. لو ظهرت علامات مقلقه زي السيطره، التحكم، التقليل، عدم الاعتراف بالغلط، كل ده لازم ناخد الكلام ده بجد، ولازم يبقى فيه خطوه جد نتكلم مع بعض. ولا يا باشا انا شايف نمط مش عاجبني، في حاجه غلط،
فلازم نتكلم. سلمى في النهاية ما خسرتش الحب، بالعكس هي كسبت فرصة انها تحمي لمستقبلها قبل ما تدفع ثمن هذا القرار طول عمرها. مش كل علاقة لازم نكملها عشان نثبت ان احنا بنحب وان انا اخترت صح، لا باش اخلع احسن عشان هتزعل جامد بعدين. وبس كده، تصبحوا على الف خير، واتمنى تكون الحلقه عجبتكم. بعتذر لكل الرسائل اللي ممكن اكون ما قريتهاش، ولكن يعني هنحاول نعمل ده الحلقه الجايه. بعتذر لكل المكالمات اللي ما خدتهاش، ولكن كنت عايز البي الطلبات بتاعت الرسائل اكتر. ان شاء الله اشوفكم يوم الاحد الجاي في حلقه جديده وحدوته جديده، موضوع جديد اكيد هيبقى مستفزني حاجه كده فهاجي اتكلم معاكم فيها. تصبحوا على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبس كده.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: أسرار النجوم مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايماً فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جداً ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايماً بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
0: كروت. الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش